شد صحيح واحسبها مليح، بقلب كبير تتحدى الريح، مهما يصير عمرك ما

عيش الحب، عيش حياتك كيف ما تحب، ما تخليش نهار يفوتك، ما تضعفش، ما تسكتش، مد ايديك عليها لفوق، اتشعبط في خيوط الشمس، ما تعملش لحلمك حد، انت النور والنوار في قلبك، عشش الحمام، انت النار تحرق اللي سرقوا منك الاحلام، اصدق قدر تنجم ويوفى الكلام.

0: روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيسة الحكومة تؤكد من كينيا على دور الكفاءات بالخارج في دعم المشاريع الوطنية، وترامب يرفض رد إيران على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري يوم أمس أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة خلال لقائها بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي عددا من أفراد الجالية التونسية أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة يوم أمس. ووفق نص البلاغ، فقد ذكرت رئيسة الحكومة بجملة الإجراءات المتخذة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة سنة 26 و2000، والمتمثلة أساسا في تحديث الخدمات الديوانية وتوفير إمكانية استخلاص المعالم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية، ووضع أدوات وآليات ادخار جديدة تفاضلية على مستوى عمليات الصرف ومختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار. ورئيسة الحكومة تضيف أن هذه الإجراءات تمثل كذلك من توفير خدمات مالية عبر الديوان الوطني للبريد على غرار الحساب الجاري بالعملة وحساب ادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص وخدمات الصرف بأسعار تفاضلية لتيسير العمليات المالية. هذا وتؤدي رئيسة الحكومة زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد أيام 10، 11، و12 من مايو الحالي بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. وطنيا أيضا، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 26 و2000 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال صباح هذا اليوم الاثنين. كما أشارت اللجنة إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. على مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه يوم الخميس الماضي مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان والمقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزعة على 3 عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ووفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، يندرج مقترح القانون في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة.

0: الإلمام بجميع أحكامه من قبل المترشحين والناخبين والمتدخلين في العملية الانتخابية. وأكد أصحاب المبادرة الحاجة إلى العمل على تجميع مختلف هذه النصوص ضمن إطار قانوني موحد في شكل مجلة انتخابية تضمن توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاء في نص تشريعي يسهل الرجوع إليه ويحد من التشتت التشريعي، إلى جانب تبسيط القواعد الانتخابية وجعلها أكثر وضوحا بالنسبة للناخبين والمترشحين ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض أمس الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على اقتراح واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات في الخليج، وقال إنه غير مقبول إطلاقا. وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن الرد أرسل يوم أمس، فيما أفادت وكالة إسنا بأنه تمحور حول إنهاء الحرب والأمن البحري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز. وموقع إكسيوس الأمريكي يقول إن ترامب لم يوضح ما إن كان يعتزم مواصلة المفاوضات مع إيران أم اختيار العمل العسكري بعد رفضه للرد الإيراني. وأضاف الموقع بأن ترامب أجرى مساء أمس مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة الرد الإيراني وأمور أخرى. ومن أخبار العالم أيضا، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 51 شخصا وإصابة 107 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية، مما يرفع من حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 2846 قتيلا و 8693 جريحا، وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية اللبنانية بشأن إسرائيل لضربات في جنوب لبنان بما في ذلك بلدة أسكيكسية بقضاء صيدا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.net.
2: Jawhara FM Music.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: جوهرة
1: صلى عليك الله يا علم الهدى
2: يا خير خلق الله
3: فداك يا حبيب الله
4: نفديك
5: فداك أبي وأمي يا رسول الله

0: وصلي وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين والسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: أشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صلي وسلم وبارك.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 11 ماي 2026، الموافق ل 24 ذو القعدة 1447 للهجرة. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، إن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعمدي طريق. الآن الإشارة البارزة هذا الصباح طقس صيفي بأتم معنى الكلمة، ودرجات حرارة صباحية تعمل الكيف مع شوية هكا تحس كينا نسمة ظريفة، أما تبعث عن النشاط والحيوية اللي بش يقوم بكري ما يندمش اليوم، لأنه طقس من أروع ما يكون على مستوى درجة الحرارة الصباحية. بعد الظهر ارتفاع ملحوظ وبش يكون ثلاثينية توصل حتى 42 درجة لربما أكثر في الجنوب التونسي، نرجع لهذا بعد قليل بعد ما نبدأ بحسننا الحسين. أي كما تعودنا نقول لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين متفقنا هي حسن حسين، وزاد تحل البيبان وكان لزمش بابك المسكرين، وأهم حاجة ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين الرب سبحانه وتعالى فالنهير المبارك وفي بداية الأسبوع هذا الموافقة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن، ساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غانمين. ثم النسق التصاعدي للامتحانات متاع آخر السنة قاعد يمشي هكا ويزيد بالنهار بالنهار، الباك بلون مزت متواصل هذول النهارين هذوما. ايضا فما امتحانات لمختلف الاقسام الاخرى، ومن هنا يذهل نهايه شهر ما توفى العمليه كامله. هكا ولا سيدي خليفه صباح الورد.
2: هذا هو صباح الورد حاتم، مروه الشباب في سوسه، كل المستمعات كل المستمعين الخادمين الطريق شال يوصلوا سالمين.
1: امين.
2: وحتى رزنامه الامتحانات التطبيقيه البكالوريا هبطت، يعني تو بعد الباك بلون يبداوا الامتحانات التطبيقيه نتاع الاعلاميه والتطبيقيه التكنيك وغيرها بعد ما تهبط نتائج البكالوريا رياضه. وبالتالي كما قلت حاتم دخلنا لل توفيق لجميع بناتنا وابنائنا من التلاميذ والأسرة التربوية والأسرة التونسية بصفة عامة، لأنه مشمول تقريب الأسرة القراية، وخاصة الأمهات اللي همنا تقريبا حاضرات في مصباح لمروحة تلامذة ديما مع أبنائهم التلاميذ. إن شاء الله تونس بخير، ونحن دوما في المتابعات كان عن المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، الأخبار ناشطة وموجودة بكثرة.
1: هاتينا ايش عندك نعطيك بعدين.
2: طبعا احنا ديما نواكب تطورات الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط والخليج. في تونس محليا البارح شفنا مباراه كره قدم، ولكن حدث كانه خارج حتى الكره القدم، والحدث شعبي كبير عنف
1: من ناحية
2: كبير ياسر.
1: مش نمشي للجانب، مش نمشي للطرح،
2: هذا كما مش احنا داخلين فيه،
1: مش اختصاصنا. فما جانب مهم جدا
2: اللي هو العنف،
1: منسوب العنف
2: كبير
1: كبر برشا
2: كبر ياسر،
1: وكان يتحصر لربما في استاد لخرج مستاد ومس خرج. تقريبا كل الأحياء.
2: مباراة كرة ولا تخوف ونعيشوها احنا تو مع بناتنا ومع اولادنا، يعني في العائله ساعات يقول لك نحب نمشي نتفرج على الماتش، تقول له ما تمشيش للاستاد، تخاف على ولدك ولا بنتك انها تمشي للاستاد، تخاف. ما وعلاش وصلنا للحاله هذه من هذا الخوف؟ على شوف العنف بهذه الكيفيه، التحذيرات، الخطاب في شحنه كبيره على مستوى مواقع التواصل، حتى في البلاتوات في غيرها، هذا الكل باش نعاودوا نرجعوا له
1: بلاتوات. ارفوار
2: اي شفنا
1: ارفوار، فما دي كرونيكور
2: اي الحقيقه
1: قاعدين يساعدوا في الماء للجبل مش للصعده، للجبل يا ولدي يزيوا وعملوا ربي في بالكم يا عاشوا
2: كلوا فات البطوله ترتاح نفسيا الناس فكونا ما الحكايه هذه علاش ديما هكا عنف ياس. احنا نحبوا ندرسوه من وجهه نظر علميه، مش كون عندنا دكتور محمد شويلي يعني باش نمشيو للبعد
1: الاجتماعي العلمي نشوف شنو هي الحكايه وكيفيه زاد المقاربه لمعالجتها.
2: ولينا بالشكل هذه مش نمشيو للوباء انت وجليله بن خليل الدكتوره اللي هي مختصة في العالم هذا وتعطينا ونوصلنا في الموضوع هذا وتخوفات الناس تعطيهم تطمينات متابعة أخرى. طبعا ديما مفاجآت مروة سالمي تخليها لآخر دقيقة في بلاراتوش.
1: لا لا عندي
2: هذا من ورانا قال المصري
1: ما وبعد هي آخر مرة شو جابت لنا؟
2: جبت الأفعى ذيك متاع سيدي بوزيد.
1: بعد الأفعى اللفعى اللفعى جابت أوسي جابت أوسي ثعلب حر هذاك
2: ثعلب البحر
1: ثعلب البحر رجعت للبر تو.
2: ايوه
1: وجابت لنا كلب يعمل الكيف، انا عجبني برشا كلب يعمل الكيف يعمل الكيف، مش كما الكلاب السايبه اللي موجودين في المدينه الجديده ثلاثه
2: هذاك هي بسترجعوا مش مدينه جديده، وليد صغير لحد الان مازالت نقطه استفهام. وحكينا حاتم منويك مع عميد الاطباء البياطري اللي توفى في القروان نتاج عضه كلب اللي مازالت التحاليل بون هين،
1: لكن هو تعرف شوش. هو قد متكلم خويا والله وقفوني العباد في حتى النهج ما نعرفش اسمه، هم عطوني النهج نهج نابل على مستوى المدينة الجديدة والياسمينات، يقول لك رانا نعانيو من الكلاب السايبة خوف اعتداءات على صغيرات. تمام
2: هون هنا قريب الاستوديو في اللاك
1: زاد كيف كيف اللاك
2: كلاب ولا سايبة
1: كلاب سايبة
2: ولا كلاب سايبة بس راح نعمل مارش تبدا تغزر على جنب بتقول يهدش علينا.
1: وانتوكا اللي مشيت له الكلب هذا مش من الكلاب السايبة، من الكلاب اللي ربي كثر لنا منهم. خير من العبيد تحسوا معناها قايم بواجب إنساني من أروع ما يكون. نرجع على هذا بعد قليل. لك هاو ذولي ولا فما حاجة تخرين؟ لا فما
2: عندك حاجة تخرين. القيروان وموسم الحج كذلك عندنا فيه متابعة ما حدث في علاقة بي ووفد الحجيج في القيروان. حاتم
1: هو البارحة ولا هو البارحة يذولي خرج الوفد
2: الوفد ولكن وقع فيه فما إشكال باسبور فما اللي مرض معناها ان شاء الله لا باس. الاشكاليات هذه كل باش نرجعوا لها كذا
1: وان شاء الله نخلطوا نخلطوهم لان ربي يكتب لهم حاجه ان شاء الله معناها نخلطوا نوصلوهم الغادي. حساب الجاري الخزينه بتاريخ 7 مايو عندنا 2844 مليون دينار وهذا جيد قلنا عليه منذ نهايه الاسبوع الفارط. الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 8 مايو 2026 عندنا 25286 مليون دينار. احنا خليناها في 103 يوم خلفه في نهايه الاسبوع توا 104 يوم الحمد لله رجعنا نقدمه. هذا
2: ان شاء الله بداية اسبوع موفق
1: ان شاء الله نزيدوا ونواصلوا هكا في نسق تصاعدي في ايام التوريد ريزيرفون دوفيس مهم جدا لامورنا الاقتصاديه بشكل عام لان نخلص الديون نشري بالدوفيز وهذا ريزيرف لازم يكون هكا معناها اون تروا شيفر وما يتيحش بالكل. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 7 مايو عندنا 28124 مليون دينار
2: رب العيد.
1: اي الدولار في 2870 مليم فاصل 3 اليورو في 3400 مليم فاصل 3. هكا نكون عطيتك فكرة على الأمور متاع الأمور المالية.
2: نمشي لسوسة
1: نمشي بعد الفاصل القصير هذا إلى سوسة واليوم أعتقد منال جبلة موجودة معنا تيتولير تعطينا الأجواء الكل في سوسة بعد قليل.

0: الجمعة صباح الورد من 6 ل 9 متاع الصباح على جوهرة اف ام تي في.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. سيدي خليفة الآن باش يهزنا أولا سيدي خليفة ومن بعد المنال في سوس
2: الجوهرة.
1: ها تفضل خويا هز
2: بارا نقص جو ربي. صباح الورد
3: صباح النور صباح الفل والياسمين
1: من سيدي خليفة يا منال. يقول لك صباح الورد ومرحبا تصور محظوظة اليوم. سيدي خليفة بكل الكل الكل تسلم على منال. صباح الورد نورتنا.
3: صباح الفل والياسمين ليكم الكل مستمعي جوهرة فيم, وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع, وإن شاء الله نهاركم زين.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. أعطينا شكون ليكيب اللي عندك اليوم بحذاك من الزملاء
3: معايا كالعادة كيما كن نهار اثنين. وليد الجزيري يدور لي غبت علينا الجمعة اللي فاتت. وليد غايب علينا الجمعة اللي فاتت ليه في السبور أكثر من حاجة أخرى معناها. واليوم أيوة. معانا كما قلت وليد الجزيري في الرياضة, ومنال بنت خيل في الإخراج التقني, وفي الستوندار نورمالمون جمال بقديدة اليوم.
1: هكاك مروة جمال حيو جمال بقديدة مرحبا به. نبدأ معك منال لين نشط أخبار السابعة صباحا.
3: كما سمعنا رئيسة الحكومة في كينيا للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية, القمة هذه اليوم وغدوة, ويترأسها الرئيس الفرنسي والرئيس الكيني. رئيسة الحكومة كان لها لقاء كيف وصلت البارح الكينيا مع عدد من الجالية التونسية. في أخبارنا أيضا اليوم من أخبار البرلمان, لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تعقد جلسة استماع إلى جهة المبادرة حول زوز مقترحات قوانين, منها اللي يتعلق برياض الأطفال ومحاضن الأطفال. أيضا من أخبار البرلمان 29 نائب قدموا مقترح قانون لتوحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء. على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض رد إيران بخصوص المقترح الأخير الأمريكي لإنهاء الحرب, ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد عدم انتهاء الحرب مع إيران. اجتماع اليوم برئاستي وزيري الدفاع البريطاني والفرنسي يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. ونختم مع الصين اللي أكدت زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين في الفترة القادمة بالتحديد من 13 إلى 15 ماي الحالي. تقريبا هذه أبرز العناوين, أكيد تفاصيلها وأيضا أخبار أخرى بشتكون في نشرة السبعة.
2: والأكيد وليد أنه البطولة البطل اللي عرفناه, ولكن ما زالت البطولة نهار الخميس يحسم أمرها في, في, في النزول لك ولا؟
4: صحيح. صباح نور سي حاتم, صباح نور سي خليفة. صحيح البارح النادي الإفريقي يتوج بالبطولة رقم 14 في تاريخه قبل جولة من النهاية. الجولة تبدأ غدوة 3 لـ4 والخميس, خاصة فما الرهان على المرتبة الثانية. بما أنه الترجي 60 نقطة, النادي الرياضي الصفاقسي 59 نقطة, المرتبة الثانية تؤدي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا, زاد الصعود بين شبيبة القيروان والأولمبي الباجي. معناتها فجولة باش تكون حاسمة, أعلى الترتيب وأسفل الترتيب كما قلنا نرجع.
1: شنو الصعود؟ شنو الصعود؟ نعم شلون الصعود؟ نزول
4: نزول نزول هو في بالي اليوم صراع الصعود بين نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة الأربعة متاع العشية. توا نجيوه نرجع البارح الملعب حمد العقربي بإرادس وتتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة. تصريحات ما بعد المباراة نحكيه على الجنرال فوز البنزرتي, هذه 11 بطولة شخصية في تاريخه مع الترجي مع النادي الإفريقي ومع النجم الرياضي الساحلي. كما قلت غدوة انطلاق مقابلات الجولة الأخيرة للبطولة, غدوة مباراة, نهار الثلاثة 3 مقابلات, ونهار الأربعة 4 مقابلات. ولو أنه فما فرق راسلت الرابطة باش تلعب في نفس التوقيت ونفس اليوم مقابلاتها. اليوم كما قلت صراع صعود بين نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة, زوز فرق في نفس المرتبة, المرتبة الأولى 50 نقطة, الملعب البلدي بحمام الانف المباراة باش تكون باسم بالعيد، باش يكون باسم بالعيد. حبينا الفار يكون موجود لكن الرابطة عينة حكم يقود المباراة. ما نعرفش النقل التلفزي موجود ولا مش موجود، لكن بنسبة كبيرة باش يكون موجود النقل التلفزي اليوم الأربعاء متاع العشية. نحكي في الكرة في أوروبا ونختموا بالنجم رضي الساحلي اللي يحتفل اليوم بمرور 101 سنة على تأسيسه. 11 ماي 1925
1: نمشي مباشرة الموسيقى بعد ما تحدثنا برشا ونأخذوا النونشينمون كما تعودنا يعمل لله كيف ننطلقوا فيه بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائها. وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: الو خوتي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300 الف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد

0: الجمعة صباح الورد من 6 ل 9 متاع الصباح على جوهرة اف ام تي في.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله طريق سلامة زاد لكل مستعملي طريق الآن، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، وربي نجح صغيراتنا الكل اللي قاعدين يجتازوا في الامتحانات بنسق بدا يولي تصاعدي. الآن دخلنا للنسق التصاعدي بيتم معنا الكلمة. نمشيو مع بعضنا للميتيو ونشوفوا طقسنا كيف باش يكون في قراءة أولى لنشرتنا الأولى الخاصة بطقس الاثنين 11 ماي 2026.
0: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: إذا كان نعطي عنوان استقرار في العوامل الجوية وطقس صيفي ودرجات حرارة صيفية بعد الظهر في كل أنحاء الجمهورية، شوفوا كيفاش. تابعونا باش يتواصل الطقس اليوم الاثنين 11 ماي 2026 مغيم جزئيا باغلب المناطق. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفه فمعتدله، ثم راهي تتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر وتتجه الى القطاع الشمالي بالشمال والوسط اثناء الليل. البحر عامه قليل الاضطراب ثم مضطرب لمحليا شديد الاضطراب بالشمال اخر النهار. الحراره في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 25 و 31 درجه قرب السواحل الشرقيه والمرتفعات الغربيه، وبين 32 و 37 درجه ببقيه الجهات، كما توصل الى حدود 41 درجه باقصى الجنوب. نعملوا طله مع بعضنا على الخريطه نتاعنا اللي وقع تحينها تقريبا البارحه لحد 10 ماي 2026 في حدود 8 ليلا و17 دقيقة. تعطينا في الفترة الصباحية فما ريح قوية على نابل ودرجة حرارة صباحية 20 في أغلب أنحاء الجمهورية، بداية من 23 في نابل أقل الدرجات، وأيضا في المنستير وصولا إلى 34 درجة في مكان واحد 30 فقط هي برج الخضرة، مرورا ب 28 في توزر ورياح رمليه و 25 في جابس ورياح رمليه. هذه في الفتره الصباحيه. بعد الظهر قلنا درجات الحراره باش ترتفع بشكل ملحوظ وباش تكون فوق 30 في اغلب ولايات الجمهوريه باستثناءات بسيطه اللي هي نابل وفيها رياح قويه 27 درجه بعد الظهر، 28 في المهديه وفيها زاد رياح قويه، 29 في صفاقس ورياح قويه. بقيه الولايات من 30 درجه واحنا طالعين نوصلوا الى حدود 38 درجه في توزر وقبلي وصولا زاد لاقصى نقطه في الجنوب برج الخضره توصل ل 42 درجه. العنصر الاخر البارز بعد الظهر هي الرياح القويه، نابل رياح قويه، ايضا سوسه رياح قويه و 34 درجه بعد الظهر، 32 في المنستير ورياح قويه، 28 قلت لكم في المهديه ورياح قويه، 35 درجه في القيروان ورياح قويه، 29 درجه في صفاقس ورياح قويه بعد الظهر. اقل الدرجات اللي نسجلوها قلت لكم 27 معناها اللي هي في نابل، وصولا إلى 42 في برج الخضرة. طقس درجات حرارة صيفية بيتم معنا الكلمة بعد ظهر هذا اليوم، لكن ليلا هل تتواصل الرياح قوية وإلا لا؟ باش تتواصل الرياح قوية وتمشي زاد أيضا لولاية بنزرت باش تكون فيها رياح قوية، ونسجلوا ليلا 20 درجة، 21 في تونس الكبرى ورياح قوية، وأيضا نابل 21 ورياح قوية. رياح قوية كان في ثلاثة، معناها مش ثلاثة، هما ستة ولايات هذوما، في حين بقية المناطق طقس يتميز بكونه مغيم جزئيا فقط، ودرجة حرارة ليلية تتراوح بين 18 درجة أقل الدرجات الرافعة في الكيف وأعلى مرورا ب 22 في سوسة المستير، 20 المهدية، 22 صفاقس، 23 جابس، 21 تونس الكبرى هي ونابل قلت لكم عليها وزغوان، وصولا إلى 26 بقفصة، 28 توزر، وأعلى الدرجات هذه الليلة في برج الخضرة 32 درجة. كانت هذه إذن الميتيو في قراءة أولى، نشرة ثانية بأكثر تفاصيل وتحيين أيضا تأتيكم في حدود 8 صباحا. خلينا نمشي الآن مباشرة لمنال جبلة في نشرة أخبار 7 صباحا، ونرجع مع خليفة بن سالم في قوم عيدك اليوم وفي الأريال بنو. أبقوا معنا راجعين، إن شاء الله صباحكم زين وبداية أسبوع موافقة للجميع.
0: عدل الموجة واسمع فلتر ويل سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية على 104.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيسة الحكومة تشارك اليوم وغدا في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية بنيروبي، وترامب يرفض رد إيران على مقترح سلام أمريكي. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تشارك اليوم وغدا في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو بالعاصمة الكينية نيروبي. وسيترأس هذه القمة الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية. وبالمناسبة، ستنتظم جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية، بالإضافة إلى 4 جلسات حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الانتاج المحلي والإقليمي بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الإفريقية وتطوير الزراعة المستدامة وذات القيمة المضافة وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنية الرقمية لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي وإمكانات الاقتصاد الأزرق. وهذه القمة الإفريقية الفرنسية ستبحث سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. وسيكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية بالإضافة لمشاركتها في الجلسات العامة والحوارية. وخلال لقائها بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي أمس عددا من أفراد الجالية التونسية، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تسخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. أخبار البرلمان، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال صباح اليوم، مشيرة اللجنة أيضا إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. هذا ويهدف مقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الاعتراف بلغة الإشارة لغة رسمية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تونس، بما يعزز هويتهم اللغوية ويضمن نفاذهم إلى المعلومة والحقوق والخدمات، فضلا عن دعم مشاركتهم الاجتماعية. وتفيد المعطيات بأن نحو 95% من الأشخاص الصم يعانون من الأمية نتيجة عدم قدرتهم على مواصلة المسار التعليمي مختلف مراحله بسبب غياب اعتماد لغة الإشارة في المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، وهو ما ينعكس سلبا على فرصهم في النفاذ إلى سوق الشغل والحصول على عمل لائق. هذا وأيضا تشهد منظومة رياض الأطفال والمحاضن في تونس سنة 26 و2000 توجها نحو إصلاح هيكلي شامل لتقنين القطاع وتخفيف الأعباء المالية وتعزيز جودة الخدمات التربوية. وتركز الوزارة المعنية على مراجعة كراسات الشروط ومحاربة الفضاءات العشوائية ورقمنة الإجراءات لضمان ديمومة المؤسسة وحماية مصلحة الطفل الفضلى. وقد تم إيداع مقترح القانون في أفريل 26 و2000 يتعلق بتنظيم أحداث محاضن رياض الأطفال وتحديد هياكل الرقابة والعقوبات، إلى جانب تنظيم موائد مستديرة لطرح مقترحات لتخفيف الأعباء المالية والضريبية التي تسببت في غلق مئات المؤسسات، فضلا عن فتح باب الترشح لأحداث وتوسيع المشاريع النسائية في قطاع الطفولة ضمن البرنامج الوطني رائدات لسنة 26 و2000. على صعيد آخر، حل مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية. وورد مقترح القانون المقدم من 29 نائبا في 100

61 فصلا موزع على 3 عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ويندرج مقترح القانون في إطار السعي لتطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. كما اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة، ووجه انتقادات للصين بدعوى أن قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية. مقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مضيفة في تصريح لمصدر آخر أن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي. من ناحية أخرى، تجتمع أكثر من 40 دولة اليوم لبحث مساهماتها العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وكشفت وزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع

0: متى متى
1: صبح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي قاعدين يجتازوا في امتحانات آخر السنة الدراسية. رحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها إن شاء الله يوصلوا سالمين، يحضروا في روحهم إن شاء الله موفقين، الله ورضاية الوالدين وحظ طيب لكل التلاميذ والتلميذات في الامتحانات اللي عدي وفاسها، وكان البكالوريا البيضاء سواء كان امتحانات الكنترول.
1: أنا باش نقول لهم ابقوا معنا بعد قليل، هل هي مباريات رياضية وإلا حروب أهلي؟
2: والله ما كاينها حروب أهلية.
1: بعد قليل
2: على كل حال على نرجع مستوى الخطاب
1: نرجع بقراءة عميقة علمية لما يقع في بلادنا. بعد قليل ابقوا معنا، نمشيوا الآن للأفراح ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 11 مايو، ونستقبلوا المكالمات اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم. كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم تليفونه، قالوا لنا قيمهم النوم، عملوا له سوربريز، وكان لازم نهديوا له الكادو المونجيل الرائعه من اهداء سيتي واتش وجمال بوقديده في قاعه العمليات المركزيه، قام بالواجب.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع اللمونيا عمدون، نقول لك صباح الورد اللمونيا.
4: صباح النور
2: خويا، كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعيشك عيش
2: خويا الغالي، نسمع فيك. كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعيشك.
2: منين تكلم فينا لمونيا؟
4: من جيزه وقزار.
2: منين تكلم فينا؟
4: من جيزه.
2: ربي عينك وكل التحية لأهلينا
1: فيه. في نقل جماعي ولا في كار خاصة بالخدمة ولا كيفاش؟
4: كار خاصة بالمؤسسة.
1: بالمؤسسة معناها معاك زميلاتك وزملائك هما اللي معاك في وسط الحافلة. سلم لي عليهم الكل، سلم لي عليهم الكل وعلى سائق الحافلة وطريق السلام عليكم وإن شاء الله.
4: سلم عليهم، سلمين عليهم وقالوا في أدعي لنا.
1: ربي يوفقكم وربي يعطيكم القسم وإن شاء الله يبقى عليكم الستر.
2: يا اللمونيا
4: نعم،
2: كداش عملت اليوم يا اللمونيا؟ كداش عملت اليوم؟
4: نعم،
1: كداش عملت اليوم؟
2: عمر
1: ها باش نسهل عليك. مش تسمع رأي يا مروة، قلت لي بالسياسة من عايدش أنا.
2: كداش 50
4: نعم
2: 50 سنة قلت لك.
1: 50 سنة قلت لي هكا ولا لا؟
4: 50 سنة اليوم.
1: نسمع فيك يا موني.
4: 50 سنة اليوم.
1: الله مصلي عني بإن شاء الله، إن شاء الله في المية والصحة هي هي يا موني.
4: إن شاء الله أمين يا رب.
2: يا لمونيا
4: أنا عامل
2: فيها. أعطينا شكون بعثنا لسماس وقال لنا هنيوها بعيد ميلادها.
4: والله شو قال لك عامل حسابي يكون أختي على خاطر قبل البعث لأني جاور وهنيتها ممكن
2: حد ترجع
4: الفازة. أي. أنا المسيو نستبعد شوية، خاطر هو بوم، هو من.
1: علاش استبعده؟
4: هو يحتفل بالحاجات كيما هكا وفي كل مناسبة يهنيني، والحق نتاع ربي باهي برشا برشا معايا، ربي يطول في عمره. أنا ماكيش على زيرو في دورة.

0: معنا جاب الكادو هو
1: يعني قصدت ربي طوال الخدمة
0: جاب الكادو
1: لا شيء لا شيء ممكن الكادو
0: لا شيء به شو اسمه المسيو
1: بدا
0: واختك شو اسمها اللي قلت هي بعثت لك معنا
1: سعاد
0: ومنيا عمدون من في شو التربيشة متاعك يا منيا
1: منو
0: منو اختك تتربش بيك هكا منو والعائلة ولا ها
1: ايه كلهم يقولوا لي منو سيرتو مسيو يخلي ديما منو ولا حبيبتي ولا
0: سيرتو المسيو
2: ايوه
0: نشوفوا سيدي خليفه هل هي اختها ولا المسيو
2: لا صاحب رضا. صاحب عباره منو هو زوجك اللي بعث لنا
0: رضا
2: اي سي رضا قال لك يا منو يا غاليه
0: شو اسمعني يا بشو قل لك اللي قالوا بالضبط انا مش نقول لك اسمع منو اسمعني أو شو نقول لك أنا بالضبط خليفة شد الفرانيات هكي يحشم بشي يوصل المساج المساج قايله هو سيري ذا سخيري المباشرة المنيا عمدون يقول لها يا زوجتي يا حبيبتي يا منو يا غالية كل عام وانت حية بألف خير ألف خير
1: الله يخليه وربي يدوم عشرتنا مبينيتنا يا رب وربي يخليه لي يا رب
0: يقول له عاد أقول هالو الراجل اللي يطرز هذي عبارة نزار قباني متاع النفيذة
2: النفيذ
0: وانت ما تقول له هاش قول هالو هاي جاوبه يا مني قل
1: إن شاء الله ربي خلي فيا وربي يفرحك وربي خلينا لبعضنا وربي يداوم عشرتنا وإن شاء الله
0: خيرو
1: لي إيش اللي بديش
0: ونحبك
1: إيش اللي بديش
2: إيش اللي بديش بالألمان طوى
0: القاتة منيا اشلي بيدي شكاو منيا ربي يفضلكم لبعضكم ويدوم عشرتكم وربي يحفظك وشرفتنا ونورتنا وسلم لي على المجموعة كاملة اللي قاز ربي الخدمة توا فين في ذا
2: يا والله نمشي وسي مهدي ساسي يقولك صباح الورد سيد مهدي
3: بخير يا خاتم هات الصعيد بخير
0: يا مهدوش الخليفة خليفة بن سالم قبلك يا مهدوش تصور الخليفة بكله
3: فرح بيك وبالخليفة وبغا جورة وعطيكم الصحة على البرنامج
2: كل عام وانت حي بخير يا مهدي
3: عايشك الحمد لله ليكم عايشك ربي يخليكم ربي يصدقكم
2: منين تكلم فينا مهدي
3: والله من الوردانيين بالتحديد
2: مرحبا بكل مستمعينا في الوردانيين قداش عملت اليوم
3: 39 عام 39 سنة ما شاء الله
0: ايه ما زلت شباب ربي يطول في عمرك يا عزيز يا غالي وربي يخليك وان شاء الله ديما فرحان
2: يا مهدي
3: اخوي
2: اعطينا شكون صاحب المفاجأة
3: والله مصور المدام يعني مصور المدام اكثر حاجه
0: مدام شو تربش بيك هي
3: مهدوش طلعت لي مهدوش
0: وانت شو تربش بيها شو اسمها المدام
3: امونه
0: شو اسمها امينه
3: هي اسمها امينه نتربش بها امونه
0: وانت تربش بها امونه به اه يا سيدي هل هي امونه سيدي خليفه
2: هي امونه المدام ولا المدام ومعها الاولاد احمد وياقوت
3: احمد وياقوت ربي يفضلهم
0: ياقوت محليه الاسم شكون يسميها انت ولا المدام
3: ما الحقيقه امي سميتها الحقيقه سميتها امي
0: ربي يفضلها ربي يحميها
3: عايشك وربي يعطيهم بالوقت الطيب ان شاء الله ربي يفضلهم لي كل
0: ان شاء الله بوسالي من جبينها محلى اسمها ياقوتة ربي يخليها لكم ان شاء الله تفرحوا بها
2: هاي ياقوتة بحذات
0: اي ربي يفضلهم ربي يخليهم لك سيدي العزيز شكرا ليك يعطيك الف صحه خليفه عندك المشافه والا ليه ما عندكش المشافه اليوم
2: ما عندناش
0: مالا نمشيو
2: للمونغالا
0: ترى شوف لي المونغالا شنو هي حكايتها مع مروة
2: يا مروة
0: الرقم اللي تعطينا عطاتنا رقم عطاو نقول لكم عليه توا بعد ما نحب نهني بعيد الميلاد اولا سي حمادي عرفه المخرج التلفزي والسينمائي الكبير اللي نقول له كل عام وانت حي مليون الف خير ثم نمشي وسي لزميلتنا ومروة شدة صحيح حابين حتى نكلموها باش نتحصلوا عليها ونهنيوها بعيد ميلادها نهلة بوغنجة نقولوا لها ان شاء الله كل عام وانتي حية مليون الف خير وديع برحومة زميلنا في التلفزة الوطنية زادة نقولوا له كل عام وانتي حية مليون الف خير سي فتحي زغندة موسيقي فتحي زغندة ربي طول في عمره زادة
2: كل عام وحي بخير
0: فما حد حبيبك زادة خليفة
2: ايوه
0: جمال العرف عيد ميلاده اليوم.
2: ان شاء الله كل عام هو حي بخير.
0: ان شاء الله كل عام. هذا هما المجموعه اللي حبينا نتمنوا لها زاد عيد ميلاد سعيد، والاختيار تم على رقم واحد
2: منيا عمدون.
0: منيا عمدون منو تتحصل على المونجيلا الرائعه من اهداء سيتي واتش.
4: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
5: بليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي هيبريد. لا جام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في ليزانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
6: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون إي دو ليموبيلي. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنية البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026، construire durablement, bâtir responsablement.

0: جلا من العواد والخطوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: انا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: بوبليسيتي رسمو من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. صباح الورد.

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وشكرا لكم على الاستماع. باش نرجع لموضوع حارق، موضوع ماهوش رياضي، هو اجتماعي. شوفوا المقابلة متاع البارحة، ومش راهي الوحيد، عدة مقابلات صارت فيها مجموعة من الكوارث. المقابلة متاع البارحة الحمد لله اللي وفات سلامات، كانت على قاب قوسين يمكن نجم توفى بكوارث
1: فعلا. هاتوا وهذا كله وعدنا جمهور فريق واحد، صور كان سوز معناها جماهير الفريقين، ولأن عيشوا ستريس وقلق وتعب وخوف من المباراة،
0: خليفة خوف داخل الميدان ثم راهو كمل بعد خارج الميدان.
1: لو أكثر من هذا، ولا عنف بين اللاعبين أنفسهم زاد. ساعات تقول جماهير في حالات منفلتة، ولكن حتى الملعبية يساهموا في الموضوع هذا.
0: شو ملعبية مروحين درشوني قالوا له ملعبية من الترجي هذوما محترفين يهبطوا من السيارة وركحت ركحت بوني.
1: لو حتى في داخل الملعب شفت صور بتاع عنف بين ملعبية ومسؤولين
0: شو ركحت وغسر لها كيفاش. هذوما أربع ملعبية محترفين شفت.
1: ما والله هذه مظاهر غريبة، منين مستوردة؟
0: محترفين روم الخارج مش حتى محترفين دواسة جايبينهم.
1: هل هي مشاهد مستوردة في بلادنا؟ علاش وصلنا بهذا الشكل؟ كنا في فترات معينة رأوا العائلات تمشي تفرج، واحد يهز بنته معه مرته ثم أولاده ولاده الصغار، ولا تخوف يعني مباراة كرة القدم. علاش هكا الحقيقة هذا يزمو.
0: واللي شفته أنا خليفة بعد المقابلة
1: بعدكم في الحومة
0: معلم خارجين من هنا ومن هنا، هاو الحشاك الزلات، هاو السيف، هاي العصي، هاي الكرهب بارح فشخوا كرهبة بحذانا بالضبط.
1: ساعات يسألك واحد من الأصدقاء حتى من الخارج علاش الأمن ياسرك، هو أمنك هكا ويصير هذا. ساعات تسأل انت تقول علاش مباريات
0: ما جبارة البر
1: كبيرة، هي كبيرة بالحق.
0: فما صورة يعني متداولة قال لك كيفاش هذه العركة تو في وسط الترع بين ملاعبي من الترجي وملاعبية من الترجي ملاعبية من الافريقي وحتى مسؤول.
1: هذا ما هوش خاص بالترجي والافريقي،
0: وزوز ضرب وزوز ضرب
1: كل ملاعب كرة القدم في تونس،
0: الضرب من هنا ومن غاد
1: الشمال الكل هذي. احنا لانه البارح نتابعوا في مباراة تعتبر نهائي، ولكن الحقيقة في كل ملاعب كرة القدم الظاهرة ولا تخوف.
0: شوفوا تفرجوا معنا دي فيديو ورجعنا لهم بالتفاصيل. افروا اخزر هذايا زاد فيديو ثاني لجوانات محترفين هبطوا في عركة افروا. شوفوا شنو اللي صار. احنا في الارير بلو مش مشيوا للجانب، مشيوا
1: لهذا الجانب العلمي التحليلي في علاقة بالبعد الاجتماعي وعلم الاجتماع.
0: وبقوا معنا صور وفيديوهات اللي تشوفوها افروا بلكش البارح كنا اشو ما شفناهاش كم يلفو.
1: لتحليل الظاهرة هذه وتفكيكها مش كون معنا الدكتور علم الاجتماع سي محمد الجويلي اللي نقول له صباح الورد.
2: بخير استاذ خليفة.
1: أستاذ أكيد كأي تونسي هكا ومواطن عادي قبل أن يكون مختص في علم الاجتماع، الصور هذه شنو الانطباع اللي تخليها عندك؟
2: الصور هذه تخلي انطباع طبعا سيء، معناها حد ما ينجم يقبل صور من هذا النوع وتصرفات بهذه الطريقة، سيتو تافي نورمال. يعني
0: علاش وصلت هذه الأحداث؟ علاش وصلت هذه الأحداث وهذا العنف اللي داخل الملاعب الرياضية؟ صباح الورد سيدي محمد.
2: صباح الخير حتمال. علاش وصلت هي مش علاش وصلت، هي قديمة الحكاية. يعني من شوف كل مباراة كرة قدم مهما كانت في أي وضعية كانت هي إمكانية، هي إمكانية كبيرة لوجود عنف، ولكن ثم مجتمعات تربي لاعبيها وبطولاتها إلى غير ذلك أنها تقبل شئنا اللعب وتقبل النتائج وثم احترام، ويعتبر انه اللاعب يشتغل ويقيقي يعني يقدم في مهنته ويخدم على روحه ومحترف ويخلص على ذلك، وبالتالي ثم درجة كبيرة من الانضباط، وهذا ما نجده في عديد البطولات الأوروبية بشكل عام رغم انه فيها عنف حتى هي. ولكن ما يلزمناش ندخله في فكرة انه وكأنه هذا يحدث في تونس لأول مرة. لا، هذا من اللي تعاملت الكرة في تونس إلى الآن موجود العنف بدرجات مختلفة. نجم نذكرك بالمواقع في باجة، قتلى اللي وقعوا في باجة في بداية التسعينيات. نجم نذكرك ب71 الفينال، هذا من الأحداث الكبرى، الفينال ما بين النادي الساقسي وبين الترجي، يعني وغيرها من المباراة تاع سوسة اللي تم على اثرها حل
0: في نال 71 حرقان استاد حرقان استاد وقتها استاد المنزه هذاك
2: مش شويه
0: حرقان استاد المنزه مش شويه
2: نمشيو في الفكره انه وكانه جدد على الحكايه هذه ولا كانوا اول مره نوصلوا للوضعيه هذه لا هذه هذا تقريبا
0: هذه اللي وصلنا لها بالرواسب نتاعها ولا بتاريخيتها اللي رجعت لها حضرتك ووضحت كانوا ماشي جديد علينا كيفاش نقضيوا عليها اخويا راهو حرب حرب يتم معنى الكلمه راهو يسكنوا بحذا محيط الملعب وخارج حتى محيط الملعب وين تفرجوا في القاوي يخرجوا هذوما اللي يتفرجوا في القاوي وتدخل ما بينات بعضهم ضرب ومضروب فما راهو دوزيام ميتون تروازيام ميتون تسمى صار بعد الماتش في الحوام الشعبي وحتى في الحوام الراقي
2: صحيح هو موجود هذا خاصة هو أكثر العنف ما قبل المباراة وبعد المباريات خاصة في يعني المجموعات هذه بتاع الشبان إلى غير ذلك وهذا فعلا موجود معها كيفاش نقضيه عليه أساسا هو أنه ثم يجب يكون ثم تنقيص أكثر ما يمكن من حالات الغضب أو محاولات الشعور بالظلم خاطر هو شو اللي أجج العنف ويخرج أسبوع كامل مثل كما اللي صار في الدربي هذا مثلا أو غيره من المباريات الأخرى هو قد ما أنت كمسؤول على كرة القدم رابطة جامعة إلى غير ذلك تحكيم إلى غير ذلك قد ما تكون تتجه أكثر فأكثر إلى نوع من العدالة الكروية قد ما في نفس الوقت تقلق أو تنقص أكثر ما يمكن من الشعور بالمظلومية الذي يتحول بعد ذلك إلى عنف
0: اوكي معك كيفاش فسر الملاعب المحترف توا واضح هذا اللي تقوله ملاعب محترف ونشوفه في الفيديو يهبط من سيارته اربع ملاعبين اقبلوه وش اسمه الاخر هبطوا من سياراتهم ودخلوا في مواجهه وضرب مع مواطنين في الشارع كانوا مروحين مواطنين في الشارع وركحت ما بيناتهم كيفاش فسر زاد ملاعبيه محترفين يتضربوا بينات بعضهم بين جوهرات نادي الفريقي وجوهرات الترجي وحتى مسؤول من نادي الفريقي زاد تعرض لهذا العنف هل الملاعبي اللي هو يخلص وقلت انت بروفيسيونال هو في عوض يعطي الإشارة الطيبة ولا يعطي في الإشارة السوداء إن شئنا لاستعماله لهذا العنف الشديد
2: شوف هو شو اللي خلى العنف اللي خلى خلنا نمشي بشوي اللي خلى هو أنه وكأنه دورة شرفية في رادس في مباراة سيستقبل فيها الترجي مش ممكن أنها تكون دورة شرفية على حساب الترجي ثم نوع من الاستفزاز أو قرأت أو تم تأويل المسألة دي على أنها عملية استفزازية أوكي العملية الاستفزازية تنجم تهز إلى إلى إلى إلى إلى شيء من العنف وهذا يدل على أنه لاعبين رغم أنهم شاركوا في بطولات عالمية رغم أنهم محترفين ورغم أنهم عندهم خبرة في الاحتراف إلى غير ذلك ولكن ما زالوا إلى حد الآن ما زالوا على درجة منا كبيرة من التخلف صراحة نقول هالكلمة هذه منا مش معقول أنه لاعب بهالخبرة هذه ولاعبين بهالخبرة هذه يتصرفوا بالطريقة هذه منا ما هذا اللي ما زلنا ما وصلنا لهش فعلا في وعي وفي أذهان اللاعبين والمسيرين وخليكم الجمهور مع الأقل في أطراف اللعبة في أنهم يتماسكوا في أنهم يمسكوا أنفسهم في أنهم يعتبروا أنه يعني يقبلوا باللعبة بتاع كرة القدم معناها وراء هذا اللي ما زال ينقص ويظهر في أحداث من هذا النوع
1: السؤال أستاذ هل العنف مستورد يعني من قبل الملاعب من الشارع أم العنف ولا من الملاعب في اتجاه الشارع يعني قبيل عطيت عينات تاريخية ولكن على مستوى الأرقام أو على مستوى الكم الآن ولا أكثر من قبل
2: شوف لا ما خليفة ما كانش شوف كل مباراة ثم مباريات معروفة زي ديماش أريسك موجودة أنا نقولك أكثر من هذا العنف اللي هو في الأقسام السفلى ما يسمى بالأقسام السفلى أكثر بكثير من الممتاز يعني من الدوري الأول في تونس أكثر معناها حاجة
0: الرابطة المحترفة الأولى أكثر معناها في الأقسام السفلى أكثر من الرابطة المحترفة الأولى
2: طبعا أكثر برشا اي ما هذاك عنف ما هي هذا المشكل. هو احنا نتعامل مع العنف وكانه نخبوي. معناها بالنسبه لي احنا العنف هو فقط وقت يلعب الترجي الافريقي ولا وقت في الديفيزيون ناسيونال ديفيزيون ا معناها واحد دونك هذاك بالحق عنف وركزوا عليه والباقي وكانه مش عنف. ما هذاك هو كيفاش تمشي العمليه. دونك فالمثل انه هو من الشارع او الى الشارع اشوف هو في لي دو سونس. خاطر الناس اللي يجيوا للملعب هم ناس من الشارع يعني من
1: المشارع
2: كذا مؤكد انه ثم
1: لي دو سونس من الملعب الى الشارع ومن الشارع الى الملعب. هذيك صح صحيح.
2: دونك يجيبوا العنف نتاعهم هذاك يجيبوا توتراتهم ومشاكلهم الى غير ذلك ثم يخرجوا يعاودوا يخرجوا بها الى الى الى الشارع وهكذا. دونك هذه دوامه من العنف. طبعا ماهيش مربوطه فقط بكره قدم والملعب مربوطه بشروط اخرى اقتصاديه اجتماعيه سياسيه الى غير ذلك تخلي انها تخفف الى درجه كبيره. ولكن اذا باش ندخلوا في المستوى الرياضي فقط فانه هذا مزيد من حوكمة القوانين الرياضية من
1: العدالة. وهو غير مقبول غير مقبول بالمرة غير مقبول من برا بالمرة بالمرة. دكتور محمد الجويلي أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية شكرا على كل هذه المعطيات مع إشارة وحيدة كالصورة اللي علقوا عليها البعض شنو هكا البوليسية ما بيناتهم هم خارجين من الفيستيار يفرقوا ما بيناتهم. أنا أقول البوليسية والأمن التونسي خدم خدمة جبارة وها وريد كيف فرقوا ما بيناتهم. ما صارتش الأحداث غاديكا من بعد صار تسيب وهما اللي يسيطروا عليه صار الضرب بين الملاعبية. شكرا لكم. السابعة والنصف هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawhair Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawhair FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح النور صباح الورد ألف مبروك للنادي الإفريقي تتويجه ببطولة تونس موسم 2025-2026 بعد انتصاره البارح على أرضية ملعب حماد العقربي بإرادس على الترجي الرياضي التونسي هدف لصفر هدف غيث الزعلوني في الدقيقة 105 بما أنه الحكم أضاف 14 دقيقة كوقت بديل وقبلها الحكم النمساوي كان أقصى فيليب كازومبي من جانب النادي الإفريقي في الدقيقة 102. البطولة هي عدد 14 للإفريقي وهي الأولى بعد غياب 11 سنة أي منذ موسم 2014-2015 بطولة تعب وموسم كامل وبقية التفاصيل مع أحمد الطويري مدرب مساعد النادي الإفريقي.
4: نجموش نبدأ بكلمة الحمد والشكر لله وبسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى من ينصركم الله فلا غالب لكم وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم. دونك كنا ممنين وعارفين رواحنا برغم العراقيل ورغم الصعاب الكل اللي احنا في ثنية صحيحة باركور ما كانش فيها فيه برشا عوامل معناها متاع ضغط متاع مكاسب قدام عينينا نحاولوا نحقوها واحدة تلو الأخرى. اليوم كلمة اللي نبدأ بها كما قلت اشكرت المولى سبحانه معناها على النعمة هذه خاطر اليوم في وسط المكسب الكبير وهو تحقيق معناها لقب البطولة في الجولة قبل الأخرى وفي مقابلة أجوار كسابقة تاريخية عمرها ما صارت معناها لا من الفريق هذا لا من فريقنا احنا. دونك اليوم من نجمه كان نكونوا فرحانين. ثاني حاجة بالنسبة لنا احنا من المكاسب اللي استحفظنا على أطول سلسلة متاع لا هزيمة 22 مباراة على التوالي في البطولة يمكن زادة كيف كيف سابقة تاريخية ما صارتش قبل.
3: أكيد نحكيه على الجنرال فوز البنزرتي نجاحات بالجملة بصمة واضحة في كل الفرق اللي دربها البارح تحصل على البطولة عدد 11 في سجله الشخصي 5 مع الترجي 4 مع النجم وزوز مع الإفريقي. الترتيب قبل الجولة من النهاية والتنافس يتواصل على المرتبة الثانية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وخاصة زاد أن نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش يغادر الرابطة المحترفة الأولى. المرتبة الأولى النادي الإفريقي 65 نقطة، المرتبة الثانية الترجي 60 نقطة، المرتبة الثالثة النادي الصفاقسي 59 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب التونسي 45 نقطة، المرتبة الخامسة الاتحاد المنستيري 42 نقطة، المرتبة السادسة النجم الساحلي 41 نقطة، المرتبة السابعة النجم المتلوي 39 نقطة، المرتبة الثامنة الترجي رجيز 38 نقطة، المرتبة التاسعة اتحاد بن قردان وشبيبة العمران 35 نقطة، المرتبة 11 مستقبل المرسى 34 نقطة، المرتبة 12 نادي البنزرتي 33 نقطة، المرتبة 13 أولمبيك باجة 31 نقطة، المرتبة 14 شبيبة القيروان 30 نقطة، المرتبة 15 مستقبل سليمان 27 نقطة غادر الرابطة المحترفة الأولى، المرتبة 16 مستقبل جابس 18 نقطة غادر الرابطة المحترفة الأولى. أسرار البطولة أكيد نتعرفوا عليها الأسبوع هذا في الجولة الأخيرة مثلا مشراحة بالكل غدوة 3 شبيبة العمران مستقبل المرسى 4-13 ماي 3 مقابلات النادي البنزرتي ترجي جرجيس النادي الصفاقسي النجم الساحلي مستقبل جابس الملعب التونسي الخميس 14 ماي النادي الإفريقي الأولمبي الباجي الاتحاد الرياضي المنستيري مستقبل سليمان النجم المتلوي شبيبة القيروان اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي كل مقابلات 4 متاع العشية. الموعد اليوم على الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في الرابطة المحترفة الثانية. اليوم نتعرفوا على الفريق اللي باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى والزوز فرق اللي باش يلعبوا البراج من أجل الصعود كل مقابلات 4 متاع العشية. سبورتينغ بن عروس الملعب الإفريقي المنزل بورقيبة تحكيم بدر الدين العلوي اتحاد بوسالم جمعية مقرين ريان درعي هلال مساكن هلال الشابة طاهر تليش مكارم المهدية محيط قرقنة فرج بالرابح أو فرح بالرابح بعث بوحاج الاتحاد تطاوين وليد الهذلي سكك الحديث سبق سي كوكب عقارب إيهاب بن كيلانية. وأكيد الأنظار الكل في نفس التوقيت الأربعة باش تتجه لملعب البلدي بحمام الأنف، مواجهة مباشرة بين صاحبي المرتبة الأولى نادي حمام الأنف 50 نقطة، يواجه أمل حمام سوسة 50 نقطة بإدارة الحكم باسم بالعيد. فرضيات الصعود نادي حمام الأنف ينتصر يصعد للرابطة المحترفة الأولى، أمل حمام سوسة ينتصر أو يتعادل يصعد للرابطة المحترفة الأولى. كما كان منتظر، برشلونة يتوج بلقب دوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه بعد انتصاره البارع على ريال مدريد 2-0 قبل 3 جولات من النهاية. البرسا 91 نقطة، الريال 77 نقطة، وتعرفنا زادة البارع على رباعي اللي باش يلعب دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، برشلونة ريال مدريد فيا ريال وأتليتيكو مدريد. بي اس جي قريب برشا من التتويج بلقب الدوري الفرنسي، فاز البارع على بريست 0-1 ويحتاج لنقطة واحدة في باقي جولات للتتويج للمرة الخامسة على التوالي. وفي الدوري الإنجليزي أرسنال يربح وستهام 0-0، الأرسنال الأول 79 نقطة، السيتي الثاني 74 نقطة، منقوص من مباراة. مبروك للنجم الرياضي الساحلي احتفاله اليوم بمرور 100 سنة على تأسيسه، 11 ماي 1925، 11 ماي 2026، سنوات مليئة بالإنجازات والتتويجات المحلية والقارية وبروز عديد اللاعبين والمدربين من أبناء النادي وصلوا لقمة المجد والتألق، ساهموا في إنجازات وتتويجات المنتخب الوطني النجم وتتويجات في كل الفروع: كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة والرياضات الفردية محليا، إفريقيا، عربيا وعالميا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، ما تساوش معكم اليوم في بلان سبور من 4 للـ5.
1: C'était Jean Respa avec l'équipe Sport.

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application Jawhara FM, Jawhara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawhara FM dit maman à l'App Store ou Google Play.
1: Publicité. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا.
2: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
3: تيهاك زيه وعمل جو.
4: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
3: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
4: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
3: تيهاي هي بيد هالشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب،
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب.

0: وديكب شنواز ولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادا ودي روحك وزيد
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، والموجات الإيجابية تجينا راهو يوميا من لي ميور كونديكتور دو كات أسيرونس اللي هما لي سوبر كونديكتور، واللي يدخلوا مباشرة في الكلوب 100. هذوما ناس يعملوا الكيف، أي عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث، وفما لقينا دي ريكور ناس من اللي خدات البرمي وصلت 50 سنة وأكثر من 50 سنة ما تسبت في حتى حادث. هما ينجموا واحنا رانا زاد النجم، والله النجم، ونقدر مع بعضنا نقوم بهذا المجهود. سي ماهوش سحر، ماهيش حاجه صعيبه، سي انوتر بورتي، والنجم ونعملوه مع بعضنا. يلا مع بعضنا احنا باش نكرم ان كونديكتور ولا اون كونديكتريس نكتشفوها الان من لي ميور كونديكتور دو غات اسيورونس.
2: غات اسيورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سعيد باستقبال ريم الجديدي، مرحبا بك ريم.
3: عسلامة سي حاتم، صباح النور، صباح الخير،
1: منورتنا للعزيز.
3: شكرا لي، يعيشك.
1: منورتنا للا العزيزة. منين تكلم فينا ريم؟
3: نكلم فيك من سوسة، تحديدا سهلول.
1: سهلول، وانتي أسوري وين بالضبط؟ أجنس شكون؟
3: أجنس هيثم بن رمضان في سهلول.
1: في سهلول، وين بالضبط في سهلول؟
3: في سوسة، مقابل كيوسك أجيل، سنيت حمام سوسة.
1: سنية حمام سوسة سهلة. به قديش عندك أسوري مع الأجنس هيثم برمضان غات أسيرونس سهلول؟
3: من 2011.
1: من 2011، وانت قديش عندك ريم اللي خديت البرمي؟
3: 2004. أما قديش عندك؟ 2011، من 2004 ماخذ البرمي.
1: به قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: حتى مرة،
1: اللهم صل على النبي، ان شاء الله 100 سنة اخرين يا ريم، والله اللهم صل على النبي وتبارك الله. من اللي خذيت البرمي ومن اللي شريت الكهرباء ما تثبت في حتى حادث. باش حطيت لها، شو عملت، شو السر وراء هذا ريم؟
3: والله نحترم الأولوية للالتزام بقواعد الطرقات، وأول حاجة نعملها أول حاجة دوبة ما نركب في كهربتي نحط سانتور، رغم اللي يعني في سوسة، الخدمة في سوسة، السكنة في سوسة، البلايس قراب لبعضهم، أنا ديما نحط سانتور الحقيقة. وستر الله، واحد ما يزموش يجازف في الكياس، اشتعرف العبيد على أصابع شوية، فمع بيت سوق تبدأ ستخيسي يذاك اللي يسبب في حاجات في الكياس يصير وكل. دونك ستر الله. وحاجة
1: العناية بالك، تفضلي
3: بكري. نخرج بكري، مثال عندي بنتي
1: قبل لومبوتياج.
3: وي قبل لومبوتياج، يعني قبل لور دو بوينت نبدا ديجا قدام خدمتي نستنى نقلق.
1: وفي سوسة فما برشا امبوتياج، معناها في سوسة موجود واحد اسمه يخرج بكري. صحيح،
3: يخرج بكري، ولا اني نخرج بكري الحقيقة.
1: يعطيك ألف صحة وربي فضل لك النورات. السيارة شكون اللي يعتني بها؟ أنت تعتني بها؟
3: الحقيقة راجلي للأمانة.
1: يعطيه الصح، يعطيه الصح. أنت هوك تخدم وتسوق،
3: وهو والله كش عليك الباقي. حاجة أخرى،
1: ربي فضلكم البعض، تفضل. لله
3: لاسيغونس متاع كرهبتي خلصها راجلي، هي كرهبتي ونسوقها أني ونمشي ونجي. إما هو متكفل باللاسيغونس وبوراق الكرهبة بكل شيء، هي يعني ستون فواتور فاميليال ما بوغ لا
1: خير. يعطيه الصحة، وهذا يا واجبه هكا ولا لا؟ واجب اسمه هو يخلص لاسيغونس هكا ولا لا؟
3: هلي والله
1: هون عاد شايف.
3: شو اسمه المسيو
1: سامي سيسي. والله سلم لي على سي سامي، سلم لي عليه برشا، وربي يحفظه ويدوم عشرتكم. للا العزيزة، انت دخلت في الكلوب سون اللي هو متاع لي سوبر كونديكتور دو غات اسيورونس، اللي الشرط الاساسي باش يكونوا فيه هذوما يلزمهم يكونوا اسوري في غات اسيورونس، وعندهم 5 سنوات او اكثر ما تسبوا في حتى حادث، وعمليه القرعه هي تختارهم، وانت اختارتك عمليه القرعه، فشرف لينا انه كرمناك اليوم ريم الجديدي. ولكن فما ان كادو في بالك بيه ولا لا؟ في بالك اللي عندك كادو؟
3: لا لا في بالي
1: ما قال لك حتى حد اللي انت عندك كادو؟
3: لا ما قال لي حد.
1: باي ريت التوت في السوق ولا ليه؟
3: ريتاي
1: شريت منه ولا مازال فيل؟
3: لا مازلت ما شريتش الحقيقة، تو خايفة منه شوية. هو لا مازلت ما شريتوش.
1: تعرف قداش سمو رطالب قداش شريته؟
3: ما عنديش فكرة الحقيقة، ما ريت
1: أنا ريته بخمسة آلاف ستة آلاف رطالب بخمسة آلاف ستة آلاف، معناها الكيلو بين العشرة آلاف ولا اثناشن ألف، هذا اللي ريته في السوق. أنا مش نعطيك صندوق كامل توت باهي.
3: مسالش اللي يجي منك مبروك. سي حاتم وكان ما كيما هكا في الصباح وديبيت سمان ومن عند سي حاتم بن عمارة، والله صدقني حاجة بالحق بيا.
1: شرف ليانا للعيانين، والله شرف ليانا، شرف ليانا وفرحة كبيرة أنه نكركم نكرمكم ونحييكم ونتفاعلوا معكم. ولقات أسيرونس راهي تكرمكم بالتكريم اللي به الصندوق التوت عليا يا ريم، قيدوا عليا أنا، لكن قات أسيرونس تهدي لك 500 دينار، 500 دينار كاملين إيسونس كارت أجيليس من عند كارت أجيليس متاع أجيل إنرجي، تهديها لك قات أسيرونس وتسهل هذا وأكثر. ديم سلم لي على سي سامي وربي يحفظ لك النورات وإن شاء الله يبقى عليك الستر وديما هكا متألقة وناجحة في السياقة متاعك، وراهو أنتم تنجموا تكونوا كما ريم وحدثتكم، ما هي الصعيبة، العملية سهلة إذا كنا نركزوا شوية ونستحفظوا على أرواحنا وعلى اللي راكبين معنا وعلى الناس في الطرقات. ميرسي جاتا سيرونسو.

يصبح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. ناس بكري يقولوا خذ بايك على بكري، يعني ديما اللي يخلط الأول يتمتع بالامتيازات والفريات. وصيف السنة مع براءة فوياج، اللي يخلط الأول هو اللي باش يتمتع بالتخفيضات والبروموات، خاصة مع الليرلي بوكينج اللي مازال متواصل إلى حدود نهار 17 مايو. التفاصيل ابقوا معايا توا نعطيكم كل التفاصيل متاع لبون بلون متاع براءة فوياج. الناس الكل تحكي على الأورلي بوكينج هالأيامات، وتبرمجة السيف على بكري نسبة كبيرة من التوانسة التفرهدة والخلاعة في السيف، ولات عندهم عادة وجزء لا يتجزأ من حياتهم بعد تعب القراية والدار وروتين الخدمة والستريس. وبما أنه الوتلة في السيف تتعب والأسوام تزيد، ولينا نحكيه ديما على أول السيف على ما يسمى بالأورلي بوكينج. إشني حكيته اللي بوكينج؟ شنو معناها الحكاية هذه؟ معناها الحجز على بكري، يعني تريزيرفي من توا. أولا باش تضمن بلاستيك وتضمن الريزيرفاسيون متاعك، على خاطر كيف ما قلنا أكثر الوتلة في السيف تتعبى وتولي معناها ما عادش عندها بيوت وما عادش عندها أماكن. وأهم حاجة رك مع هذا أنك بلاستيك ضمنتها تتمتع بتخفيضات توصل إلى حدود 30%. يعني مش كيما تريزيرفي من توا، كيما تمشي في جويليا ولا اوت تقول له بربي ريزيرفي لي وهذا كان خلط ولقيت. مال الفرصه مازالت على ذمتكم، اللي يحب يتهنى على سيف صغيراتو من توا ويريزيرفي باحسن سوم في تونس، معليه كان يدخل www.3 مرات براءفواياج.com. نعاود www.3 مرات براءفواياج.com، ولا يكلم براءة فواياج على 70 550 020. نعاود 70 550 020، والا 21 882 82 81 21 882 82 81 22 881 882 881 881. براءة فواياج كيف ما عودتكم الثقة الخبرة والأسوام المرفقة. براءة فواياج votre partenaire de confiance.

0: ميتيو على جوهر اف ام. إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق، وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نستدعيهم الآن باش نمشيو مع بعضنا للميتيو دو جور في التحيين اللي هبط منذ قليل على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، واللي يعطينا في طقسنا اليوم الاثنين 11 مايو 2026 سحب عابرة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب سواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ثم راهي تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي تولي بالجنوب أثناء الليل. بحرنا قليل الاضطراب فمضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ليلا، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 31 و36 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 39 درجة بأقصى الجنوب. نعملوا طلة بسرعة على الخريطة متاعنا شنو أهم الظواهر اللي تميز طقس اليوم في الفترة الصباحية، باش نلقاو رياح قوية على نابل، ثم درجات حرارة تتراوح كل عشرينية تقريبا، فماش أقل من 20 درجة، تتراوح بين 23 درجة في نابل، 26 سوسة، 25 المنستير، 24 المهدية، ثم نقاو زادة 26 سيدي بوزيد وتونس الكبرى، مرورا ب 28 في توزر، وصولا إلى 34 درجة في برج الخضر. هذه في الفترة الصباحية. بعد الظهر باش تغير شوية الأمور، وفما رياح قوية على كل من نابل و27 درجة، 34 درجة في سوسة ورياح قوية، 32 درجة في المنستير ورياح قوية، أيضا 28 درجة في المهدية ورياح قوية، 29 درجة في صفاقس ورياح قوية، والقيروان نقاو فيها 35 درجة بعد الظهر ورياح قوية. درجات الحرارة بعد الظهر أقل درجات نابل 27 درجة، مرورا بكلها تقريبا بعد نابل تولي في 30 باستثناء المهدية 28 وصفاقس 29، والبقية في 30 وانت طالع إلى حدود أنك توصل ل 38 درجة في توزر وفي قبلي، وإمكانية أنها توصل ل 42 أو أكثر في برج الخضرة بعد الظهر. معناها بعد الظهر درجة حرارة صيفية بأتم معنى الكلمة. هذه الليلة تبقى الرياح قوية على نابل، ثم تمشي رياح قوية تولي على تونس الكبرى، ورياح قوية زاد على بنزرت. نابل نسجل فيها 21، تونس الكبرى 21 درجة، 20 في بنزرت، بقية المناطق 18 أقل الدرجات في كيف في الكيف، ووصولا إلى 32 درجة في برج الخضرة، مرورا ب 28 في توزر. زاد درجات حرارة تعرف ارتفاع نسبي، ونجم نقولوا درجات حرارة ليلية نتاع فصل الصيف بأتم معنى الكلمة. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي بتفاصيلها، وتلقاو الفيديو على الباج متاعكم، باجكم اللي تعرفوها جيدا، باج جورة اف ام على الفيسبوك.
1: قدر الموجة واسمع جورة اف ام. في المستير والمهدي 89 مرة
2: جوهرة بيبليسيتي. باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار، معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 مايو بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 مايو جاي في وقته.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
5: بابا يكون
6: الفواياج مع جيمفي، منو سفر ومنو رحلة في البحر، هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي، وبالويفي مكونكتي.
7: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40%, avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
8: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. construire durablement. bâtir responsablement.
9: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
10: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي، من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
11: جوهرة FM. Publicité.

0: رسمه من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وبداية أسبوع موفقة للجميع. سيدي خليفة، فما دعوة يقولها الوالد الله يرحمه، الله لا يعطينا ما يغلبنا.
2: صحيح.
1: أنا هذا شو نقول على هالمخرج، الله لا يعطيني ما يغلبني، وكه هذا
2: هذا هو
1: معناها. كل يوم عملت لي، عطيتها فقرة بلا ريتوش، هذه عملت لي طلعة من طلعات مروة السيل.
2: عندها طلعاتها ولكن تلقى القبول طلعاتها.
1: أنت معها به؟
2: لا ما
1: سيدي ما... جابت لنا كلب يخدم في المرم.
2: هي صحيح، وكانت فكرة جميلة ولطيفة أنه إنسان مواطن عادي هك خدم رمى استطاع يروض
1: ودريس
2: في كلب. وكيفاش كلب هذا
1: يخدم ويعاون في موله. توها هزتني المصبي قلت لي فما كلب يخدم في المصبي، والله يزيد تليفون البارح كلمته وسيلة ساعة يخدم في المصبي، ايش يعمل؟ يبيع يشري باركينج شيل هادرة. هابش نمشيو للفيديو في بيلاروتوش ونشوفوا الحكاية بالضبط مع سيلة ساعة.
0: بلا رتوش.
1: هاي سيدي عطينا كل فيديو هذا، تفرج الكلب هذايا مع سي لسعد اللي هو مقعد على كرسي متحرك، لكن الكرسي ما نجمش يمشي به مسافة بعيدة. يذولي هالكلب هذا يقوم بالواجب يهز سي لسعد من داره يوميا إلى الباركين.
2: هو يعني التصوير قاعد يستحب فيه، هو اللي شاد الكاروسة.
1: الكاروسة خليفة ماهيش بالموتور.
2: معناه
1: يكبرها هو قد يعمل فيها بيديه وهو مقعد عليه. فالكلب اللهم صلي
2: عليه، الكلب كيفاش دخل بيه سيركيلاسيون هكاك ويأمن ما يتضربش،
1: مولاه ويخدم معاه في خدمة يومية. صحيح. هو سي لسعد موجود معنا على الخط. سي لسعد مرحبا بك. يا سي لسعد ونورتني وشرفتني خويا العزيز.
3: وبيك سي حاتم
1: ربي يخليك. سي لسعد شو اللقب بالضبط؟
3: المجري.
1: لسعد المجري. سي لسعد المجري، شنية العملية هذه الرائعة اللي وصلت حضرتك يذول لي انت اللي ربيته ودربته باش تولي علاقة متينة بينك وبين كلبك؟
3: الصغرى فهمتني بدي معاه، جابوا ولدي فهمتني، هو صغير ربيناه فهمتني بشوية بشوية وكبر شوية، ولا يخرج معايا ساعة نعيط له ساعة ساعة يخرج معايا، بعد شديت وركبت له كل صدرية ذي كان تعال وكل مرة نخزر له هكا يفهم هو كلب يصلي يعني بي عليه، يخزر لي ويجبدني كل مرة مش نابط ويعمل طواليت ولا حاجة. يجبدني بدأ بشوية بشوية وبعد يجبد فيا، نقول له دور على يمين يدور، على اليسار يدور، يقفز او يعمل اي حاجه بلغتنا فهمني، بلغتي هكا مش هكا فهمني من الصغرى فهمتني، فهم كلامي ويفهم ومصلي عني بيه يعني يهزني كل يوم يهزني.
1: يهزك من وين لوين؟ انت وين تسكن سي لسعد الماجري؟
3: انا نسكن في باب الفل، اخر باب الفل.
1: اخر باب الفل. دونك البلاصات القدام هذوكم في باب الفل، يهزك من غاديكا الى حدود سوق المصبي هكا؟
3: ايوه يهزني وين نحب، وين نحب نمشي نمشي نهز.
1: وين تحب؟
3: وين نحب نمشي يهزني، نقول له هايا نمشي.
1: ويفهمك بالكلام معناها كيف تكلم ويفهمك بكلامنا احنا ولا بإشارات؟
3: لا بكلامنا احنا هكا، نقول هاي نمشيو يمشي معايا يعرف.
2: تقولوا نمشيو يفهمها كلمة نمشيو يمشي،
3: نقولوا باب الزيرة منصف باي يمشي منصف باي، هذوما المتعود يعني ديما ما نمشي له نتيعو يعرف فهمتني، واي بلاصة اخرى تبقى عندي قضية نمشي لها مثلا حفظ ونحب نمشي.
1: سي لسعد انت عندك قديش على الكاروسه هذيا معناها وانت مقعد؟ ربي معك وربي يطولي في عمرك.
3: انا من عام 92، من عام 91 عملت حادث، من بعد عايش عملت حادث قعدت مره هكا كل مره كبير.
1: والان
3: كانت عندي بروتيست كسرت

0: بعد من وقتها طبعا عندي عامين الكلب معه عامين كريم العاميني
1: وقتها وليت عندك كرسي مش بالموتور كرسي عادي تدزه بيديك وما تنجمش واحد يتعب باش يتحرك به برشا فالكلب هو اللي حل المشكل شو مسميه كلبك سي لسعد
0: بيكو اسمه بيكو
1: بيكو هو اللي حل المشكل بيكو
0: هو مصلي يعني بي ولدي فهمتني ولدي وصوف واحد واحد من ولدي عز واحد في ولدي مش
1: ربي فضل لك النورات ويفضل زاد بيكو اللي قاعد يقوم بدور كبير به كيف يهزك يهزك يوميا للخدمه هكا ولا لا انت شو اللي تخدم خويا العزيز
0: كيف ندبر في لقيت في خبزه ندبر في راسي موس
1: بي في الموس بي يقولوا لي يحبوك برشا وهما اللي جابوا لي حتى النمر وجابوه المروه يحبوك برشا وراجل طيب وتقوم بالواجب وفرحانين انك تكون موجود معاهم وكيف تغيب هكا تاخر شويه يبداو يسلوا عليك وينك يا عم لسعد يا سي لسعد وينك هكا ولا لا
0: تليفونات برشا ناس يجيوا يخافوا على كرههم ويخافوا من السرقه ويخافوا من برشا حاجات يجيوني فهمتني كلموني حتى نبدا نمشي روتاري يكلموني في وميا يهزني وميا ونقول له هيا تك تك تك كيفاش تقولوا فيها
1: هذيك هي تك تك تك روحك في من باب الفله للباركينج بتاع مصر
2: في الامبوتياج ما تخافش عليهم من الكراهب ولا الموبيلاتات ولا غير
0: لا يعرف يقص الزو ويعرف فهمتني يعرف كراهب جير يعرفها نقول له اتونسيون امور الكراهب نقول له اتونسيون يعرف ما يقصش قدام كرهبه يعني يتبعني هو الاغلبيه يتبعني وانا ما استنش ناس تحترمني بالكياس بالكروسه بالكرسي متقع يستنش هو بيدو يمشي فهمتني حتى ليش يقفوا لي برشا كراهب تقف لي
1: يرحم والديهم
2: هو تو كلب عربي ولا
1: لا مش الراس
2: نتاعو شنيا
1: ما يدوليش كلب عربي
0: اكيتا امريكان
1: مش كلب عربي أكيتا. الكلب العربي زاد يتربى هو ويعني
2: شفناه في المرمق الكلب العربي
1: بيكو صغير بيكو ولا قداش عمره توا قداش عمره؟
0: عمره قرب العامين
1: واضح وشكون اللي بماكلته وتنظافته انت ولا حد من الاولاد في الدار؟
0: لا ولادي ما يتلاوش فهمتني هو حس بي انا كلب فهمتني اللي انا نوكل فيه واللي انا ولا يميح لي اكثر فهمتني يبدا يكلم فيا لو في الخروج يعيط لي يجي يجبدني يقول لي هاي نمشيو فهمتني نقول له انا هاي شيء يبدا حاضر يبدا قاعد قدامي حاضر فهمتني
1: انت قلت لي سي لسعد قلت لي كلمه نحب نثبت فيها معناها انا عندي صغيرات واحساس الاب معناها ما يتبدلش وما يفرقش ما بينات اولاده لربما يميح شويه هكا الكبير ولا الصغير لكن ثلاثه يحبهم كيف كيف ولا اربعه ولا الخمسه اللي عنده انت قلت لي هدايا بيكو الكلب هذا اعز ولد عندي
0: اعز ولد احسن ولد عندي
1: كيفاش لسعد خويا
0: في كل شيء في مطيع في كل شيء هو اللي معاوني الأكثرية تفوزي واحد هكا مش يقول له دزبية فهمني مش يهزني مرة اثنين ثلاثة مش كل يوم فهمتني مش كما هو توا صلي عني بيه حاضر حيوان وهوكا بيفهم ويعرف فهمتني وديما الناس تدعيلي تقول لي ربي فضله لك فهمتني
1: ربي يفضله لك ويفضلك زاد نوراتك اللي يقول لهم راهو استغلوا وجود سي لسعد وقوموا بالواجب معاه راهو تربحوا بدعاه وادعي لهم دعوات الخير ان شاء الله ربي يفضلك ليهم وربي يخليهم لك
0: ديما نصلي وندعي لهم
1: يرحم وديك ربي يعطيك صحة البدن وطول العمر وبيكو يهنينا عليك ولازم نعمل طلة غادي في المصف بي ونبوسك من جبينك يا أخوي العزيز ونقول لك ربي خليك لينا وربي يتولي في عمرك شرف لي اللي استقبلت حضرتك بارك الله فيك شكرا سي لسعد شكرا نورتنا مرسي نقولوا لها زاد مرة يعطيها الصحة
2: برافو
1: برشا
2: برافو سي لسعد
1: برافو والكلب هذا بيكو لايف يقول لك عز ولد عندي
2: يبدع الإنسان هذا هو
1: ما دخلناش في تفاصيل لكن مفهوم المساج اللي قاله مفهوم معناه إذا كان تلوش في عنوان أو العنوان يلا مروة وسي خليفة وعندكم يلا فاصل ونتواصل
3: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Joël FM sur Instagram.
4: Instagram.
3: Hashtag Joël FM.
5: Publicité.
6: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
5: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وشكرا لكم على الاستماع على المشاهده. باش نمشيو في المتابعات مع خليفه بن سالم. مبدئيا اللي في بالي بيه باش ناخذوا لوتوروت ومن فيدا نقصوا للقيروان.
2: نمشيو للقيروان
1: هكا،
2: نمشيو للقيروان،
1: نمشيو للقيروان في المتابعات.
0: متابعات متابعات.
2: طبعا نهاية الأسبوع كانت الرحلة الأولى لحجيج القيروان، يعني تقريبا الرحلة الأولى لأن هناك رحلات أخرى. من ضمن ما حدث في هذه الرحلة نوع بين ظفرين، نحن نقوله ثم إشكاليات وضعت وطرحت فيها كثير من الأسئلة على مستوى مواقع التواصل. شو وقع بالضبط؟ ثم اللي كان ماشي وبش يطلع الطائرة ما اطلعش الطائرة، ثم اللي تجاوز المراقبة الأمنية ثم الباسبور ما كانش موجود. هذا الكل بشوفوهم مع
1: ضيع باسبور وغادي
2: الباريثم باسبور ضايع. هذا الكل بشوفوه مع سيسلاح ذويبي المدير الجوي للشؤون الدينية بالقيروان. اش وقع بالضبط باش نقعدوش فك اللغة نتاع الفيسبوك وغيره، ونقولوا له سيسلاح صباح الورد.
3: صباح النور سي خليفة وسي حاتم، ربي يبارك فيكم وربي ينوركم.
1: منورنا سيدي،
3: نحييكم من يعني من مطار المنستير، لاني دقيقة كما ذكرتم أنه عندنا فيما رحلة من القيروان اللي هي كانت أول رحلة من مطار المستير نهار 8 يوم الجمعة. وما حدث الحقيقة أولا حبيت نشكر يعني فريق الصحي الموجود، هم اللي يعني لاحظوا الحالة متاع الحاج من حجيج وليس القيروان أنه وضعته الصحية فما شوية عرق، جاو يشوف يلقاه عنده أنه الأكسجين طاح. فانت حقيقة تم إسعافه وهزوه للمستشفى نتاع المنستير، واليوم تو خليته مش ياخذ الطيارة وأصبح في عافية الحمد لله.
2: أخيرا خرج من السبيطار
1: خرج من السبيطار واليوم
3: وطالعين في الطيارة 8:30 تو الطيارة مش تقل راهم في الطائرة تو الحمد لله.
1: انت وصلتم غاديك الرحله الثانيه هذه نتاع ولايه القيروان هكا ولا لا؟
3: الرحله الثانيه الماشيه تو ما خرجت 8:30 يعني من مطار المنستير، وباش نوصل معاهم متهنين عليهم والحمد لله هما فرحانين. ونشكر الحقيقه سيد ولي المنستير وكل الاطارات اللي يخدموا في الصحيه وغير الصحيه والامنيه اللي يخدموا في مطار المنستير، لان لقينا منهم تجاوب كبير في يعني الحقيقه باش ما يحرموش هذوما الناس متشوقين خاصة الحاجة ذايا سن متقدمة الحقيقة وهذه فرحة العمر كما نقولوا احنا. الحمد لله تم تجاوز الوضعية متاع الصحية لاباس توا وخذا شهادة طبية طاف كيزا في الطائر مش تطلع الطائر شوية يقرأ.
1: الحمد لله
3: الحمد لله. بالنسبة
1: زوجته زادة ما مشيتش زوجته زادة ما مشيتش
3: زوجته وضعية الصحية كنا نجمش سافر ما غير راجلك، خاطر قلنا لها تقعد نايرين حتى ترجع وضعيته الصحية تستقر وبإذن الله وتسافر والحمد لله. وهذاك اشتم يعني
1: الحمد لله
3: اللي تمت والإحاطة الحمد لله. حجيج نزوز هذوما هو وزوجته سي المولد هذايا الحديدي من ولاية القيروان، وزوجته سعيدة عبودي هذوما في الطائرة الآن الحمد لله
1: في الطائرة والحمد لله.
3: الحمد لله
1: الحقيقة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة والله فرحة كبيرة فرحتنا يا سي سلاح فرحتنا الناس الكل سي سلاح الذويبي يعطيهم الصحة.
2: الحالة الثالثة سي سلاح
3: الحالة الأخرى هي الحاجة اللي زي باسبورها. زاد نشكر شرطة الحدود والأجانب اللي بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية ومع شركة خدمات تم يعني استدارك وضعية أنها ضيعت الباسبور نتاعها في القاعة قاعة الانتظار وإن شاء الله مش تسافر يا غدوة العشية يا يعني من عشية غدوة الصباح بإذن الله. طبعا زادة نقول لكم فانا طايرة
2: القاوة الباسبور يعني
3: ركحوا لها
2: ولا مش خرج واحد آخر
3: لا خدموا لها واحد آخر تبارك الله
1: يرحم والديهم
3: لا الحمد لله نحن فرحنا مع عائلات نتاعهم لأنه هم ينتظروا فيهم أهاليهم الحمد لله. يعني كانت تضافر الجهود وكان عمل الحقيقة جدي جدا في مطار المنستير أو في تونس والحمد لله، لأنه ملف الحج كما تعرفون أخواني الأعزاء أنه ملف وطني واهتمام يعني من أعلى يعني السلطة بإذن الله. وإحنا إن شاء الله كل عام وإحنا الحجاج متاعنا يمشي ويجي ولا بأس عليهم وربي إن شاء الله يتقبل منهم سعيهم إن شاء الله. سعي حاج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور لكم ولهم ولكل من له نية الحج إن شاء الله.
2: ان شاء الله. هما كداش العدد الجملي لحجاج القيروان هذه السنه؟
3: بارك الله فيك سيدي خليفه. اذا القيروان احنا السنه عندنا 432 حاج. الرحله الاولى اللي قلت لك نهار 8 فيها 252 متجهه للمدينه المنوره، وهناك رحله اخرى باذن الله نهار 13 زاد من مطار المنستير، والاتجاه نتاعها سيكون نحو مطار جده 135 حاج، واخر الحجيج يقعدوا 45 مش ياخذ يطلعوا من مطار تونس قرطاج، وهو 45 حاج زاد يتجهوا الى مطار جده، وبذلك يكون النصاب يكتمل اللي هما 432 حاج من ولايه القيروان.
1: الحاج والحاجة اللي طلعناهم اليوم بعد ما تعرض الحاج لأزمة صحية، ما طلعوش على رحلة من الرحلات المخصصة لحاجيج القيروان، على شنية الرحلة يطلعوا منها؟
3: هذه رحلة أخرى باش يخلطوهم على ما يهزوهم. أنا كنت مع المرافقين نتاع الخدمات وكل شيء باش يوصلوهم للوتير نتاعهم، لأنه النزول في جنبار باش يخلطوهم على المجموعة نتاعهم الحمد لله، لأنه حتى اللباس نتاعهم الفلارة نتاع اليوم لابسين الاصفر، واللي الحجيج نتاع القيروان لابسين الموف. اذا وصيتهم باش يوصلوهم للنزول، لانه يعني النزول احنا بعضهم في المدينه ان شاء الله، خلتوهم على المجموعه نتاعهم. فهمت مجموعه القيروان.
1: سي سلاح ذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينيه بالقيروان، برافو ليك، برافو للسلطات زاده الجهويه والمحليه بالمنستير، العاملين في مطار منستير الدولي، لخيان في الشرطه في الشرطه
2: الحدود والجانب
1: اعطيهم الف
2: صحه، قصروش الجواز الضايع
1: خرجوا الحاج، والله اللحمه مقشعر، معناها ربي وقت اللي يكتبها العبد راه باذن الله
2: ان شاء الله
1: يسهل، وفما ناس رجال تبارك الله عليها زاده تسهل العمليه لحجيجنا اخواننا واهلي اللي قزير ربي، وان شاء الله حج مقبول، وان شاء الله يرجعوا لنا سلامات الكلهم.
3: سيدي بربي نصيحه نحب ننصح الحجيج المزال الرحلات الجاي، بالله انصحهم ان يحافظوا على الصحه نتاعهم ويجهزوا دواهم، لانه الحج مشاق كبيره وتتطلب جهد كبير، قبل مازالت عندنا رحلات اخرى باذن الله، وزاد يحتفظوا على الوثائق نتاعهم الباسبور واحد باش ما نطيحوش في الوضعيه اللي صارت نهار الجمعه. ننصحهم هذه النصيحه من خو لخو، وربي ان شاء الله يوصلهم سالمين ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك سي سلاح الحدويبي المدير الجهوي للشؤون الدينيه بالقيروان.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. مناش نخوفوا العباد ولكن هانت هدايا بدا ينتشر شوية وبدا يقرب منا، خاصة نحن على أبواب موسم سياحي وموسم عودة أبنانا بالخارج. هل ربي يحفظهم وربي يبقى عليهم الستر. يظهر لي فما جديد في خصوص هذا الموضوع، هذاك علاش خليفة بسالم مش يحل عليه الكتاب الجديد هذا ويعطيكم الأخبار. وأيضا مش يكون معنا الدكتورة الرائعة على الدوام جليلة بن خليل.
1: متابعات متابعات
2: طبعا الدول اللي هي مواطنيها كانوا موجودين على الكروزير على الباخرة كلهم اخذوا احتياطات كبرى وقع حتى معناها بين ظفرين نوع من العزل بالنسبة لركاب هذه الباخرة. اليوم فرنسا بدورها تعلن على إصابة أحد مواطنيها بالفيروس هذا
0: رسميا،
2: رسميا فرنسا تعلن هذا. وأكيد وقت اللي تحدث الأمر عن الفيروس ديما في الذاكرة وفي لاوعي الناس علاقة بالكورونا، كعلاش معناها الناس متخوفة تسئلة. قلنا نمشيه دوما لأهل الذاكرة الدكتورة جليلة بن خليل، نقولوا لها صباح الورد دكتورة.
3: بخير، مرحبا بك سي خليفة، مرحبا بسي حاتم وبالناس كل جميع المستمعين، مرحبا بك.
0: منورتنا دكتورة.
2: السؤال الأول دكتورة، شنو هذا فيروس هانت مبدئيا خل الناس يعرفوا؟
3: الفيروس الهانتا فيروس اللي احنا نعرفوه هي عائلة كاملة، هي معروفة منذ ثلاثينيات القرن الفايت، معناتها هي حاجة نعرفوها. والفيروس اللي توجد في السفينة هذا معروف منذ الخمسينيات، وهو وين موجود؟ موجود في أمريكا وآسيا وشوية في أوروبا، معناتها الانتشار متاعه موجود في البقايا هذوما اللي وقع فيهم الإعلان على الحالات. دونك الفيروس نعرفوه، الخاصية متاعه هو وين يكون موجود الفيروس يلزم يكون موجود سيكل كامل، والسيكل يلزم يكون فيه القوارض، معناتها كما نقولوا احنا جرابع وكل هذوكم، خاطر هذوكم هما الريزيرفوار نتاع الفيروس. دونك هذوكم اللي بشي
0: جرابع والفيران، ولا جرابع فقط جرابع والفيران
3: اسونسيالمون جرابع، معناتها الكبار ما ينجم يكون عند الفيران. دونك احنا اي اما ماهوش بصفه انت اللي معروف كون القوارض هذوما هما اللي يحملوا هما تاع الريزيرفوار نتاع الفيروس. وكيفاش يعديو الواحد؟ معناتها القوارض هذيا تخرج الفيروس في الأوساخ نتاعها واللعاب نتاعها، معناتها ويقعد هالأوساخ هذيا والفيروس يقعد في المحيط. معناتها واحد الله يقدر كان قد مجربوع باللعاب نتاعه لازم يتعديو الفيروس، وإلا إذا كان معناتها يستنشقك الأوساخ هذيك بعد ما يخليها القارب هذاك، بعد ما يخلي الأوساخ نتاعه في المحيط ويجي إنسان بس ينظفها، وقت اللي هي تشيح وتعملك الغبرة هذيك ينجم يستنشقها هو وينجم يتعدي بالفيروس.
0: دونك دكتورة جليلة بن خليل، اللحظة برك، أنه احنا نعرفوه قلت من الخمسينات وموجود وفي أوروبا في أمريكا، لكن الحمد لله في تونس حسب المعطيات اللي نذكرها ما سمعناش بإصابة بهانتا الفيروس هذايا في تونس، والحمد لله هكا ولا لا؟
3: في تونس حتى التوى ما عندناش حتى حالة معلن عليها من قبل. البرة في فرنسا مثلا أبطري ما بين 50 و100 حالة في العام معناتها موجودة، فهمت؟
2: موجودة في فرنسا من قبل،
3: موجود موجود من قبل ديما فما معناتها
2: وعدواه من الانسان الانسان دكتورة.
3: فوالا العدوى بين الانسان هذاك وين باش نخلطوا توا تنجم تصير دونك مع القارب وقت اللي السيد معناتها يتعامل مع القوارض، اما من الانسان للانسان العدوى راهي صعيبة ياسر، معناتها هذاك علاش الحالات ماهيش برشا وما ينجمش يكون معناتها حاجه مخطره، ما ينجمش العباد تخاف برشا على خاطر الانسان من الانسان للانسان كيفاش باش تصير؟ باش تصير من اللعاب هذاك معناتها نتاعنا، مثلا انت تمسح فمك ولا حاجه وتمس بلاصه ومن بعد يتعدى غيرك يمسها ويمس معناتها وجهه ولا حاجه، دونك وقتها باش تتعدى الواحد. ومعناتها هذاك علاش العدوى ماهيش كبيره، معناتها ما تخوفش ياسر ما بين الانسان والانسان، لازم واحد ديما يرد باله ما يمسش بلايص ما يعرفهمش هما نظاف ولا مسخين، معناتها هذه هي
2: يعني مش كمل كورونا دكتورة مثلا في الكورونا ما سهل العدوى بين الناس
3: ما عنده حتى علاقة بالكورونا وبالعدوى متاع الكورونا معناتها الكورونا العدوى متاعها كبيرة برشا وهذايا ماهوش كيف كيف بالكل معناتها ما يخوفش أما في السفينة مثلا شنو اللي خلى العباد تتعدى كونه ثم محيط مغلق تعرفوا اللي في السفينة ثم البيوت اللي فوق أما ثم زاد البيوت اللي في اللوطة ما فيهمش شبابك معناتها ما فيهم حتى شيء دونك وثم ينجموا يكونوا ثم قوارب في السفينة معناتها في موتور دونك هذاك الكل اللي خلى الميليو بروبيس معناتها ينجم يخلي تكون ثم عدوى دونك والعدوى هاكم شفتوا قداش فيها السفينة ثم حتى لتوا 6 ولا 8 أشخاص هما بركة اللي تعداو دونك ثم احتياطات يلزمها تاخذ ولا والناس علمت عليها خاطر هذه حاجة يلزمها تعملها معناتها وقت اللي ثم نقولوا احنا ان كلوستير موجود يلزم معناتها تكون ثم الإعلان عليه باش ناخذوا الاحتياطات اللازمة
0: واضح بربي مع الموسم السياحي وموسم عودة وليداتنا وبناتنا من الخارج ابناء تونس بالخارج ربي يفضلهم وربي يحفظهم ما يخوفش معناها دكتورة حسب المعطيات
3: حسب المعطيات اللي عندنا بالنسبة للفيروس هذا راهو ما يجبناش نخاف وما يجبناش نكونوا معناتها نعملوا هلاعة ولا حاجة حتى نطوى كل شيء معناتها لباس الواماس والدول اللي معناتها عندها مواطنين ركبين فيها النظير خذت الاحتياطات نتاعها تعرفوا اللي هو بشوف اللي دي الكناري دونك قديك عملوا ان بروسيدور كاملة باش يهبطوا معناتها المسافرين هذوما وعملوا حتى معناتها لو ناس خرجت كينوت معناتها مذكرة تقول لهم كيفاش يلزمهم يعملوا وفما حتى معناتها تنسيق ما بين الميناء نتاع البقعة اللي باش يهبطوا فيها والمطار في إسبانيا باش ينجموا يرباتريو العباد معناتها لبلادهم من غير حتى ما يتعداو مع العباد الأخرين اللي موجودين في المطار دونك الاحتياطات وفما موجودة
0: وفما حالة وفاة عند حالة وحيدة إلى حد الآن ان شاء الله ربي يلطف بالناس الكل دكتوره جليله بن خليل مع الحيطه بالنسبه لنحنا كيفاش نحتاطوا من هذا يا سيدي اعطينا بعض النصايح العمليه
3: هي نصايح بيسكو الفيروس هذا لا عنده لا دواء ولا عنده فاكسان هذا باش نكونوا واضحين معناتها خاطر كان باش نعملوا فاكسان للفيروسات اللي موجوده في العالم الكل ما وهذا فيروس ماهوش اللي يشكل خطوره كبيره كيما مثلا الكوفيد ولا الجريب علاش عملنا لها فاكسان خاطر كل عام ترجع وكل عام تتمس برشا عباد والتنقل نتاعها ما بين العباد سهل دونك هذاك علاش عملنا لها معناتها الفاكسان ونعملوا البريفونسيون نتاعها الوغ بالنسبه للفيروس هذايا اذا كان انت شخص عندك مثلا جراج ولا عندك حاجة تلقى فيها وسخ متاع فيرين ولا متاع معناتها
0: جرابة
3: بورت لك بقعة اللي هي فيها الأوساخ هذية الحاجة الأولى ما يلزمكش تنظفها بالشايح على خاطر وقت
0: بالماء معناها
3: شايحة ولا وقت اللي تتنفها وهي شايحة الأخبار باش يطلع وتنجم تستنشق
0: دونك يا لطيفة
3: دو بريفيرونس يلزمك تدخل للبقعة هذية لابس ماسك وتبلها البقعة تحط شوية جزال ولا منظف واحد وتصيق على روحك باش ما يخرج شكل الغبرة وما يلزمكش تنفس بيديك معناتها ديريكتومون باش ما معناتها خاطر ما تعرفش من بعد على روحك كيفاش نجم تمس فمك نجم فهمت دونك هذوما الاحتياطات وتغسل يديك بعد ما تكمل التنظيف نتاع البقعة هذه
0: المكان
3: هذه هي معناتها الاحتياطات طوى اللي بالنسبة للعباد اللي عندهم شك هي العدوى تكون من القوارض معناتها من الإنسان ومن بعد من الإنسان بكونتاكت ياسر قريب معناتها
0: شكرا لك طمنتنا دكتورة جليلة بن خليل اللي حب يطمن زاد وما خلطش على الفيديو كامل يلقاه على الباج فيسبوك ثم كيفية الحيطة من الفيروس هذايا هانتا سهلة برشا تستعملوا وتعملوا على تطبيق ما قالته الدكتورة جليلة بن خليل واللي تلقاو تفاصيله في الفيديو يلا فاصل ونتواصل
4: بدل الموجة واسمع جولة في سوسة الحمامات سود وزروان على 102.5.
5: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
6: تيهاك زيه وعمل جو.
7: اي قولي مبروك ما وزدوني في الشهرية.
6: صحة ترى وريني قدش وليت.
7: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي
6: تي. هاي هي بيد هالشهرية تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغرسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. Optimal.

0: تنزل لمد العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: جوهرة أفهم.
3: Publicité.

متى متى المرادي يدلل التوانسة الكل، والمرادي عشرة تاع سنوات مع التوانسة الكل، والمرادي المرة هذه لوتيل الأولاني اللي مختص في الأمور هذه المدوات بالمياه الطبيعية والمعدنية. تقول لي كيفاش؟ نقول لك الترماليزم، يعني المرادي حمام بورقيبة. انت فديت من التعب، بدنك تحس في روحك رزين من استرس، جاي الوقت باش تعطي روحك وقفة متاع راحة، ترجع فيها روح البدنك، ترجع فيها الروح البدنك وتصفي فيها ذهنك. المرادي حمام بورقيبة اللي كما قلت لكم علاقة طويلة وكبيرة مع التوانسة، يفتح لك بيبانه في قلب جبال عين درهم، وبين وين الرفاهة تولي أسلوب حياة. للبدن استمتعوا بأقوى مركز ترماليزم في تونس، مياه طبيعية تداوي وتجدد الطاقة. للعين منظر الغابات والجبال يخليك تنسى الدنيا وما فيها. للعائلة جو دافئ، ماكلة بنينة وخدمة تخليك تحس روحك سلطان. المرادي حمام بورقيبة كيف الكل؟ لا، ما هوش كما الكل، مش كيف غيره، هو وجهتكم الأولى للاستشفاء بالمياه المعدنية. عندنا أكبر وأحدث مركز ترماليزم في المنطقة، مختص في علاج أمراض الجهاز التنفسي والأنف والحنجرة، مدوات المفاصل والروماتيزم بأحدث الطرق العلمية، ليكور من المساج بالزيوت الأساسية للحمام البخاري الطبيعي. فريقنا الطبي والشبه الطبي يسهر على راحتكم خطوة بخطوة. سونا، بيسين، شوفي، وبعد حصة الاسترخاء تستناكم. غرفنا الواسعة المريحة، اطلالة ساحرة على الغابة تخليك تفيق على نسمة الجبل ونظافة الهواء. كل غرفة مجهزة بكل وسائل الراحة. وفي المرادي الماكلة عندها بنة أخرى، مطاعمنا تقدم مأكولات تونسية وعالمية، مع أوسي دي منو خاصين بالناس اللي عاملين دي ريجيم معينين وكل يحبوا يحافظوا على رشاقتهم. وزيد عليهم عندكم القاعات الرياضية والمسالك الغابية والمشي زادة في الهواء الطلق لروندوني. هذوما استثمر في صحتك، خطر بدك يسحق أحسن ما فما. المرادي حمام بورقيبة، وين الصحة والجمال يتلقاو. باش تعمل الحجز سهلة برشا، اتصل توا على 93-277-777 93-200 والباقي 7-93-277-777 واكتشف زاد عروض المرادي على دبليو ثلاثة مرات المرادي.com، السيت اوفيسيال اللي هو دبليو ثلاثة مرادي الثلاثة دبليو ثلاثة مرات المرادي.com. نعاود دبليو ثلاثة مرات المرادي.com.

0: متى متى نختم الحصة مع الخلفون في جرائد اليوم.
1: Revue de presse.
2: La presse حاتم تعنون رئيس الجمهورية يعتبر القارة الإفريقية لاعب رئيسي في المعادلات الدولية وفي الساحة الدولية أثناء تكليف السيدة رئيسة الحكومة بتمثيل تونس في القمة الإفريقية الفرنسية. هذا تلقاه زاد العنوان كذلك الزنزري في القمة الإفريقية الفرنسية اللي هي باش تمثل فيها تونس 11 و12 ماي. هذا بالنسبة للبريس
3: اليوم
2: وغدوة. هذا بالنسبة للبريس. طبعا الحضور واضح ولافت لمباراة البارحة اللي هي حسمت مصير البطولة في تونس. مصير البطولة في تونس تقريبا يتحوز على معظم لاين متاع جريد الشروق الافريقي يسقط الترجي ويفوز بالبطولة عيد في باب جديد اختارته. رجعت جريد الشروق طبعا لمتابعتها في الشأن القضائي. الجريمة هزت الرأي العام الإعدام شنقة اللي قاتل الطفل هارون وهي قضية اللي شهدتها محاكم القاسرين والحكم بالإعدام شنقة. جريد شروق في مواكبة لتطورات الأوضاع الدولية عبد الحليم قنديل الكاتب الصحفي المصري لشروق ترامب يخسر مجددا في مضيق هرمز المفاوضات في هذا عنوان آخر طبعا في الشروق حاتم المفاوضات في دائرة مفرغة المضيق يذيق وفي إشارة واضحة أنه المبادرة السياسية خاصة أنه ترامب البارح يرفض الورقة الإيرانية اللي أجابت على المقترحات على مستوى المفاوضات وتقريبا هناك رفض للورقة الإيرانية بشوف تطورت الأوضاع قادم الأيام. الورقة الإيرانية والمضيق هرمز والصراع الدولي هناك تأخذ جريدة المغرب كذلك في اللايون متاحة وتقول هرمز والاقتصاد العالمي أمريكا لم تعد قادرة على تحمل كلفة حربها تكلفة حربها على إيران. تقول جريدة المغرب العالم يترقب رد طهران. طبعا رد طهران رفضات الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للمغرب نختمه يتواصل الجدل حول المحاكمات السياسية وحرية التنقل. زياد الهاني يرفض استئناف الحكم وعزيز الحزقي ممنوع من السفر. ونختم كذلك جريدة المغرب الإفريقي ينتصر في دربي العاصمة.
3: نختم لأنه أنتم كنتوا تحبوا تحصلوا على

0: الجروب وباش نشاهدوه باش نختموا به الموضوع. موضوع هرجله هكا ولا لا اللي حاولنا نتحصلوا من الصباح. مروه الكامل موجوده معنا وتعطينا وين وصلت العمليه بتاع فقدان حد هبط للبحر يعوم. هذا المعطيات اللي وصلت لنا اللي نحن من البارحه مفقود والابحاث والناس تفركس الى حد الان تسعى. معنا الاستاذه مروه. شكرا لك مروه الكامل.
1: شكرا لك سي حاتم صباح النور. مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي جوهر اف ام.
0: اذا كنت تعطينا صوره الحادثه بش ما عندنا فيديو هاو خاص بينا يعطيكم الصحه بارك الله فيك.
1: وشو وين وصلنا الى حد الان؟ هذه فاجعه.
0: اي نعم
1: هزت قلوب الناس كل بحق. فاجعه كبيره برشا وغطسه كبيره في قلوب الناس كل. ان شاء الله ربي يلطف بيه. هي الحادثه صارت البارح مع ما ساعتين ونص.
0: اي نعم
1: تم الابلاغ بالطبيعه. الحقيقه كان متواجد الحرس. كان
0: وين غرق؟ وين غرق؟ هو كان معناها يقولوا لي على الشاطئ. معناها ما هوش في فلوكة ولا في
1: لا مش في فلوكة. لا مش في فلوكة على الشاطئ. هو جال البحر كما شباب الكل حبوا يجوا للبحر يعوموا. جال البحر على غرب شاءت الأقدار أنه
0: أسيل هرجلة ولا مش من هرجلة أستاذ مروة؟
1: هو أسيل منزل محطة. أسيل منزل محطة معتمدي سيدي بالي.
0: يعرف البحر اكيد جاي قبل. يعرف البحر نتاع رجله اللي هو صعيب شويه لازمك تعرف.
1: اكيد ديجا هو البلاصه اللي جاي يعوم فيها يعرفوها. معناتها ديجا جماعه سيدي بالي يعوموا فيها معروفه معناتها البلاصه ومش غارقه برشا. لكن الله غالب شاءت الاقدار خرج للبحر وما رجعش. ان شاء الله ربي يطمن قلوب عائلته يا ربي وقلوب الناس الكل على خاطر خلى غصه كبيره في قلوبنا الناس الكل الحقيقه.
0: استاذه مروه هل تتواصل معناها المجهودات نتاع الحمايه المدنيه ومتاع المتدخلين؟
1: مازلت لحد اللحظه هذه لاني توا موجود على عين المكان ومجهودات مازالت متواصله اللحظه هذه. البارح ما كانت الابحاث صعيبه برشا ما نجموش يلوجوا بالقدا على خاطر البحر البارح كان مضطرب وكان هائج برشا. اليوم الصباح البحر من 5 نتاع الصباح لتوا ارتاح البحر. الحقيقه متجندين الكل متجندين الناس الكل. حمايه مدنيه حرس بحري. الحقيقه المشهد اللي شفناه اليوم فما حتى غطاسه متطوعين جاوا من كل بلاصه يلوجوا الناس كل متطوعه. ان شاء الله ربي
0: يحضرهم.
1: ان شاء الله ما همش مقصرين. الحقيقه مش مقصرين الاطراف الكل في عمليه البحث. ان شاء الله يا ربي نسمعوا خبر
0: يفرح
1: ربي يطمن قلوب عائلته يا ربي. بالاخص الوليد معناتها مازال شاب
2: هو سير. كان وحده وقتها استاذه كي مشى يعوم ولا مع اصحابه ولا
1: معاه قريبه؟ معاه قريبه واحد من العائله.
0: ما نجمش ينقذوا قريبه؟
1: الله غالب ما نجمش. الله غالب.
0: استاذه مروه الكامل شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات. ان شاء الله نسمع خبير زين ونتواصلوا معك. بارك الله فيك اللي اعطيتنا كل هذه المعطيات وكنت حاضره معنا كمراسله كريمو حتى الفيديو الخاص تحصلنا عليه من الاستاذه مروه الكامل. شكرا لكم على المتابعه. نقول لكم باي نتلقى غدوه ان شاء الله. صباحكم زين بدايه اسبوع موافقه للجميع. استحفظوا على رواحكم راكم انتم رسمي البلاد هذه واستحفظوا على بلاد لكم أماليها لكم صريح لكم ريفيها أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.
3: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام اتوايي على فيل دو توت لاكتواليتي. جوهر اف ام بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي هيبريد. لجام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في ليزانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.

0: دي كب شنواز ولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولادار ودروحك وزيد
2: جوهرة
1: بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفن. منال جبل
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الصحة الفرنسية تعلن أن أحد الفرنسيين الخمسة الذين أعيدوا إلى أراضيها بعد إجلائهم من السفينة حيث تم الكشف عن بؤرة لفيروس أنتا قد تأكدت إصابته، مؤكدة أنها اتخذت تدابير

0: أولية لعزل هؤلاء الأشخاص المعرضين لخطر كبير. الرفض السريع من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرد إيران على مقترح السلام الأمريكي يؤدي لارتفاع أسعار النفط اليوم وسط مخاوف من أن يتواصل الصراع المستمر منذ 10 أسابيع، مما يبقي حركة الملاحة متوقفة عبر مضيق هرمز. وقالت وكالة بلومبرغ إن أسعار النفط خام برنت ارتفعت بنحو 3.5% لتتجاوز 104 دولارات للبرميل بعد رفض ترامب أحدث مقترح إيراني. هذا وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران قدمت ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان، وطالبت بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن إيران دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيرانية. مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تؤكد دعمها للحل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، مضيفة أن التركيز ينصب حاليا على وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم مقتل جندي في صفوفه جراء استهداف سيارته بمسيرة أطلقها حزب الله في منطقة المنارة بالقرب من الحدود مع لبنان. ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل أعلام بأن جيش الاحتلال يشن غارات جوية ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان وسط سماع دوي انفجارات بمنطقة الجليلة.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السيد كاتب العام تاع بلدية حمام سوسة، من فضلك ويرحم والديك، امشي اعمل طلع على سوق السبت، اعمل طلع على سوق السبت، التروتوار فارغ ونصبين في وسط الكياس، واحنا مش لازم نتحداهم غادي يسكرونا الطريق وين نجيبوا فيه يقرع، مع الشكر.
2: بدي اني مواطنه من حمام سوسه، ماذا بيا نستفسر ونلقى حل لمشكله القهاوي، خاصه القهاوي الشعبيه اللي ولات معشتر 24 ساعه. رانا سرتو في الصيف والحق يصير فينا ما نرقدوش، تصور عبد يقوم يخدم كيفاش يبدا الصيف، معناتها لازم يا اما تسكر شبابك وتقعد

0: دارة النقل بسوسة، لا بالنسبة للواجات بيركب من حمام سوسة وبيشابط في المحطة، ولو شارتين يوصل سوق لحد خد خد ويرجعوا، وروغين يستناو فيهم بعد بعد سوق لحد من بعد الربطة من غد. أي كل كي كانت أي شكون المحطة محطة محطة معنا زوز زوز معنا الواحد ما يوصل المحطة مع سوسة لما يركب مرتين. نلفت انتباه دارة النقل والسولة المعنية باش يوقفوا الطيارة ذي، ولا جماعة الواجات ولا متفاهمين في بعضهم، يقولوا انت رايح هبط في سوق لحد واني من سوق لحد نوصل للعطة. معناها الانسان اللي ماشي من حمام سوسة ولا من قلعة يلزم ياخذ مرتين للمواصلات، مش معقول زاد.
1: قمت بتصميم وإنشاء منصة هدفها استكشاف قدرات الطاقة الشمسية لكل في تونس، وهذه منصة تشجع المواطن باش يستعمل الطاقة البديلة اللي هي الشمس، ويعرف قداش يستهلك، يعرف قداش ينتج، يعرف قداش اليوم باللي بانون ينجم يستعملهم. منصة تكون سفيرة الطاقة في تونس.
2: عدولي شوت ذاك القلابين يا بنيتي، كمان زوز الزابط واحدة جراتوي واحدة بالفلوس، قالت لي نحو الزيت قالوا حكايتهم فيها لا تنحي الزيت لا تنحي شيء، كل قالت لي عطيني 37,000 راني عطيتهم ولا عطيني فلوس تصلب بغير طريقة مباشرة، قالت لي عطيني حتى 50,000 راني عطيتهم القلابين، ردوا بالكم يا ناس ردوا بالكم، راني كحد عقلي عملوا فيا أولادي قالوا لي كيفاش تاخذ من فيسبوك طلبة وقلابة، كلمت الفبرال قال لي يقتي متهلش علي التليفون، هاني متكلمت 20 واحدة مش كمان ويرجعوا للسلعة، هكا تقلب المرأة عزيز احنا مش نحرق الحويجات اللي عنا في بيننا، عليش عمليكم تحت ربي.
3: مثل يجوز المعاوضة بين منابين مملوكين على الشيء العقاري بين زوز إخوة، يعني كل واحد منهم زوز إخوة يملكوا مع بعضهم عقارات مختلفين، واحد قطعة دار في منطقة تقوية وواحد دار صالح للبناء، واحد منهم تعطي منابها في الدار لأختها والأخرى باش تعطيها منابها في الأرض التقوية، هل يجوز مثل هذا المعاوضة ولا لا؟
4: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم، من قلب الريفيرا الفرنسية نواكب أجواء أكبر عرس سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي، تعيشوه لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف.
4: كل يوم العشرة ونص وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
5: مهرجان كان السينمائي
4: برعاية
5: Le plus grand et le seul large d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, الشركة العالمية لمفروشات النزل, débarque à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة large d'hôtel chez vous. زورونا à www.quizconfection.com.

تسمعوا تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: كيكب شنواز رولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادا ودي روحك وزيد
2: جوهرة
3: أفهم بيبليسيتي
4: بيزنس نيوز.
5: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. تم في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية استبدال 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف واحد لفائدة 80 مؤسسة عمومية، مما مكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، كما ساهم تجهيز 66 مؤسسة عمومية ب 1600 نظام لقياس ومراقبة استهلاك الطاقة إلى إنقاص 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا ومتابعة أدق للاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسات العمومية. وأحصت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 631 مشروع استثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية، مما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيجاوات في الساعة في العام اقتصاد في الطاقة، فضلا عن تخفيض ب 14 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. وإجازة برنامج الانتقال الطاقي التوجهات الوطنية للانتقال الطاقي ويحولها إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد والبيئة داخل المنشآت العمومية. ويشمل تنفيذ هذا البرنامج مباني الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو غير الإدارية. والبرنامج يهدف إلى تجهيز المنشآت العمومية بمحطات شمسية فولتا ضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء وإنجاز عمليات النجاعة الطاقية، مما يمكن هذه المؤسسات من خفض استهلاكها وترشيد نفقاتها في مجال الطاقة وخصوصا منها الكهرباء. ويهدف البرنامج إلى تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30%، أي تقليص الاستهلاك من 31,238 طن مكافئ نفط إلى 21,714 طن مكافئ نفط في السنة. ويمتد إنجاز برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية على مدى 4 سنوات بكلفة جملية ب 200 مليون دينار، وهو ممول بقرض من طرف البنك الألماني للتنمية وبمساهمات كل من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي عهد إليها تنفيذ هذا البرنامج. مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس أعلن إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات اللي تقدم خدمات مرافقة لفئة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس، وهو مشروع ممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية. وبحسب الوثيقة التوجيهية الخاصة بالمشروع، فقد تم رصد اعتمادات مالية جملية تقدر ب 1.4 مليون أورو لفائدة هذا الشباك، فيما تتراوح قيمة المنحة الواحدة بين 50,000 و 200,000 أورو، كما مش يتم تنظيم لجان تقييم الملفات بصفة دورية كل شهرين إلى حين استكمال توزيع الاعتمادات المتاحة. ويهدف شباك الدعم نمو إلى تمويل خدمات وبرامج مرافقة لفئة المؤسسات الاقتصادية اللي تنشط منذ سنة واحدة على الأقل، بما يساعدها على تسريع نموها وتعزيز استدامتها وتحسين قدراتها التنظيمية والتقنية والمالية، فضلا عن تسهيل نفاذها إلى الأسواق ومصادر التمويل والفرص الجديدة للتوسع. ويولي المشروع اهتمام خاص بالمؤسسات ذات القدرة على خلق مواطن الشغل وتحسين المبيعات ودعم القدرة التنافسية، مع التركيز على المبادرات ذات البعد الجهوي والمشاريع اللي تستهدف النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، كما يشترط أنه تمثل النساء ما لا يقل عن 50% من المستفيدين ضمن برامج المرافقة. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار، إلى جانب تسجيل ارتفاع حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة. وأكد سفير روسيا بتونس ألكسندر زولوتوف أنه تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشدد على تطور التعاون بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 7 مايو ارتفع إلى حدود 2844 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حالياً على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 6 مايو في حدود 2802 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 مايو فارتفعت إلى حدود 25,286 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 7 مايو في حدود 25,168 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. دوليا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم بعد ما فشلت أمريكا وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته واشنطن في وقت ظل فيه مضيق هرمز مغلق إلى حد كبير، مما أدى إلى استمرار شح إمدادات الطاقة العالمية. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 4.4% لتسجل 105.79 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم مع تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم المرتفع بعد ما أدى تعثر مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما عزز التوقعات ببقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى حدود 4674.31 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و400 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و870 مليم، الدينار الليبي 457 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و192 مليم.
4: بزنس نيوز
0: جوهرة تندانس
3: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
4: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكيو على شركة اسمها شركة السابي، واللي هي شركة ناشئة مقرها بالو ألتو، واللي تقول اللي كونه عملت أن بوني قادر على فحص إشارات الدماغ بشكل مباشر. شو معناها؟ معناها إذا كان تلبس البوني هذايا وتولي تنجم تتعامل مع 100,000 مستشعر تخطيط كهربائي الدماغ، يعني المعروف أكثر بالأو أو جي. نعرف كون الوقت هذايا يزداد فيه الجدل حول الأجهزة الذكية، وتبدأ الفكرة هذه أكثر غرابة مقارنة مع المرايات مثلا اللي مدعومين بذكاء الاصطناعي. دونك هالبوني هذا اللي هي قبعة صوفية تعتمد على قراءة النشاط الدماغي نفسه. التقرير خرج موقع نيوز أتلاس ويقول اللي كون البوني هذا فيه 100,000 مستشعر تخطيط على طريقة الـ EEG، تعمل على ترجمة الإشارات الكهربائية الصادرة من الدماغ إلى بيانات يتم استخدامها عبر نموذج ذكاء اصطناعي اسمه مؤسسة الدماغ. التقنية هذه تهدف إلى تحويل الأفكار هذوما

دراسات أخرى تقول اللي كون النتائج تنجم ترجع إلى حفظ الأنماط بدلا من فهم حقيقي لإشارات الدماغ. البرودوي هذا ينجم يخرج من هنا لآخر 2026، لكن غير واضح إذا ما كانت البنية هذه تمثل ابتكار حقيقي وإلا مجرد منتوج يعملوا به في البوز. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية.
1: العشرة 21 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. صباح نور وسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من كابوتشينو. بداية أسبوع موافقة للجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما تسمعونا وتتابعونا في كل بلاصة في تونس وخارج أرض الوطن. كابوتشينو بنة الصبحية موعدكم مع الفقرة المتنوعة اللي حضرناها لكم كما العادة. موعد الاثنين 11 مايو 2026، إديسيون سبيسيال برشا، جمعة سبيسيال برشا. دايوغ باش نكون معكم في تعويض الزميل هبة لوسي في كان. بون فواياج الهبة. أكيد آخر أخبار مهرجان كان السينمائي باش تعرفوها معنا. سينون زادة الفقرة حاضرة قفة الصبحية شوية أخرى. بعد زادة بنا باش تكون مع الشيف راوفي إذا كان حاضر معنا. حالة الطقس نعرفوها معكم انتوما ونونسوكم في صبحية جديدة. صبحية مزيانة في برشا أمل، برشا تفاؤل، برشا طاقة إيجابية مع الكيب الكل. غازي خليل في الأعداد والتقديم، جيهان رحومة في الإخراج. بونجور جيهان، سافا؟ والله صح الياسمين زادة. أي مالا، حلمة مزيانة وإن شاء الله تكمل الحلمة دي وربي يفرحك بها. نرجس قلالة في الديجيتال، هذه الكيب اللي ترفقكم في كابوتشينو. ونبدأ مع شمس الأغنية العربية هكذا، شموسة نجوى كرم. أوعى تكون زعلت.

0: نفرح كي تهنيني وتكرم ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ملكلم 79.

0: توليت حكي لك حكاوي غنيه مزيانه برشا بدينا بها الصبحيه برشا جو برشا موسيقى بنينه تستنى فيكم في كابوتشينو قيدكم توا باش تتعرفوا على سوام الخضره والغله والاسماك زاده واللحوم الحمراء والبيضاء.
1: قفة الصبحية
0: اليوم مع شيراز تزركي. صباح النور شيراز، اهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح الورد، صباح الفل والياسمين ليك وللفريق العامل معاك وكل مستمعين على جوهر اف ام.
0: اشرقت الانوار يا شيراز،
2: يعيشك. شنو عويلك انت؟
0: صباح
2: نورتنا في الصبحية اليوم.
0: الحمد لله، مهرجان المرشي اليوم.
2: مهرجان المرشي
0: شنو عندك؟
2: والله اليوم باش نعملوا احنا مقارنه كما كل مره بالنسبه للجمعه اللي فاتت. فما ارتفاع صغير، فما ارتفاع بريسك في المنتجات الكل، في الخضره، في اللحم، في الغله. كان الحوت هكا، بالنسبه للحوت فما ارتفاع صغير. الحركية متوسطة بيسكو اليوم نهار سنين بقيسك معظم المرشيات ما يخدموش. احنا اليوم باش نعديهم المرشي حمام سوسة البلدي. نبدأ بالخضرة غادي. بالنسبة للخضرة، السلق والمعدنوس ب 500 فرنك، القرع الأحمر ب 2900، القرع الأصفر ب 2500، اللي تشو ب 4250 الكيلو. الحقيقة ذي غليت برشا، مش شوية، زادت خيسك من جمعة الفت الجمعة ذي ثم 1500. الخس ب 2900 الكيلو. الفلفل ما بين 1500 و 2400، والحلو الفلفل الحلو ب 3700. الطماطم هو يقول
0: ليه الفلفل مقبول، قاعد نتابع معك وكذا.
2: اي الطماطم سوغيز ب 3950، الطماطم العاديه ما بين 2500 3700.
0: غليت
2: اي غليت. ولد القمره ب 2000 فرنك. البطاطا ما بين 1600 و 2000. القارس ب 2950، الفول 1950، القرع الاخضر هذه حاجه اول مره راها لمحاله بالكعبه، اربع كعبات بدينار. البصل 980، السفناريه ب 1560، السبناخ 100 جرام ب 700 فرنك معناتها 7000 الكيلو، واللوبيا الخضراء 100 جرام ب 1200 معناتها 12000 الكيلو. بالنسبه للغله، الخوخ ما بين 3604 دينارات، البطيخ ما بين 3205 دينارات، المشمش ما بين 4 دينارات و 6 دينارات، الخوخ بوتابقايا ب 3500، البصاع ب 6800 للكيلو. نمشي للحوم البيضاء، الدجاج الحي ب 5500 للكيلو، سكالوب الدجاج ب 17500، الكويس ب 11990، جوانح الدجاج ب 7900، الكبده ب 18 دينار، القانصه القانصه تاع الدجاج ب 5 دينارات، الكركاس دينار. وبالنسبه للدان، سكالوب 17600، الكويس ب 11500، الستيك ب 15800، العظم الاحمر ب 7500 للبلاتو. هنا فما استقرار في اللحوم البيضاء ما زادتش.
0: قد ايه بلاتو العظم؟
2: 7500. اي العظم رخص باغ كونتخ. العظم الأحمر
0: دينار زيد.
2: ايه شو ما زيد ولا ناقص؟
0: الجمعة اللي فاتت دينار زيد.
2: ايه زيد دينار. داكوت. بالنسبة للحوم بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش زيد الجمعة هذه 60 دينار، الماعز ب 60 دينار، الهبرة البقري ب 55 دينار، اللحم المفروم ب 55 دينار، البقري المخلط ب 36 دينار، الكوستيليات ما بين 45 و 47 دينار، الرقبه ما بين 45 و 47 دينار، المرقيز ما بين 40 و 50 دينار، الكبده والقلب ب 60 دينار، الكرش ب 5 دينارات، والدواره ب 15 دينار. توا نمشيو للحويته كما تقول هبه، تحيه لها.
0: تحيه لها. اما دواره ب 15 دينار؟
2: 15 دينار، وقال لي كان يبيع فيها
0: ولا دوارة كاملة ب 15؟
2: دوارة كاملة، دوارة كاملة
0: مش غالي.
2: ايه هي كانت أغلى ما طيحوا فيها.
0: نعطي كاملة راهو 50 60 بالكبدة بتاعها تفوت راهو. قالت لك 15
2: دينار. ما يبيعوش بالكبدة، راهي الكبدة وحدها تتبيع. الكبدة
0: والقلب دوارة نورمال 15 دينار باهي راهو. باهي دوارة نورمال 15 دينار. بعد خذ
2: الحقيقه انا الحقيقه ما نعرفش انت وين نقيد
0: شوف
2: انا الحقيقه عمري ما ريتها ب 50 و60 برشا 50 دينار دوارة
0: هذاك السم هذاك السم
2: باهي نمشيو للحويطه كما قلت لك العصفور باربع دينارات اسبارس ما بين زوز دينارات وستة دينارات المرجان باربعة عشر دينار التريليا ما بين 20 دينار و 38 دينار فما واحدة اسمها لالوت ولا حاجة هكي 16 دينار كلب بحر ب 42 دينار الغراب ما بين 22 دينار و 26 دينار الكروفيت ما بين الكبيرة ما بين 32 دينار و 40 دينار هذه اسمها لونغوستين لونغوستين ب 34 دينار السوبيا الصغيرة ب 28 دينار والكبيرة ب 32 دينار البوغا ب 6 دينارات الشوفريت ما بين 16 دينار و 26 دينار النازلي ما بين 24 دينار و 28 دينار الكلاماخ ب 24 دينار المخلط ما بين 12 دينار و 14 دينار النشوبة 5 دينارات الجغالي ب 24 دينار المول ب 20 دينار المجل ب 7 دينارات الخضرايا ب 4 دينارات والقرنيت ب 38 دينار هذه كانت أسعارنا لليوم غازي
0: يعطيك الصحة يا شيراز ميرسي بوكو زادة تحية ليك أسعار الحقيقة نسبيا طلعت الأسوام شوية الجمعة هذية ويلزمنا نحضر رواحنا بالنسبة زادة كيلو لحم العلوف 60 دينار ثم الحقيقة ربي مع الزوالي على كل هذه الأسوام هذه مال بالنسبة لقفة الصبحية وباش نمشيو مع زهيرة سالم هي مرجانة غنية حلوة تونسية 100% خليكم معنا

0: حودة الجاي بتاعي وباهي هكا محلاه كي تقوم الصباح هكا وتقول الجاي بتاعي يا ربي يعطيكم ما تتمنوا صبحية جديدة معكم في كابوتشينو ومكملين حتى الماضي ساعة وقيت باش نمشيو الكان
1: كابوتشينو بنة الصبحية
0: أفونغو على مهرجان كان السينما الدولي الدورة 79 دورة باش تتواصل من 12 حتى 23 ماي 2026 مراسلتنا في كان هبة لوسيف باش تعطيكم فكرة على الأجواء كل العروض أكيد والحوارات باش تكون معها
2: مباشرة من كان تغطية خاصة لفعالية الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسيف.
1: برعاية
2: كويس كونفكشن الشركة العالمية لمفروشات النزل ديبار كان خوازيت دو كان دون ليزوتيل 5 إتوال دو لوكس إشعار تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة لاج دوتيل شيفو لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www.quizconfection.com صباح السينما صباح المواكبات لأهم المهرجانات العالمية أكيد جوهرة فاهم تكون حاضرة معكم لتغطيات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي اللي تلقاوها لقيت ذي على موجاتنا وكيف كيف تدا على السوشيال ميديا على غيزو سوسيو متاعنا انستغرام تيك توك وفيسبوك. اخترت نبدأ معكم اليوم المتابعة ببعض الخطوط العريضة والأرقام والتحيينات الخاصة بالدورة 79 في انتظار أنه الدورة تنطلق غدوة 12 ماي وتوصل إلى غاية 23 من نفس الشهر. دونك نحكي على 12 يوم من العروض من الأجواء الخاصة من الاحتفالات اللي تحتفي بالمخرجين بالمنجين بالسينمائيين وبكيف كيف محبي السينما والموذة لأنه نحكيه على مهرجان مش فقط للأفلام نحكيه على مهرجان تمتزج فيه الماكينة الاقتصادية الضخمة ونلقاو التجارة والسياحة والأعلام والموذة والمدينة اللي تتحول المدينة الصغيرة ديكا اللي تتحول إلى عاصمة عالمية للمال والأعمال والإبهار لمدة كما قلنا 12 يوم. دونك مهرجان ما عادش مجرد تظاهرة فنية وثقافية اللي نحكي وعليه أرقام وبرشة فلوس تضخ كما قلنا في ميزانية المدينة هذية. دونك هذيك علاش اخترت اليوم متابعتي معكم تبدأ بالأرقام. خلينا نبدأ نحكي على أرقام وحقائق عن الدورة 79 مهرجان كان السينمائي. بداية نحكي على الأفلام 2541 فيلم تم تقديمها للمهرجان من 141 دولة حول العالم 21 فيلم يتنافسوا على الصعفة الذهبية ضمن المسابقة الرسمية. المهرجان كيف كيف أضاف 16 فيلم جديد في الاختيارات الرسمية في مختلف الأقسام. لجنة التحكيم تضم 9 أعضاء برئاسة المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك. نحكيه على اختيار أفلام من مختلف القارات مع حضور عربي لافت خاصة من المغرب وتونس. تونس تسجل حضور عبر فيلم قصير دونك من خلال سيني فونديشن ومن مدارس عالمية من مدارس سينما عالمية. الدورة اسنات توصف بدورة العمالقة بسبب مشاركة أسماء سينمائية عالمية كبيرة وهيمنة سينما المؤلف. كنقولوا مهرجان كان السينمائي نحكيه على الريد كاربت نحكيه على السجادة الأشهر عالميا اللي تستقبل يوميا مئات النجوم والصحفيين والمصورين من مختلف أنحاء العالم. المهرجان اللي يحظى بتغطية عالمية ضخمة ضم آلاف الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية سنويا. دونك مهرجان كما قلنا اليوم الأعين باش تكون موجهة ليه وموجهة على مدينة كان الفرنسية. خلينا نحكيه على الريد كاربت بما أنه هكا بدينا بالريد كاربت الأشهر في المهرجان. الريد كاربت اللي تمتد على حوالي 60 درجة يتم تغييرها كل يوم 3 مرات باش تحافظ على الصورة المثالية متاعها خلال المهرجان والسجادة الحمراء اللي تخضع لبروتوكول صارم جدا. نبدأ بالدريس كود الخاص بنجوم المهرجان نحكيه على كوستيوم بالنسبة للرجال ومعها البابيون وليغوبس وغير اللي تكون ذات شكل لائق. لازم كل نجم يتم دعوته يحترم البروتوكول هذية وأي حد يكون خارج البروتوكول ما يدخلش للسجادة الحمراء. نحكيه كما قلنا على إجراءات صارمة على هكا ديبادج وشارات خاصة كل واحد وين يمشي وين يجي شنو هو السيركوي الخاص به وهذا كل تتعرفوه سورتو في علاقة بالصحفيين. بما أننا جبدنا على الصحفيين رو نحكيه على 4000 صحفي ومصور من مختلف أنحاء العالم يجيوا سنوين بشيغاتي والحدث الأكبر دونك طيلة العام. مارجان يستقبل على ما يفوق 39 ألف محترف سينمائي بين منجين مخرجين موزعين ونجوم اللي يحضروا الأفلام وإلا زاد يكونوا في سوق الأفلام مارشي دو فيلم اللي يعتبر أكبر سوق سينمائي في العالم يضم أكثر من 15 ألف مشارك مهني من حوالي 140 دولة. خلال فترة المهرجان نحكيه على ارتفاع مشت في الأسعار الفنادق في مدينة كان تتجاوز نسبة الامتلاء فيها ل 300% بسبب الإقبال العالمي والأسوام توصل حتى 3 و 4 لأنه كما قلنا الأعداد تكون كبيرة لمحبي المهرجان هذايا من صحفيين من إعلاميين من نجوم ومن زادة محبي يجيوا وباش يلتقطوا الصور ويعيشوا أجواء المهرجان. المهرجان اللي كما قلنا تكون فيه النجوم حاضرة عبر موكب فاخر يضم عشرات السيارات يوميا وسط إجراءات أمنية مشدة وألاف المعجبين وهذا كله توتبوه معنا صوتا وصورة لأنه ساعات نحكيه لكن كتشوفوا التصويرة تفهموا قديش المهرجان هذية أدق التفاصيل يعني تكون واضحة وتكون صارمة من ناحية التجديدات الأمنية ومن ناحية كل صغيرة وكبيرة دونك هذا كل تشوفوه ديما على مواقع التواصل الاجتماعي امتعنا. كيف نحكيه زادة مهرجان كان نحكيه على دور الأزياء العالمية اللي تعتبر كان وجهة دعائية ضخمة لها دونك في البالي دي فيستيفال تلقاو وباش نلقاو هكا إعلانات خاصة لأهم البراندات وهي فرصة باش يعرفوا بالماركات متاحة وكي نحكيه على إعلانات نحكيه على فلوس تدخل الميزانية واقتصاد يعني ينتعش في الفترة هذية. منذ تأسيس المهرجان عام 1946 تم عرض آلاف الأفلام وتم اكتشاف أسماء تحولت لاحقا إلى أساطير في السينما العالمية وكي يقولوا تتويجات نحكيه على السعفة الذهبية البالمدور اللي تعتبر من أرفع الجوائز السينمائية العالمية صنعت يدويا من الذهب الخالص بالتعاون مع دار المجوهرات شوبا دونك هذا الكل كما قلنا توتبوه معنا في مواكبة تبدأ معكم من اليوم إلى غاية 16 مايو. مدينة كان تتحول خلال المهرجان إلى عاصمة السينما العالمية تقام حفلات عروض خاصة على اليخوت والشواطئ والفنادق الفاخرة وعدد الكاميراوات والبث المباشر والمحتوى الرقمي بالنسبة لدورة 2026 يعتبر الأكبر في تاريخ المهرجان مع هيمنة قوية لمنصات السوشيال ميديا وصناع المحتوى نحكي على ملايين المشاهدات يتحققها يوميا الفيديوهات على السجادة الحمراء وحتى زد الكواليس على منصات التواصل الاجتماعي دونك نحكي على دعاية مجانية لمدينة كان الفرنسية وكيف كيف كما قلنا لكل من اختار انه يكون متواجد الفترة هذية في فرنسا وبالتحديد في جنوب فرنسا كان وكي نقوله جنوب فرنسا نحكيه على مطار زادة ينتعش مطار نيس اللي يستقبل آلاف الرحلات وحتى زادة الطائرات الخاصة كما قلنا نحكيه على فنادق نسبة الامتلاء فيها توصل الأكثر من 100% ارتفاع مشد في الأسعار للغرف الفاخرة ألف اليوروهات لليلة الواحدة مطعم مقاهي شركة نقل تأجير سيارات يعني تزدهر خلال فترة المهرجان ومداخيل تعادل أحيانا عدة أشهر من العمل العادي يعني المهرجان يضخ سنويا مئات ملايين اليوروهات في الاقتصاد المحلي عبر السياحة الإقامات الإعلانات الإنتاج السينمائي والفعاليات الموازية كيف كيف زاد قطاع المدن المجوهرات ينتعش خلال الفترة هذية مع تعاونات دعائية عالمية مع النجوم ودور الأزياء الفاخرة ذيك علاش ساعات انتم مع ريد كاربت تشوفوا نجوم لا علاقة لهم بالمهرجان سينمائيا ولكن عندهم علاقة مباشرة بالمستشارين ذيك علاش نلقى وجوه عربية تكون حاضرة وتكون متعاونة مع دور أزياء أو مجوهرات أو حتى زادة براندات اختاروهم باش يكونوا في المونتي دي مارش اللي تقام كما قلنا في مهرجان كان السينمائي الدولي وان شاء الله تو نشوفوا شكون الاسماء العربيه اللي بتكون حاضره على السجاده الحمراء. خلينا نقولوا انه مهرجان كان ما عادش مجرد تظاهره فنيه هو ماكينه اقتصاديه ضخمه تحرك السياحه التجاره الاعلام الموضه وتحول المدينه الفرنسيه الصغيره الى عاصمه عالميه للمال والاعمال والابهار لمده اسبوعين. بعد ما حكينا على السجاده الحمراء اللي بعد شويه بنرجع نحكي على بروتوكول السجاده الحمراء في علاقه بالبادج بالنسبه للصحف وحتى زادة للنجوم خلي نرجع للمسابقات والأقسام الرسمية للمهرجان نحكيو على المسابقة الرسمية واللي تعتبر أهم وأشهر قسم في المهرجان تنافس فيه نخبة من الأفلام العالمية على الجائزة الأهم وهي البالمدور السعفة الذهبية كيف كيف نحكيو على جائزة أفضل ممثل وممثلة جائزة أفضل إخراج أفضل سيناريو والجائزة الكبرى الجران بري اللي يكونوا في إطار المسابقة الرسمية كيف كيف نحكيه على مسابقة أخرى أن سيغتان روغار واللي هو قسم مخصص الأفلام الجريئة وتجارب السينمائية الجديدة ويعتبر منصة لاكتشاف المواهب الشابة والمخرجين الصاعدين أو كومبيتيسيون كيف كيف مسابقة الأفلام الضخمة والعروض الأولى عالميا وتعرض بحضور النجوم لكنها ما تنافسش على إلا جوائز الرسمية. العروض الخاصة سيون سبيسيال هي أفلام تحمل طابع إنساني أو فني أو وثائقي متميز. نصف المخرجين كانزين دي سينياست هو قسم مستقل موازي للمهرجان معروف بدعمه للسينما الحرة والمواهب الجديدة. سومين دو لا كريتيك وهو يركز على أول أو ثاني فيلم للمخرجين الجدد لاكتشاف الأسماء القادمة في عالم السينما. وفي المسابقة هذه اكتشفنا برشا نجوم ومخرجين التوانسة من خلال اختيار مهرجان كان ولجنة التحكيم لأفلامهم. نحكيو كيف على سيني فونديشن وهي مسابقة مخصصة لأفلام طلبة مدارس السينما من مختلف أنحاء العالم وتعتبر بوابة لعبور المواهب الشابة نحو العالمية وتونس عندها مشاركات مهمة في القسم هذا. كيف مسابقة الأفلام القصيرة وهي تتنافس فيها أفلام قصيرة من دول مختلفة على الصعفة الذهبية للفيلم القصير. مارشي دو فيلم كما حكينا عليه هو مش مسابقة ولكن أكبر سوق سينمائي عالمي تتباع فيه حقوق الأفلام وتعقد فيه صفقات الإنتاج والتوزيع. وإن شاء الله تونا عايشوكم كل الأجواء لحظة بلحظة. نرجع للصعفة الذهبية اللي هي تعتبر أرفع جائزة في مهرجان كان السينمائي وتعتبر من أهم الجوائز السينمائية في العالم. تمنح لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية بعد ما تختار اللجنة لضم كبار المخرجين الممثلين وصناع السينما أفضل فيلم. نحكيه على صعفة ذهبية لأنها رمز مدينة كان التاريخي وهي صعفة النخيل ذيك الموجودة أيضا في شعار المدينة. الجائزة اتصنعت من الذهب الخالص بواسطة دار المجوهرات الفرنسية شوباغ وتتحط في كل علبة الفاخرة الخاصة تم اعتماد شكلها الحالي منذ 1955 وليت الحلم الأكبر لكل مخرج سينمائي. علاش؟ على خاطر تغير المسيرة متاعه ترفع قيمة الفيلم عالميا من ناحية الإيرادات وتفتح له الأبواب باش يوزع الفيلم متاعه دوليا. أهم الأفلام اللي يعني تحصلت على الصحفة الذهبية بارازيت بولب فاكشن و The Pianist هذوما أفلام مع غيره من الأفلام الأخرى على مدار الدورات السابقة تحصلت على الصحفة الذهبية اللي ما تعتبرش فقط مجرد جائزة هي ختم عالمي يحط الفيلم مباشرة في تاريخ السينما. كيف نحكيه على مهرجان كان من أهم زادة الحاجات اللي ركزوا عليها هي اكشاخت سونوغ الخاصة بالمهرجان. هكوش تسمعوا شوية من الهوية السمعية لمهرجان كان السينمائي لو كارنفال دي زانيمو اللي تميز المهرجان. يعني كيف نسمعوا الصوت هذا نعرفوا انه فما مونتي دي مارش نعرفوا انه فما نجوم باش تطلع كستين درجة على الريد كاربت المزيانة اللي تتبدل ثلاثة مرات في النهار وتخضع لبروتوكول صارم. هذا اللي يميز المهرجان انه عنده شخص سونوغ متاعه. نتمنيه مهرجان قرطاج يعمل على نفس المنوال لانه عنا مجموعة من الموسيقيين اللي ما شاء الله عليهم يتم تكريمهم في المهرجانات العالمية كما امين بوحافة اللي باش يكون حاضر في مهرجان كان. دونك يا حبذا انه تكون عنا شخص سونوغ متاعنا وانه وقت اللي نجوم يكونوا هكا ماشيين باش يحضروا عرض الافتتاح تكون عنا ليدونتيتي فيزوال نتاع المهرجانات نتاعنا كيما مهرجان كان. وهكا كيفاش تسمعوا وقاعدين تسمعوا في الموسيقى هذيا دونك اكيد نحكيوا على بدايه انطلاق دوره جديده. دونك كيما قلنا مهرجان سنويا يحقق مجموعه من المرابيح وينعش اقتصاديا مدينه كان الفرنسيه. دونك نحكيوا كيما قلنا على افلام نحكيوا على صحفيين يكونوا متواجدين على منتجين على محبي للسينما والأجواء الخاصة بالبلينج بلينج وهذا إن شاء الله اللي بتعيشوه معنا من خلال متابعتنا للمهرجان. نرجع معكم ليمكن بروتوكول السجادة الحمراء وحتى البروتوكول خاص بالإعلاميين والصحفيين لأنه صحيح تمشي تحضر للمهرجان ولكن فما بادج يخولك يمكن الأكسي الأكثر فعاليات. نحكيه على الألوان الخاصة بالصحفيين والإعلاميين وحتى زادة بالنجوم اللي كما قلنا يخضعوا لهال القواعد الصارمة هذية. اللون الأصفر مثلا يكون الصحفيين المعتمدين العاديين يمنح إمكانية حضور العروض والمؤتمرات حسب التوفر والأولوية. اللون الأزرق هو يعطيك أكثر بوسيبيليتي باش تحضر بعض العروض والفعاليات المهنية. اللون الوردي اللي يعتبر من أكثر الشارات أهمية ويمنح أولوية لدخول العروض الرسمية والسجادة الحمراء وغالبا يكون للصحافة الدولية الكبرى أو المؤسسات المهمة. والحمد لله جوهرة فيم من خلال متابعتنا في السنوات السابقة كانت عنا الشارة الوردية. دونك حاجة ما نجمو كان نفرحوا بها لأنه نجمو نواكبوا العروض الكبرى والأجواء اللي تلقاو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. نحكيو على اللون الأبيض اللي يعتبر أعلى مستوى تقريبا من الاعتماد يمنح امتيازات كبيرة جدا وهو دخول شبه مباشر لفعاليات الفعاليات الكل. اللون البرتقالي يكون غالبا للمهنيين او بعض العاملين في سوق الفيلم والضيوف الرسميين، والاخضر يستخدم للفرق التقنيه او التنظيميه. يعني لون الشاره مش مجرد تفصيل، هو مفتاح يحدد تجربه كل صحفي داخل اكبر حدث سينمائي في العالم. دونك هذيا اهم الخطوط العريضه يمكن الخاصه بمهرجان كان السينمائي الدولي، في انتظار انه نحكيه على بريق ونوريكم بريق السجاده الحمراء اللي تحول القريه العالميه في كان الى عاصمه حقيقيه لصناعه السينما، وين تتولد المشاريع وتبنى الشراكات بين دول العالم. وكما قلنا لكم مواكبتنا إن شاء الله معاكم تلقاوها تباعا على السوشيال ميديا معي أنا هبة لوسيف. تحياتي للإكيب الكل، هاو كان عايشوكم أجواء المهرجانات الكبرى ديما من خلال كاميرا وميكرو الدنيا وما فيها جوهرة فيما نقولكم عيشوا سينما. تشاو تشاو باي باي. مباشرة من كان تغطية خاصة لفعالية الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسيف. كويس كونفكشن الشركة العالمية لمفروشات النزل ديبارك الخوازات دو كان دون ليزوتيل 5 إتوال دو لوكس. إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة لاج دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www.

رماسوتي مع لويس فونسي في صبحية اليوم. مازلنا معكم احنا حتى الماضي ساعة. بعد شوية موعدكم مع موجز اخبار لحداش مع منال جبالة. استناونا في ساعتنا الثانية باش نعملوا طلة على حالة الطقس مع الأستاذ عامر بحبح. اكيد زادة حكاية مع الجباية مع الأستاذة ضحى البحري. مازلنا معكم ومازلنا مع الموسيقى والغنيات الحلوة احمد ستار حداري. تو سويت

0: تسمو نهار 3 من 8 ل 9 دون تيك مع ولي بسبس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
2: تحب ما احسن تعدل المخير، استعمل لابلي ماي اريدو، اقضي جيري وتمتع باقوى لزوق، طور حالك.
0: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. لبنى حميده،
3: اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تواصل عملية البحث عن شاب غرق مساء أمس الأحد في شاطئ حلق المنجل بمعتمدية هرقل التابعة لولاية سوسة بمشاركة الحماية المدنية والحرس البحري وعدد من الغطاسين المتطوعين وفق ما أفاد به مصدر مطلع للجوهرة فم. الأعوان والإطارات العرضيين بالمعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم من ولاية جندوبة يدخلون في إضراب مفتوح للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية حسب ما نص عليه الفصل الثامن من القانون المؤرخ في 21 من ماي 25 و2000 لتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والقطع مع العمل الهش، وفق ما ورده الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر. شأن آخر، وزارة الفلاحة تحذر منتجي الخضروات والكروم بأنه من المتوقع تهطل كميات من الأمطار خلال شهر ماي الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، مما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة. وأضافت الوزارة أنه نظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، فإنه على الفلاحين التدخل الآلي والفوري بالمدوات الوقائية أو العلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض. دولياً، الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان يقول إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. الخارجية الإيرانية تقول إن رد طهران على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار، لافتة إلى أنه من المؤسف إصرار الجانب الأمريكي على مواقفه الأحادية الجانب ومطالبه المتشددة. وختاماً، استشهد 6 أشخاص في 4 غارات لجيش الاحتلال على عدد من البلدات في جنوب لبنان منذ ليلة البارحة، فيما قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ناقش مع السفير الأمريكي تطورات الاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي بواشنطن، مضيفة أن عون شدد على وجوب الضغط على سلطات الاحتلال لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
4: www.jawharafm.net.

0: كابوتشينو بنة الصبحية حكاية مع الجباية.
1: صباح النور من جديد، نجدد لكم التحية. حكاية مع الجباية وحكاية ورواية مع الجباية، برشا حكايات تسمعها معنا وبرشا إجراءات. قانون الجباية قانون مهم برشا، ولازم نسجلوا المعطيات والمعلومات اللي ناخدوها في كل موعد مع المختصة رقم واحد الأستاذ ضحى البحري، مستشار جبائي وخبير عدلي. فرحان برشا الحقيقة باش نكون معها. أهلا وسهلا أستاذ ضحى، صباح النور.
2: ناركزين غازي وأنا أسعد زادة اللي تعرفت عليك اليوم.
1: يعيش أول لقاء.
2: أول لقاء.
1: أنا تشعل مع الجباية ده ومش
2: إحنا نعرفوه نسمعه لسما. لقاء مباشر الأول هذا.
1: يعيش ربي يخليك زيادة. مبروك سعال لأختك.
2: يعيش. نهنيو كوثر البحري وإبراهيم الطيف بزيادة المولود الجديد محمد آدم الطيف، وإن شاء الله ربي يتربى في عزهم.
1: مولود جديد في عائلة البحري وفي عائلة الطيف، يا ربي يتربى في عزهم، وإن شاء الله يكون من النجباء ويكون من المتفوقين والمتميزين زادة ومن الذرية الصالحة. أنا سبقنا له النجباء والمتفوقين
2: كل شيء،
1: وإن شاء الله يا ربي آدم يتربى في عزهم وبوه العائلة الكبيرة الكل. موضوع اليوم موضوع مهم أستاذة، باش نحكيه على الإجراءات للحصول على الامتيازات الجبائية بالنسبة للي بعثوا شركات وكونوا شركات وأسسوها في 2024 و2025 وسجلوا زادة حتى السنوات 2024 و2025 أستاذ.
2: هذا هو، احنا حكينا قبل الغازي في الموضوع هذا في حكاية مع الجباية بالنسبة للامتيازات اللي تحصل على الشركات اللي تم تكوينها خلال 2024 و2025. دونك فما شركات هذوما اللي دخلوا في طور النشاط الفعلي وبدأوا يفكتروا دونك باش يخلصوا الضرائب متاعهم. وأنا باش ركز خاصة على الأشخاص الطبيعيين، خاطر توا وقت خلاص الضريبة على دخل أشخاص طبيعيين في 25 مايو وكانت في 25 أفريل زادة. دونك بالنسبة للأرباح المحقة لنا باش ينجموا يطرحوا الأرباح هذيك وما تخلصش الضريبة، فما التزامات وإجراءات لازمهم يتبعوها ويقوموا بها. فما إجراءات صارت سيبون وقت التكوين اللي هي التصريح بالاستثمار لدى المؤسسات معناها المعنية بذلك، منها وكالة نهوض بالصناعة والتجديد وغيرها، وكذلك لازم يقوموا بالدخول في طور النشاط الفعلي، ولهنا لابد من الحصول على شهادة في الدخول في طور النشاط الفعلي، وهذه اللي نحب نركز عليها خاطر يجب إرفاقها مع تصريح سنوي بالدخل. دونك احنا نزيد نذكر الأخيين اللي شركات ولا الأشخاص الطبيعيين اللي حلوا بالامتياز الجبائي المتعلق ب 2024 و25 كي دخلوا تو في طور النشاط الفعلي لازمهم يرفقوا التصريح سنوي بالشهادة هذه اللي تحصلوا منها من الوكالات المختصة، معناه إذا كان نشاط صناعي من لابي، إذا كان فلاحي من لابيا وغيره، معناها حسب نوع النشاط باش يتحصلوا عليها لازم إجراءات، ولازم قبل التصريح بالدخل السنوي خاطر لازمهم يعملوا مطلب للوكالة المعنية وإرفاقوا بعديد الوثائق، منها الفاتورة الأولى متاع إزداء الخدمات متاعه، منها الانخراط ما يفيد الانخراط بالسنساس اللي هو كشخص طبيعي معناها جيران بالنسبة للغيجيم انديبوندون، وزادة للعمل اللي معاه، دونك ما يفيد تسوية الوضعية الجبائية. الفاتورات المتعلقة بالمعدات المتعلقة بالنشاط، خاطر احنا وقت نصرحوا بالاستثمار نحطوا قداش عمله باش يخدموا معنا تقريبا، نفهموا رواحنا خاطر احنا باش نستقبلوا عمله زادة، ونحطوا قائمة في المعدات، المعدات هذوكم لازمنا نبداو شريناهم. ولهنا نقدموا المطلب للجهات المختصة اللي هما يقوموا بزيارة ميدانية باش يتحققوا من وجود معدات هذيك ومن تواجد المشروع فعليا،
1: قائمة
2: الذات كيف كيف ما يفيد معناها خلاص الفاتورة الأولى. دونك أنا ديما نبه لخيين الفاتورة الأولى ما تاخذوهاش اون سبيس، دونك حتى إذا كان مبلغ متاحها أقل من 1000 دينار ماذا بيكم بارفيرمون ولا شيك ولا كمبيالة باش تبقى عنا تراسابيلتي، خاطر الوكالات المختصة يطلبوا ما يفيد خلاص الفاتورة هيك. دونك إذا كان الدوسي مكتمل في الوثائق اللازمة متاعه، كيف ما قلنا المصالح المختصة تخرج تعمل معاينة ميدانية وتمكن كانهم شهادة في الدخول في طور النشاط الفعلي. الشهادة هذه مطالبين نقدموها مع التصريح بالضريبة على الدخل، ما كانش باش يولي فما خلل في الإجراءات وينجم الله لا يقدر بمقتضاها يقع رفض تمتيعه بالامتياز. دونك تجي تطرح لامبو يقول لك ليه ما احترمتش الإجراءات القانونية باش تنجم تتمتع بالامتياز هذا. دونك شهاده في الدخول في طور النشاط الفعلي راه مهمه برشا تاخذ شويه وقت زيد راه وغازي خاطر هيك علاش نبههم انا مطالب تتصب اون ليني تحضير وثائق برشا ولابي باش تلقى وقت باش يخرجوا يعاينوا ميدانيا النشاط وغيره معناها من
1: المسؤوليه تطرح وقتاش تعرف روحك انك دخلت في النشاط الفعلي غير الموقت
2: وقت اللي تقوم باول خدمه اللي تنجم انا بديت تحليت 2024 بديت نعمل في انفستيغاسيون لوش في دي كليون وغيره ما لقيت كليون بديت نخدم كاين في 2025 مثلا دونك 25 وقت اللي خرجت اول فاتوره هذاك دخول في طور النشاط الفعلي ينجم انا حليت في شهر فيفري 25 خدمت في فيفري في نفس الشهر ينجم عندي الحق انا زاد القانون يقيدني وردوا بينا اللي عندنا اجل سنتين فقط للدخول في طور النشاط الفعلي معناها من نهار اللي نحلو ما نفوتوش العامين باش ندخل في طور النشاط الفعلي ما كانش ما عادش نجموا نتمتعوا بالامتياز اذا كان فوتوا العامين
1: ترجع تخلص الكل ولا
2: اذا كان انت ما دخلتش في طور النشاط الفعلي معناها باش تصرح نيون سلبي تصريح سلبي اما كي باش تولي تخدم من بعد وخاطر فوت العامين ما عادش عندك الحق تطرح المداخيل هذيك ما تتعفيش من الضريبه تولي تخلص عليها امبو كامل
1: فماش اجراءات اخرى استاذ
2: الاجراءات الاخرى كيف ما قلنا هذه اهم وثيقه الشهاده اللي حكينا عليها بيان سور هي مرتبطه بالانخراط في السي ان اس اس دونك هما يبداو ساعات ما في بالهمش بالكهذا يجي باش يطلب شهاده ترسيله باش يقوم بالمطلب نتاع الانخراط في السي ان اس اس وغيره باش تاخذ الوقت دونك ننخرطوا في السي ان اس اس اذا كان عندنا العمل بيان سور باش نصرحوا بهم حتى اذا كان مانيش باش نخلصوا عليهم اما نصرحوا بهم راهم بداو يخدموا معنا حتى عامل خاطر سي اسونسييل ولابد منها الورقه هذيك باش ناخذ انا شهاده دخول في طور النشاط الفعلي
1: العمل بتاعنا ما عندهمش امتيازات مثلا في خلاص السي ان اس اس بتاعهم
2: توا فما امتيازات بقانون الماليه جديد 2026 واحنا سبق حكينا فيه انت داب بالمحاصلين على شهايد عليا فما الاعفاء بالنسبه للبارتيسيباسيون باترونال دونك تعريف البارتيسيباسيون باترونال تاع الاجراء معناها ما يخلصوش البارتي نتاعهم اللي هي بارتي كبيره دونك نقطتوا على العامل فقط المساهمه نتاعو في السي ان اس اس والعرف الكوتيزاسيون نتاعو هذيك معفيه لمدة 4 سنوات زادة 5 سنوات بروغريسيفمون
1: أنا خلينا نقولوا العرف ما يصبش على روح
2: لا العرف سنسيس. احنا نعرفوا سنسيس على الخدامة بارتي نقصوها من شهرية الخدامة وبارتي يخلصها العرف دونك البارتي باش يخلصها العرف هذيك يقع فيها اعفاء على مدة 5 سنوات من 100% حتى كش 25% دونك بشوي بشوي كل عام نقصوا له شوية ما يخلصهمش اللي هما باين خاطر يخلص بريسك 19% العرف والخدام 9.68 هذوك من قطعوهم له مشاهريه نتاعو يخلصهم والباقي لي دونك تيح بالكدا الاخلاص نتاع السي ان اس اس ولنا نشجعوا المؤسسات باش تنتدب على مدة 5 سنين انت كتلقى روحك تخلص شويه السي ان اس اس على القديمه بيان سور كنت تستحق 3 خاطر تدفع برشا باش تنتدب واحد برك باش تولي تدخل 3 تخدمهم بشويه بشويه
1: ممتاز هذوما هما الاجراءات
2: يعطيك
1: الصحة ميرسي بوكو زادة مداخلة قيمة في الحقيقة في الجباية فماش هكا بعض النصائح على الطاير قبل ما نكمل
2: نصائح الطاير بيان سور نردوا بينا توا وقت التصريح بالضريبة على الدخل المهن الحرة دونك لنا زادة فما اللي يحب ينقص في الضريبة نتاعو ينجم يلتجأ للانخراط في لاسيرونس في والا لي كونت ايبارني اون اكسيون اللي ينقصونا يعطونا امتيازات جبائيه وفما يوصل الطرح نتاعهم حتى 100,000 دينار دونك لهنا اللي يعرف روحو عنده ضرائب قويه باش تدفع ينجم مقيد باش ينخرط في احد معناها لي زاسيرونس هذوما
1: تأمينات
2: باش ينجم يتمتع بالامتيازات قبل خلاص الضريبه خاطر عنده اجل حتى 25 ماي دات ليميت
1: ميرسي بوكو استاذ ضحى البحري نتلاقاو في المواعيد الجايه ان شاء الله نهارك زين
2: وانت بالامثال شكرا
1: كريس كاب لاير لاير تو سويت خليكم معنا

برمستا مع احمد السكني. ويلا ويلا نص مع من 11:55 دقيقه 5 دقائق قبل النشر الرئيسي الاخبار نص النهار. اكيد احنا باش نكونوا معكم في ساعتنا الثالثه من كابوتشينو بنت الصبحيه احمد جمال تحكي. خليكم معنا، نرجو لكم في الساعه الثالثه، ما تبعدوش.

0: سيتي.
1: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش
2: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي إبريد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبلها.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. رئيسة الحكومة تؤكد لرئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تطلعات تونس إلى الارتقاء بالتعاون مع البنك. حادثة وفاة طفل إثر إصابته بداء الكلب تثير مجددا المخاوف من خطر الكلاب السائبة. وإصابتان بأنتا في فرنسا وأمريكا وحجر صحي. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد خلال لقائها اليوم بجامعة نيروبي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أوديل غنو باسو تطلع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدما، بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح تونس وتطلعات شعبها في التنمية العادلة المتوازنة والعدالة الاجتماعية بناء على خياراتها الوطنية وأولوياتها وضمان العيش الكريم لكل التونسيين والتونسيات. بيّنت رئيسة الحكومة أن هذا التوجه يستند إلى دعم مشاريع ذات جدوى وعالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وقطاع النقل فوسفات وتحسين المناخ الأعمال وتثمين رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي وتطويرها باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية. كما أكدت رئيسة الحكومة على أن تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على الصعيد الدولي وفق مقاربة تقوم على الاحترام المتبادل والندية وتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم تطلعات الشعب التونسي. ومن جهتها عبرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية عن ارتياحها لتقارب الأولويات الوطنية التونسية مع مجالات تدخل البنك، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والتحول الرقمي وحوكمة المؤسسات العمومية. كما أشارت إلى أن من أبرز مجالات التعاون الحالية دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، مشروع الربط الكهربائي الماد، بما يفتح أفاقا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الاندماج الطاقي الإقليمي. حادثة وفاة طفل في القيروان متأثرا بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب إثر تعرضه لعضة كلب تعيد إلى الواجهة ملف الكلاب السائبة في شوارع البلاد في عدة ولايات، والذي أصبح يمثل تهديدا متزايدا للمواطنين لتظل قضية الكلاب الضالة في تونس محور اهتمام الجميع. وما بين حلول القنص التي تنتهجها السلطات ودعوات الرفق بالحيوان التي تنادي بها الجمعيات، بقي الإشكال عالقا رغم إطلاق العديد من التونسيين نداءات للبحث عن حلول عاجلة تحد من هذه الظاهرة. وفق ما رصده في التسجيل التالي كل من مراسلنا في القيروان طارق الفوال وشيراز التزركي في سوسة.
5: بينا نسكن الحالة متاع الوليد اللي كانت توفش الله ربي يرحمه، لليوم فما غياب استراتيجية واضحة من قبل الدولة التونسية في علاقة بالتعامل مع داء الكلب ولا مع الكلاب السايبة بصفة عامة. قاعدين نشوفوا الكلاب السايبة اليوم قاعدة تتسبب في إشكاليات كبيرة برشا داخل الحياة في تونس الكل، وبصفة خاصة اليوم نحكي على ولاية القيروان. احنا ندوا الحقيقة باللي قاعد يصير اليوم، في نفس الوقت زادة نطالبوا بحلول عاجلة وجذرية واستراتيجية واضحة في علاقة بعملية التعامل مع الكلاب السائبة.
6: تجربتي واللي صار عليا مع 3 كلاب في الشارع بالحق، قعدت جمعتين في حالة. أول حاجة أني إنسانة مريضة، عاملة 3 عمليات، بطن مفتوح في زون توريستيك، معناتها ماشية للكلينيك، رجولي 3 كلاب ما خلاوليش الفرصة باش نهرب ولا ما ديريك تجاوي تجارة. صار فيا شعرة ولا مشيت فيها بالحق، طيحوني استربي على جنب معناتها باش ما نضرش كرشي. بعد بنهار بت في الارجانس، تصوير على يدي، سكانير على ظهري، قعدت قريب 10 ايام ما نتحركش. من الطاف الله الرجل هذاك بعثه لي ربي سبحانه، كان مش الرجل هذاك في الوقت هذاك بالذات، حبس كرهبته في قلب الكياس وهبط يجري مسكين، هزني وهز لي ساكامام تاعي وما نعرفش كيفاش. معناتها الكلاب بعدوا وقتها، قلت لي تحت اني هزيت راسي نلقى الكلاب رمشت عينه سي، معناتها جنب ساقي بالضبط.
7: بالنسبه للكلاب معظمها مسيبه لهنا على البحر، كلاب تسركي لي معانا، الواحد يتجنبهم بخف الضررين، لا ما نجموش باش نضربوهم، نحاولوا نبعدوا عليهم وكاون ماكسيموم، ماذا بينا احنا يشوفوا لهم حل. معنا ما تدريش عليه الكلب وقتاش يعض يشوف 4-5 مع بعضهم، وعاملين معناتها حاله في الخلق، فماشي جمعيه تشدوهم ويزوم تو ماشي جي انت حيوان مستقل ولا حاجه، زاد ما غير ربي
8: شكله تختار. معناها خاصه انه احنا ديزيتيديون هنا وبنات، وساعات في الليل نتلزوا انا نخرجوا مثلا نمش ببلينات باش نطبعوا حاجات معينه والكل، ما عندكش شكون تخرج انت وياه معناها وطفله وحدك والكل، معناها تلقي كلاب برا والكل. هنا تولي البلديه هي اللي هنا تولي تتدخل، في الخارج مش كيف هنا، عاميهم اصل جمعيات ياخذوهم هذوما يأطروهم ويبيعوهم. هنا في تونس ما زلت نتمنى معناها يعملوا جمعيات كيف كا، ومش ما نقتلوش حيوان حاله، احنا نلقوا سوليسيون باش يكونوا يتلقحوا، معناها ماذا بيا نلقوا حل في اقرب وقت، مش باش نقعدوا نستنوا نكون مره معناها روح باش تكون تموت.
9: الثرية شكله اختر على البنات للتديونات اللي قاعدين يقروا في الفواك اللي هنا، تجي مروحة مثلا يشدوا جروتها قاش مو مرة يحردوا طفلة، معناتها طفلة تخاف طور مش يشدوا جروت، بلدية تعرف خدمتها تجي تشوف حل الكليب اللي قاعدة تقلك في العبيد، معناتها ما تنجم الزادية باك ما تنجمش تعملهم شيء، ما تنجمش تقتلهم، دونك يشوفوا لهم مأوى يتصرفوا في مأوى ويحطوا
10: كلاب مسيبة، يبوا يوصلوا يتلموا لهنا بعد البوبال يوصلوا يتلموا بالعشرة كلاب، أكبر خطر خاصة على الصغيرات، مراحب لا بنية ماشية تخدم، خطر كبير مش خطر، خاصة تويك داخلين على بريود الصيف، مش تولي ثم شوي موفمون في الشارع هذا، مش عباد طابت للشط، ثم بنية صغيرة تو يجروا في جروتها فجعوها وصلت لي لهنا بالترعش، قصبت الريح، حاجة كراف، الحال يقضوا عليهم، تو قبل كانت البلديات يعملوا في حملات ويضرب في الكلاب بالكرتوج، ومنها تو كثرتها هالمنظمات أو حماية الحيوان، أنا حماية الحيوان نحطه في بلاصة، الكلب مجعول باش يتربط للحراس مش باش يتسيب في الشارع.
4: جائحة كورونا يشهد سوق المكملات الغذائية في تونس توسعا كبيرا، حيث تتوفر منتجات متنوعة في الصيدليات وعبر الانترنت وحتى في الأسواق، وهو ما جعل البعض يحذر من استهلاك مكملات عشوائية تحتوي على مواد قد تكون خطرة، مؤكدين ضرورة شراء المنتجات المرخصة ومراجعة الطبيب لتجنب الأضرار الصحية. وفي التسجيل التالي لشيرة زركي أكد البعض استهلاكهم لهذه المكملات دون استشارة طبية، فيما أكد البعض الآخر توفرها على قارعة الطريق وعبر صفحات التواصل الاجتماعي.
11: يجيو برشا ناس سيرتو كلي تابعوا في الانستغرام في تيك توك في الفيسبوك وكل، يحبوا كل حاجه هذيك اللي تبدا عامله البوز في لي ريزو سوسيو وكل، احنا نبيعوا لها كونسي يعني ننصحوها. عامله ولجتني كام تاع امراه خذيت حرابش وكل يسمنوا، شفت ببليسيتي على الفيسبوك خذيتهم سير كوموند وكل نفخوها، هي مشي في بالها ماشي وتسمين والكل يا اخي ماشي وتتنفخ، من بعد كي صارت لها مضاعفات كيف مشيت للطبيب راسها تفتحها لي
12: الفيسبوك نلقى لي باج يعملوا في الببليسيتي على اللي كومبليمون اليمونتير و سورتو سورتو معناها لي انفلونسوز اللي هما الانستغرامز تجيب لك برودوي نتاع باش هم باش تخدم معناها كولابوراسيون، تبدا تتمجد وتبدا سي توت افي نورمال، يتاثروا لي زابوني اللي يتبعوا فيهم كبار وصغار، وسورتو اون لين قاعدين يشريوا، معناها ما تعرفش على منيش متكون شكون يعمل فيه، معناها ما بالحق زيرو كونترول، فما اللي يبيع فيه حتى في الشارع والله بالحق، اي مكملات الغذائيه يبيعوا حتى في الشارع مع البرودوي اللي يجيبوا فيهم الجزائر، وشيء أسف برا شوف سوق لحد وشوف والناس قاعدة تشري، معناها قلة الوعي وين وصلت. أنا نستعمل أما مشري من الباغا والفارماسي، ناخو في الحديد ناخو في الزنك، أما ناخو في حربوشة في النهار تستشري طبيب متاعي، معناها ما خذيتش كيفك
13: فما ديكرياتين، فما حتى كل الحراب تاع الاوميغا 3 وبرشا هما حاجات. والله استعملت الحق يعني، ديجا قلت خلينا نجرب كي نترينا من غير معنا دوزا كرياتين ما نعديش سيونس مزيانه. حكم ما احنا عاملين معنا دي فورماسيون، نعملوا كيفاش ناخذوه، ما نعرفش كيفاش نستعملوه. معنا سكوب واحده في النهار، يا قبل لونترينمون ولا بعد لونترينمون، ناخذوه من عند حانوت معين. بعتالي كي جيت مبربش دخلت معنا على جوجل وفسرت انه الحق الواحد يبقى طبيعي خير، خاطر تنجم راهو من بعد راهو تهلك لك بدنك. فما شكون مشات له كلاويه، فما اللي عنده مرض خايب ما في بالوش بروحه قاعد يستعمل، وفاكتيفمون ضرته. راني نشوف اني دوا في بار

0: يواكبه تطور تشريعي في البلاد نظرا لعدم وجود أي قانون حاليا في تونس ينظم المكملات الغذائية على الرغم من ارتباطها المباشر بالصحة العامة، وهو ما جعل البرلمان وتحديدا لجنة الصحة تنظر في مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية يتضمن 54 فصلا، وتعقد جلسة استماع لممثلي النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. في التقرير التالي بصوت هاجر النوالي فكرة عن أهداف هذا المقترح وعن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها في الجلسة.
1: مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية المعروض على البرلمان جاء بمبادرة من 10 نوابين، ويهدف بالخصوص إلى ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق وتحديد معايير الجودة المحددة بما في ذلك تصنيعها وتعليبها وتخزينها ونقلها وتوزيعها، ويهدف أيضا إلى ضبط قواعد حفظ صحة المكملات الغذائية وتحديد المكونات المسموح بها وتحديد الكمية الآمنة لاستهلاكها، وأيضا تحديد محظورات إنتاج وتسويق المكملة الغذائية، بالإضافة إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين. وكان أفاد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة في جلسة الاستماع للجنة الصحة بأن تونس تفتقر إلى حد الآن لقانون منظم للمكملات الغذائية رغم ارتباطها مباشرة بصحة المواطن، مؤكدا مساندة النقابة لسن قانون شامل يضمن جودة هذه المصنوعات ويخضعها لرقابة صارمة قبلية وبعدية تمكن من تتبع المنتوج منذ اقتناء المواد الأولية لازمة لتصنيعه وحتى استهلاكه النهائي، وتتيح إمكانية سحبه الفوري عند الاقتضاء، مضيفا أنه من الضروري تصنيف المكملات حسب درجة خطورتها وإفراد كل صنف منها بقواعد خاصة على مستوى شروط التصنيع ومسالك التوزيع وطبيعة الرقابة والسلطة الإدارية والصحية المختصة. وبيّن ممثلو النقابة في هذا الإطار أنه يجب إخضاع المكملات عالية الخطورة كتلك التي تحتوي على مواد من مصادر نباتية طبية أو لها أثر فيزيولوجي واضح أو قابلية للتفاعل مع الأدوية لنظام صارم يماثل ما هو معمول به بخصوص الدواء، وأن يكون تصنيعها بمخابر علمية تحت رقابة الهياكل المختصة لوزارة الصحة وخاصة الوكالة الوطنية للدواء، وبإشراف صيدلي يكون مسؤولا على احترام المطابقة العلمية والصحية للمنتوج والتثبت من سلامة التركيبة واحترام الجرعات وتوفر شروط التتبع واليقظة ضمانا لجودة المنتوج وسلامة المستهلك. كما أكدوا أنه يتعين إخضاع هذا الصنف من المكملات لرخصة تسويق يتم تجديدها كل 3 سنوات، ويراعى في ذلك مدى احترام المؤسسة المصنعة والموزعة للقانون وحصر التسويق في أطر مراقبة ومضبوطة كالصيدليات والمؤسسات الصحية المرخص لها.
0: أن وزارة الخارجية الإيرانية تقول اليوم أنها طالبت في ردها على المقترح الأمريكي الأخير بإنهاء الحرب في المنطقة كلها والإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن مقترح طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز مشروع سخي، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. تمنى وزارتا الصحة في كل من فرنسا والولايات المتحدة تعلنان تسجيل إصابات بفيروس أنتا بين ركاب تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية التي شهدت تفشيا للفيروس على متنها. ووزارة الصحة الفرنسية تؤكد إصابة فرنسية من بين 5 أشخاص تم إجلاؤهم، مشيرة إلى تسجيل 22 حالة مخالطة داخل البلاد. وفي الولايات المتحدة أعلنت وزارة الصحة الأمريكية أن نتائج الفحوص أثبتت إصابة أمريكي من بين 17 شخصا تم إجلاؤهم من السفينة، فيما ظهرت أعراض طفيفة على راكب آخر لم تؤكد إصابته بعد.
2: للمزيد من الأخبار

0: Infosport.com. Infosport. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
1: في انفوسبور بعد تتويج النادي الافريقي بالبطوله البارح في رقم 14 في تاريخه بعد الفوز على ترجي رياضي تونسي هدف لصفر هدف غيث الزعلوني في دقيقه 105. غدوه تنطلق الجوله الاخيره وباش نعرفوا اخر فريق باش يغادر الرابطه المحترفه الهلاليه. الجوله الاخيره تلعب على ثلاث دفعات، غدوه الدفعه الاولى مقابله وحيده شبيبه العمران مستقبل المرسى، الدفعه الثانيه نهار الاربعاء 13 ماي نادي صفاقس يا نجم الساحلي في الطيب المهيري نادي البنزرتي ترجي الجرجيسي ومستقبل جابس يواجه الملعب التونسي، الدفعه الاخيره نهار الخميس 14 ماي في ملعب حمد العقربي بيرات سنادي الافريقي يستقبل الاولمبي البيجي، وبعد المقابله باش يتم تسليم رمز البطوله للافريقي الاتحاد المنستيري مستقبل سيمان بنجردين، الترجي التونسي ونجم المتلوي يواجه الشباب القيروانيه، اهم زوز مقابلات مقابله نادي الافريقي والاولمبي البيجي ونجم المتلوي الشباب القيروانيه باش نعرفوا شكون باش يغادر الرابطه المحترفه الاولى بعد مغادره مستقبل جابس ومستقبل سليمان، غدوه المنافسه من اجل البقاء في الرابطه المحترفه الاولى بين الشباب القيروانيه اللي موجود في المركز 14 وعنده 30 نقطه والاولمبي البيجي في المركز 31 في المركز 15 عفوا عنده 31 نقطه، تعادل او انتصار للاولمبي البيجي يضمن البقاء، هزيمه وتعادل الشباب القيروانيه الشباب هو اللي يضمن البقاء غدوه او نهار الخميس باش نعرفوا شكون باش يضمن البقاء في الرابطه المحترفه الاولى. في الرابطة الثانية اليوم الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة وبالتحديد المجموعة الأولى، القمة الكروية الأربعة على العشية في استاد حمام الأنف نادي حمام الأنف يستقبل أمل حمام سوسة، المقابلة هذه يدير الحكم باسم بالعيد وبشكون نقولها على قناة الوطنية الثانية، أمل حمام سوسة تعادل أو انتصار يصعد للرابطة المحترفة الأولى ونادي حمام الأنف مطالب الانتصار للصعود. البرنامج الكامل لمقابلة اليوم سبورتينغ بن عروس الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة، اتحاد بوسالم جمعية مجرين، هلال المساكن، هلال الشابة، مكار المهدية، محيط قرقنة، بعث بوحجلة، اتحاد الطاوين وسيكاك الحد صفاقسي يواجه كوكب عقب. هذه أنفو سبور، أكثر تفاصيل تلقاها على سنتانا جوارف بوانت.
0: عجيل انرجي قدمت لكم أنفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: نرجع من جديد في كابوتشينو بنات الصبحية على الدنيا وما فيها جوهر فهم. نشد لكم التحية وقايتكم توا مع بعض النصائح والمعلومات المفيدة. كوتشينج وقايت يكون مع الدكتورة هدى الصغير مختصة في الصحة النفسية والتنويم الإيحائي. اليوم شو نحكيه على موضوع مهم برشا، موضوع الاستعداد للامتحانات. فما المناظرات، فما زادة الامتحانات بالنسبة لصغيراتنا، هذاك علاش نختاروا لكم كوتشينج في كابوتشينو. كوتشينج دكتورة هدى، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح النور والسرور يا غازي، مرحبا ومرحبا بمستمعين جوهر اي فام الكل.
0: يعيشك، مرحبا بك. زادة كما قلنا خلينا نحكيو على كيفاش هكا يكون عندك طاقة إيجابية، وكيفاش زادة تحضر روحك للامتحانات، ولا نحضروا صغيراتنا للامتحانات.
1: ألو، أكثرية الوقت الكلام ذا اللي تعاملت معهم الكل سواء في الكابينات سواء وقت اللي قريتهم، الكلهم يلعبوا اللعبة اللي هي تتسمى ما عادش عندي وقت. أكثرية الوقت الناس الكل تعرف تبقي وقتيش لبيريود بتاع الامتحانات، لكن شو يعملوا؟ يقعدوا يأجلوا. وأي تو مثال، شتو الجمعة الجاية نبدأ نريفز، وخلي بعد في الويكان، وخلي نبدأ نهار الاثنين. للي يوصلوا معتها توا سيئة، معتها ما عادش فيها توا بيانتو، معتها الامتحانات الكل، الباك، السنتاز، اللي تحب انت الكل. شنو نعمل توا كي نلقى روحي قدام الأمر الواقع وإن التلميذ وقاعد نسمع فيه في جوهر يفهم توا؟ ما تقعدش تحسب الوقت اللي فات، صار اللي صار وفات اللي فات، باش تقعد تلوم روحك على خاطر ما مشيتش وما عملتش وكارك بديت تريبز من قبل، ما فيش فايدة. انت توا اش تعمل؟ ما غير ما تقعد تنظم في بيتك وتنظم في الكوغ بتاعك، زادة خاطر نضيعوا برشا وقت. تمشي الليسونسيال، تعمل اللي عليك، عندك طاقة بتاع حفظ وطاقة بتاع كونسنتراسيون بتاع تركيز اللي هي موجودة كل نهار ونهار. انا اليوم اش نعمل؟ نحط قرايتي ونبدا نقرا ديريكتومون من غير ما نقعد نلوم روحي ونتقل على روحي. سي با غراف، عندي الوقت اللي مازال، كيفاش باش نجم نجبد منه لو ماكسيموم. ساعات معناتها فما لوا اللي اسمها لا لوا دو باريتو. لا لوا هذه شو تقول؟ في 20% تاع لي زيفور تنجم توصل ل 80% تاع لي ريزولتا. اش معناها؟ كي تبدا انت مركز على 100% تحط قرايتك ساعة ونص، نجم تحفظ فيها وتخدم فيها أكثر من 4 سوايع وانت شدد الكونيكسيون وتتفرج من الشباك شنو قاعد يصير وتنظم بيتك اكسيتيرا. دونك يفو توا اوبتيميزي لو طون، ما عادش وقت فيه. أمي لكن أنا باش نعمل اللي عليا باش نزيد بطريقة منظمة، نشد قرايتي ساعة غير ربع، نرتاح ربع ساعة، ساعة ونص نرتاح كل نص ساعة. ونحط الحاجات المهمة، نخير لي ماتيير مادام أنا مريفزتش من قبل، ولما ما عطيتش روحي الماكينيات باش نوصل نريفز الكل، نحط لي ماتيير اللي هي الكويفيسيون تاعها الأقوى ونركز عليهم. وما غير ما نقعد نحكي روحي حكاية راهو حتى حد ما يعرف ولا ينجم يكشف المستقبل، ما نعرفوش شنو باش يصير. أنا توا باش نعمل اللي عليا نهار من بعد نهار، باش نشوف روحي نهار تل نتيجة فرحان، ونتصور هاللحظة هذه، نغمض عيني ونشوف وقت باش يجيني هاك الاس ام اس اللي باش يفرحني ويفرح العيلة الكل، نغمض عيني ونشوف روحي فرحان سعيد، ونهار من بعد نهار نزيد معناتها نقوي فيها التصويرة هذيك ما بيني وبين روحي، ونعمل روحي نعيش هاللحظة. علاش؟ على خاطر مخي ما يفرقش ما بين حاجة اللي أنا قاعد نستقايل فيها وحاجة اللي أنا قاعد نعيش فيها. قد ما باش نبرمج مخي بك الطاقة هذيك بتاع الفرحة وبتاع الاكمبليسمون وبتاع السيرينيتي، قد ما مخي باش يسجل اللي هي نجم نوصل لها المرحلة هذيك ونجم نتحصل عليها. و بطبيعة الحال الواحد ما ينساش باش يسعى نهار من بعد نهار، ما غير ما نقعد داك الديالوج انترن هذاك والحوار الداخلاني، وما غير ما نثقل على روحي ان شاء الله ربي ينجح صغيرات الكل.
0: ان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل ويفرحنا بهم ويجي السمس وتجي البلتان وتقام ناجحين ومتفوقين.
1: بالضبط.
0: اي من هنا خلينا نمشي شويه هكا نحل بارونتيز على الطاقه الايجابيه وعلى البوزيتيفيتي، معناها انك انت تجيب اخبار باهيه لحياتك وتجيب علاقات باهيه دايره بيك.
1: شوف ما تنسيش اللي انت ديجا تعدى برشا وقت ونجحت في برشا مراحل، ما تركزش في الحكايات السلبيه. اعمل اللي عليك باش تعمل لفيد في المخ بتاعك وباش تخلي العقل الباطن بتاعك يمشي يلوج لك النجاحات بتاعك مش الحاجات اللي انت موصلتش وما عملتش. ما تقعدش في لي ريزو سوسيو وتقعد تتفرج وتقعد تشوف شنو صاير على عباد وما صايرش على عباد اخرين. اعمل اللي عليك باش تعمل ان تري في الانفيرونمون العاطفي، في المحيط العاطفي بتاعك. فما عباد اللي الطاقة بتاعهم تجي تتعب، انت عامل اللي عليك باش تمشي لك العباد اللي تشوفها ناجحة. وحتى كان تدخل على فيديو برا شوف فيديو سكسيس ستوري حاجة اللي هي ايجابية. اعمل اللي عليك معناتها باش تحافظ على اعصابك، باش تبعد زادة من الطاقة بتاع الضغط. خذ الوقت باش تتنفس باش تشوف وباش تشكر زادة الطاقة بتاع الشكر اللي هي أقوى معتها من أقوى الطاقة اللي تنجم معتها تجلبها وتنجم زادة تكونها في روحك. هي طاقة الشكر. الحمد لله على على المعيشة بتاعي، الحمد لله على صحتي، الحمد لله على الحاجات اللي وصلت لهم والحاجات اللي باش نوصل لها زادة. وسيغتو تزرع عادة اللي هي تخليك فرحان بروحك وسعيد ومتفرهد. تنجم تكون مارش، تنجم تكون ريسبيراسيون كونسيونت اللي انت تجبد الهواء تحسب حتى الأربعة، تشد الهواء حتى وتحسب الأربعة وتخرج الهواء بشوية من فمك وتحسب حتى الثمانية. هذا من أقوى ليزيكزارسيس دو ريسبيراسيون. ما تقارن روحك مع حتى حد. ما تنسيش اللي ما فما حتى حد ينجم معناتها يتحط في بلاستك. اللي انت العبد اللي تعرف روحك الاكثر، اعمل اللي عليك باش تبعث لروحك نظره ايجابيه على روحك.
0: يعطيك الصحة، ميرسي بالإيجابية هذه، نحب نسلم عليك برشا، نهارك زين.
1: يعطيك الصحة.
0: ميرسي زادة الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية في كوتشينغ كابوتشينو اليوم على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نسلم عليكم الكل، نسلم على ريم مزهود، نسلم على رياض مجريسي معنا لقيت هدايا هكا عامل جو مع الموسيقى. ريم كيف كيف، تحية ليك زميلتنا ريم. نمشيو للموسيقى ونرجع لكم ديما في كابوتشينو. جوهر
2: تي هاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
2: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
3: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
2: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب.
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليكم اوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
5: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
6: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: هذه مادونا لايك براير ونرجعوا معكم من جديد في كابوتشينو بنت الصبحيه على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. مختلي هيك تبدا تحوس في مدينه من المدن التونسيه وتعمل طلة على القبب على القواس، وقت اللي هيك تتعدى قدام بلديه وتقول محلاها البنيه هذه، وقت اللي هيك تشوف اشكال معينه ما تراهاش في بلايص اخرى، نجم هيك تشوف حدوته حصان، نجم تشوف المآذن المزينه، تدخل داخل تلقى الزبس، تلقى زادة الارابيسك، الزليز هكا الملون، الزليز الملون. منين طلعت الحكاية هذه؟ نحكيه على الطراز المعماري النيو موريسكي، نيو موريش، نيو موريش، هذا اللي باش نحكيه عليه مع الدكتور رياض مرابط في أصل وفصل. الله،
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: أو في جعل في كل مكان، مرحبا بكم في أصل وفصل. كنا أكدنا على قوة الطراز المعماري التونسي وكيفاش أنه يعني نجم يصمد خدام التأثيرات التركية والعمارة التونسية في العهد العثماني. ما كانت شي تركية 100%، كانت عندها بعض التفاصيل أو التأثيرات التركية، ولكنه الليسانسيال الأصلي والأهم بقى عنده ملامح من التجربة المعمارية المحلية. قوة المعمار التونسي هذا والمعمار العربي الإسلامي في تونس خليت أنه المهندسين الفرنسويين أيام الاحتلال أيضا هذا صحيح بالنسبة لنا وبالنسبة للجزائر نفس الشيء ونسبين بالنسبة للمغرب، أنهم يفكروا في طراز معماري أوروبي ولكنه بمفردات معمارية تونسية، والطراز هذا هو اللي يسمى الطراز النيو موريسكي أو الموريسكي الجديد، يعني الأندلسي الجديد. الطراز هذا ظهر في تونس والجزائر والمغرب، تونس والجزائر بشكل أكبر، ونلقاه خاصة في المعالم العمومية. شوف انت مثلا بلدية سوسة القديمة كنموذج، بلدية فاقس القديمة، القبابات المالية بشكل عام معظمها، كثير من المعاهد والمدارس، المدارس الابتدائية مثلا، المدارس القديمة لمدينة نابل على سبيل الذكر الحاصر، حتى بلدية نابل القديمة تدخل في نفس السياق، العديد من المعالم في كامل بلاد تونسية. شنو هو الطراز النيو موريسكي؟ الطراز النيو موريسكي هي البنية، بنية سوري في الحقيقة، بنية أوروبية بالطوابق والتحبنت، ولكن من البرة الغلاف البراني في أشكال معمارية عربية إسلامية. تلقى القوس اللي يبدأ يفوت النص دور يتسمى المتجاوز أو القوس المتجاوز، تلقى البرمقلي اللي كنا نتحدث عليه شباب عين الفلوس، تلقى استعمال القرمود، تلقى استعمال الزليج، تلقى استعمال الأقواس الكبيرة كما بيبان المخازن واللي هي بيتها بيبان متاع معالم إلى آخره من التفاصيل. القمرة هذيك الزينة الضفيرة متاع زينة العصافر اللي يبدأ الفوخ عاملين قرنيزة وتحتها عصيفرات عصيفرات، القرمود الأخضر، كل هذه الأشكال كي تشوف البنية مع العربي من برا تشوف عندها طراز عربي إسلامي، لكن البنية من الداخل هي في الحقيقة بنية ذات طراز أوروبي. هذا هو طراز النيو موريسكي، واللي هو في الحقيقة يعبر على واحد من التيارات داخل الثقافة الاستعمارية الفرنسوية، كانوا يتنافسوا ما بين الاندماج، الإدماج، الاستيعاب، حق الشعوب في تقرير مصيرها، ما كانوش على فرض رأي، ورأي من الآراء الاستعمارية يقول بضرورة إدماج الشعوب هذه المستعمرة في الثقافة الفرنسية مع المحافظة على خصائصها الثقافية كنوع من أنواع تحقيق مهمة فرنسا اللي أعلنتها ويعلنها الجزء هذا من الاستعمارين، وهي مهمة تحضيرية. بطبيعة الحال التيار هذا ما نجحش، وكعلاش الطراز النيو موريسكي زاد كيف كيف ما كانش واسع الانتشار، وغلبوا البلاص اللي مبني على الطريقة الإيطالية والفرنسوية وما إلى ذلك في الإمارة الاستعمارية في الفترة الفرنسية. لكن تبقى هالمباني اللي بقات لنا منها نماذج في الحقيقة تبقى أيضا هي جزء من التراث الوطني، لأنه كل ما أنجز على أرضنا هو ملك لنا. إلى اللقاء.

إيهاب توفيق يا أحلى منهم غنية حلوة برش غنية نهار جديد كي نبدأ الجمعة ديما بالطاقة الإيجابية ونكملوا رونديفو كابوتشينو لليوم غدوة نعود نتلقاو معكم كالعادة من 10 حتى الماضي ساعة دايوغ الغنية تحب تهديها ففي الرجلة خاطر الغنية دي سمعوها أول مرة يتعرفوا على بعضهم ما بعضهم ربي يخليكم لبعضكم مرسي للناس اللي كانوا معنا الكل ما بقانا كان نقول لكم أجمل تحية فريق البرنامج غازي خليل في العداد والتقديم جين رحومة في الإخراج مرسي جيجي نرجس قليلة في الديجيتال بسمة سعيدية بعد شوية تجيكم في النشرة الرئيسية الأخبار نص الليل بدنا الرؤى ولا ليه ليه كزو أسفي بدنا الرؤى بعد بهيوكي هما زوز مضمونين يلا ردوا بكم على بحكم شاية طيبة نسكن فينا بينهم.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا موت باسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: بابليسيتي.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ما لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
0: جوهرة أفهم بابليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة للملتقى الفرنكوفوني للنقل والتنقل والذي تحتضنه بلادنا لأول مرة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد في كلمته أن احتضان تونس لهذه التظاهرة يمثل اعترافا دوليا بما ركمته البلاد من خبرات واستثمارات طويلة المدى في مجال التكوين والبحث العلمي المرتبط بقطاع النقل، وأبرز أن تونس اختارت منذ أكثر من ربع قرن دعم المؤسسات الجامعية المتخصصة في هذا المجال لتصبح من بين الدول الرائدة إفريقيا في تكوين الكفاءات المختصة، خاصة في مجالات النقل البحري والأنظمة الذكية والتنقل المستدام. مراسلتنا في الحمامات روض العلاقي كانت في متابعة انطلاق أشغال هذا الملتقى، وتحدثت إلى كريم كمون رئيس جمعية بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4: ملتقى الثامن حول النقل والتنقل في تونس، وهو لأول مرة يتنظم في بلاد إفريقية وعربية. صاروا قبل 7 ملتقيات في بلدان أوروبية وكندا، ولأول مرة يتنقل هذا الملتقى لتونس. ونشوف هذا شرف لنا احنا باش يكون الملتقى الفرنكوفوني الثامن هذا في تونس، ويضم العديد من الباحثين، فوق 250 مشارك. عندنا فيه 100 مشارك من العديد من البلدان الأوروبية والإفريقية وكندا وبلدان جنوب أمريكا، باش نحاولوا نبحثوا في الأيام هذه كل الإشكاليات اللي تخص قطاع النقل، قطاع النقل البضائع والأشخاص، وكل القطاعات، النقل البري، النقل البحري، النقل الجوي، النقل الحديدي، باش نحاولوا نبحثوا في أهم الإشكاليات اللي تخص قطاع النقل، كيما انبعاثات نتاع CO2، الانتقال الطاقي، التنقل الذكي، التنقل المستدام، باش نحاولوا نعطيو بعض التوصيات والتصورات لأمثلة التنقل الحضري في المدن، وكيفية الحد من les externalités négatives du transport en termes d'accidents, en termes d'embouteillage, de perte de temps، وحاولوا نقصوا في الكلفة متاع النقل بالنسبة للاقتصاد باش نحاولوا نحسنوا التنافسية متاع الاقتصاد متاعنا التونسي.
3: ومنظومة التكوين المهني الفلاحي في تونس سنويا ما يراهز 5000 متكون بين تكوين أساسي وتكوين مستمر، وفق ما أكده مسؤولون بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم خلال مائدة مستديرة نظمتها وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي تحت شعار التصورات حول الفلاحة وفتح أفاق واعدة لفائدة الشباب، وذلك في إطار الاحتفال بأسبوع العيد الوطني للفلاحة الذي يتزامن مع 12 مايو من كل سنة، ويوافق هذا العام الذكرى 62 لعيد الجلاء الزراعي. أكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم رفضه القطعي لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء رادس من ولاية بن عروس التابع للشركة التونسية للشحن والترصيف تحت أي مسمى، معتبرا أن هذا التوجه يمس من دور المؤسسة العمومية ومن السيادة الوطنية. دوليا أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم أهمية متابعة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان نقلت عن سلام قوله خلال ترأسه الاجتماع الوزاري الدوري اليوم إنهم يعملون لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. أعلن المجلس الأوروبي اليوم أنه اعتمد قراراً ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا. قال جيش الاحتلال الصهيوني إن قواته فككت 4 مسارات لأنفاق أرضية في جنوب قطاع غزة يبلغ طولها الإجمالي نحو 4 كيلومترات، بينها نفق زعم أنه كان يستخدم لاحتجاز رهائن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: من الاثنين للخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين المحقق

بلس مع حمزة البلوي. يومكم سعيد، تحياتي، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع. الاثنين 11 ماي ماضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق هنا في استوديوات جوهرة أفام من تونس. من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين الموعد يومي مع المحقق بلس حمزة البلومي معكم في الميكرو، ويرافقني نفس فريق التحقيقات الإذاعي ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قصص، زوز قضايا، زوز حلقات مثيرة وعملوا ضجة كبيرة في الدول متاحهم الاثنين وقت اللي صاروا. قضية أولى بعد شوية باش نزكم فيها لمصر ونكتشف حكاية ربيع وكيف كشفت أمطار سر مدفون، ثم بعد ذلك نهزكم لإيطاليا، قضية مزقت إيطاليا، تو تسمعوا التفاصيل اللي فيها وخليت جدل كبير يصير في الساحة الإيطالية، تو بعد قليل تشوفوا هذه القضية. ما زلت نطول عليكم أكثر، نخليكم مع قصصنا بالنسبة لليوم. توب جينيريك ونبدأ.

0: دقيقة بلوز مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

نرجع الشواعر. أهالي المنطقة ناس بسطاء، غلبهم يعرفوا بعضهم، ومنهم برشا اللي يلقاو في كريان ديارهم للناس الوافدين اللي جايين باش يخدموا في مدينة برج العرب، لقاو في الكيرة مورد رزق جديد. نهار 15 نوفمبر الطقس كان بارد برشا، الأمطار تتهاطل بشكل كبير، الشوارع وقفت تقريبا، الناس الكل في ديارهم، منهم عم محمد. سي محمد عمره 70 سنة، كاري دار في نجع الشوارع. نهارتها عسلي ما المطر بدا يهدد في سقف الدار، قال أكيد فما حاجة مخلية الماء، يركض في السطح وبدا ينز السطح بالماء. هذاك علاش قرر يطلع للسطح يتفقد، وإذا ربما فما ميزاب مسدود يسرحوا. فعلا قال حقيقة الميزاب مسدود، أما زاد القاص تحت بارك الله، كله بقايا مواد بناء متروكة، لوح على يجور على رمل على أوساخ حاسير. سي عم محمد وسط هكا المطر بدا يحاول يسلك الميزاب، يبعد فيها هذاك الكل، مش الميزاب يشفط الماء. هو يبعد في الرمل ظهرت له حاجة غريبة، وبعد بعصا بسبركة هكا وكي كي كي كي البالة وكي حرك حاجة هكا كي الكعبورة، كعبورة ولا جمجمة. في الأول مشى في باله جمجمة حيوانية أكيد، راهو راس كلب هذا، لكن هو مازال ينظف بكا السبركة. خرج من تحت الرمل سروال، سروال في وسطه عظم بشري. وإذا بعمك محمد يترعب، يلوح هكا العصا من يديه وبدا يسيح، يا لطيف يا لطيف، ويعيط للجيران اجريولي، أما ما سمعوا حد. ها ديار بعاد على بعضها، وزيد الدنيا مطر، وحد ماهو في الشارع حسيل، ومن الفجعة ما بقاش يستنى برشا، وهز روحه ومشى يجري لأقرب مركز أمن وعلمهم باللي صار. المحققين خرجوا مع عم محمد وتوجهوا للدار، وبالفعل تأكدوا من وجود عظام جثة بشرية كاملة فوق سطح الدار. هذاك علاش فورا تم تطويق ما أصبح يعتبر مسرح جريمة. في المعاينة الأولية المحققين لقوا رواحهم إذن قدام هيكل عظمي مع سروال أزرق. بعد المعاينة تبعثت الجثة للطب الشرعي. الطب الشرعي تأكد من حالة العظام أن الوفاة صارت من سنين، تقريبا 4 سنوات التالي. أكد زاد أن العظام ترجع لي ذكر عمره تقريبا بين 10 و13 سنة، وليت صغير. من الواضح بالنسبة للطب الشرعي أن صاحب الجثة زاد كان حامل لإعاقة في واحدة من ساقيه. أما المعلومة اللي أكدت للمحققين أن الموضوع فيه شبهة جنائية، أن الطب الشرعي سيؤكد على وجود تهشم وكسور واضحة في الجمجمة. بعد المعلومات اللي قدمها التقرير انطلقت تحقيق سعة، بدأوا مع مكتشف بين ظفرين هذه الجثة أيسي محمد. أشنو اللي صار وكيفاش اكتشفت هالجثة فوق الدار؟ قال لي هو ساكن في هالدار هذه عنده تقريبا 1.5 عام، وفي 1.5 عام هذوما اطلع بالحساب مرتين كهو للسطح، وهذه المرة الثانية داير سيد المحقق اللي اكتشفت فيها الجثة. المحققين بالطبيعة تأكدوا من أقواله من خلال عقد الكراء اللي عنده. هنا كان لازمهم يتواصلوا مع مولى الدار، مولى الدار أكد لهم أنه داره هذه بناها بالذمة باش يكراها من 6 سنين، كما قلت لك جماعة عملوا الكراء للناس يجي تخدم في المنطقة الصناعية. بناها عنده 6 سنين التالي، وعمره قال لا عاش فيها، حتى الفترات اللي كانت فيها الدار مش مكرية تبدأ مسكرة، معناها ما هيش داره. المحققين ما زالوا يبحثوا، وأهم حاجة بالنسبة ليهم لحد اللحظة هي تحديد هوية الجثة باش ينجموا يقدموا في الأبحاث. هذاك علاش ما كان قدامهم إلا أنهم يفركسوا في سجلات بلاغات الاختفاء اللي عندهم، على مل يلقوا بلاغ على طفل اختفى عنده نفس مواصفات الضحية. وبالفعل المحققين توصلوا لبلاغ اختفاء لمراهق عمره 13 سنة عنده إعاقة في إحدى الساقين.

0: البلاغ كان يتحدث على مراهق اسمه ربيع تم تبليغ على اختفائه نهار 26 جوان 2016. ربيع سالم ربيع شهير عادل لمحل، هو من عائلة معروفة في المدينة، جده هو عمدة نجع الشوارع، أصلاً سماوها ربيع على اسم جده. ربيع كان أكبر أخوته وعنده 4 أشقاء، 3 أخوات بنات وأخوه اسمه خالد. خالد يعاني من نفس الإعاقة في الساق اللي عند ربيع. ربيع وخالد تولدوا زوز بمرض ضمور في المخ وفي الساق. في عمر 5 سنوات بدأ يمشي بصعوبة، وغير المشاكل الصحية اللي يعاني منها دونك هذية، كان زاد ربيع أبكم بسبب الوضع اللي هو فيه. عائلته كانوا عاملين له كرني صغير ولا عبارة ورقة فيها المعلومات اللازمة عليه، اسمه بالكامل، عنوان الدار، نمرو تليفون، والكرني هذا كان ديما معلق في في في حوايج، وتحسبا لأي مكروه تعمل توا برشا عند مثلا مرضى الزهايمر، عائلاتهم يحطوا لهم وريقة هكا كيل بادج تبدأ فيها المعطيات الكل، مش كان صارت حاجة اللي يلقاه يعرف كيفاش يتواصل مع العائلة. وهنا نفس الشيء، الفكرة أنه ينجم الوليد يضيع، كيف يلقاوها أهل الخير يعرفوا يتصلوا بدارهم. ربيع كان وليد هادئ عاقل، وكانوا يحبوه في الحي اللي يعيش فيه. يتلقاه قاعد قدام الدار مسيكا يلعب مع أخته وأولاد الجيران، وإلا تلقاه دوبو دوب روحه. حسب كلام عائلته كان مع رغم إعاقته ذكي، يفهم مليح ويعرف أنه ما يزموش يبعد من الدار ويسمع الكلام. غير هكا باش يحسوه مشاركهم حياتهم الطبيعية في العائلة، وكانوا متعودين زادة باش ما يشعروهش بالنقص يبعثوه يقضي، يمشي للعطار، يمشي للخضار، يمشي كذا. حتى جاء النهار اللي خرج فيه ربيع يقضي وما رجعش. عرفتها كان يوم 25 جوان 2016، الحال حال رمضان. أم ربيع بعثته للسوبرات اللي بحذاهم باش يقضي لها قضيات تستحقهم شقان الفطر. المفروض كان الموضوع ما يخوش 10 دقائق، ها تبعدش عليهم الحكاية راي بضعة أمتار. تعديت ربع الساعة الأولى وربيع ما روحش، ساعة 2 وجاء وقت شقان الفطر وربيع ما جاش. أمه تفجعت عليه وخرجت ديجا تفركس عليه للشارع، ربيع ريحته ما فماش. بعثت أخوته يفركسوا عليه، يسألوا مولات السوبرات يلقاوها باش تسكر، وصدمتهم كي قالت لهم اللي لا، ربيع ما جاش أصلا يقضي. أم وبوه وبقية العائلة ما خلاوش بلاصة، ما فركسوش فيها، دقوا على الجيران، سألوا من هنا ومن غاد وشي. تعدت الليلة الأولى والعائلة والجيران قلبوا الدنيا على ربيع وهو أرض وكانت له بلاع. هذاك علاش من غدوة الصباح مشاو بلغوا الشرطة، وانطلقت فعليا رحلة البحث على ربيع. مبدئيا الساعة ما فماشي كاميرات مراقبة في المنطقة، بالتالي ما نجمناش نعرفوا منين مشى ربيع، منين تعدى، مشى وحده فما شكون هزو، مازال في النجع وإلا خرج، حاسيله حتى معلومة. صبرك أحلى. الشرطة وسعت دائرة البحث وتم توزيع منشورات فيها المعلومات اللازمة عليه، طبيعة حالته الصحية، شنو كان لابس قبل ما يخرج إلى آخره، على أمل يتعرفوا عليه الناس ويعلموا المحقين، لكن شيء ما توصلنا لحتى معلومة. العائلة في الوقت ذاك باش تحط أكثر من احتمال، يعني نجم يكون طاح في بير مسيكن بحكم أبكم، ما ينجمش حتى يسيح باش ينجم يطلب النجدة من الناس، ينجم زادة يكون طلع في في في كرهبة وتشعبت في كاميونة من تالي مشى لمنطقة أخرى بالغالط وضاع. هذاك علاش قررت العائلة تهبط مناشير بصورة ربيع وتعرض مكافأة لكل من يقدم معلومة عليه، والمكافأة كانت تعتبر قيمة 50,000 جنيه مصري. من وقتها التليفونات كلات بعضها، والحقيقة في عوض ما الناس تعاون ولا تتبعد في العائلة على الحقيقة. مكالمات توصل بالعشرات للعائلة يومين. كل مرة يكلموا العائلة يقولوا لهم شفناه في المحافظة الفلانية. أه وين؟ كح الفلوس باش نقول لك وين. سالم بوربيع المسكين سافر مصر الكل وهو يفركس على ولده. العائلة ولاو يكلموهم أصلاً الدجالين والعرافات والعرافين ويقولوا لهم نعرفوا ولدكم وين. مرة يقولوا لهم ولدكم خطفوه زوز نساء باللمارة منقبات باش يستغلوه في التسول. مرة أخرى يقولوا لهم ولدكم خطفته عصابة تجارة الأعضاء وحسب العرافات هذوما جثته مرمية في النيل. كل مرة العائلة تسمع سيناريو مش عارفين شنو يصدقوا ولا وين يفركسوا ولا عارفين ما صير ولدهم حي ولا ميت. وتعدت الأيام والشهور والسنين ولا خبر جديد على ربيع حتى هما بيدهم أيسوا من أنهم يلقوهم حي. تتعدى 4 سنين حتى يجي اتصال من الشرطة يعلمهم على العثور على جثة فوق سطح أحد المنازل عندها مبدئيا مواصفات ربيع. استدعاوا البو للمشرحة للتعرف على الجثة. سالم أول ما جاه الاتصال مشى يجري بطبيعة الحال، لكن كما قلنا الحقيقة ما كانش فما جثة، هي هو هيكل عظمي مش يتعرف عليه بربي من خلال هيكل عظمي. لكن مع ذلك أول ما شاف سالم السروال الأزرق بدأ يسيح ويعيد. أي قال لهم هذا سروال ولدي، هذا السروال اللي كان لابس ونهارة اللي اختفى. للتأكد بطبيعة عملت التحاليل اللازمة والحمض النووي اللي سيثبت أنه الجثة ترجع فعلا لربيع. لحظات مش تكون صعيبة برشا على أفراد العائلة، لكن كان فما جانب ولو بسيط من الطمأنين، لأنهم أخيرا على الأقل بعد 4 سنين عرفوا مصير ولدهم. رأوا 4 سنين والعائلة تفركس في محافظات مصر الكل، عمرهم ما كانوا يتخيلوا أنه ولدهم بعيد 100 متر فقط عليهم، 300 متر فقط على السوبرات اللي مشالها باش يقضي منها. أما السؤال الآن، شكون اللي قتل ربيع وعليش؟ في التحقيق تم استبعاد كما قلنا عم محمد. أنا قلنا هو كاري الدار، هو مكتشف الجثة، تم استبعاده لأنه كاري الدار عنده 1.5 عام والجثة عنده 4 سنين. مالك الدار كيف كيف. في الوقت الحالي المحققين كانوا يفركسوا على شكون اللي كراو الدار وقت اختفاء محمد، يعني من 4 سنين. سالم بوربيع مش يسأل على المحققين المهمة. سالم قال لهم أنه في فترة اختفاء ولده كان فما عائلة ساكنة في هكا الدار هذيك، عائلة تتكون من 3 أفراد، البو لم ولدهم، ولدهم مراهق عمره 16 سنة ونتذكره مليح اسمه محمد. سالم قال للمحققين أنه أول ما ربيع اختفى هو شك في محمد. عليش أكيد فيه؟ ما هو خاطر سي محمد وقتها ما زال كيخرج من الحبس. وحسب رأيك عليش دخل محمد للحبس؟ محمد توقف في قضية تحرش بوليد صغير عمره 7 سنين وخرج منها لعدم كفاية الأدلة. سالم قال اللي هو وقتها شك لمحمد هذا حاول يعمل نفس الشيء مع ولده وخطفه لنفس الأسباب. هي وش عملت بسي الشك متاعك هذا سي سالم؟ ما عملت بيه شيء. سالم ما تكلمش، ما قال شيء بخصوص شكه في محمد، خاطر وقتها ما كان عنده حتى دليل ضد. حسيلوا العائلة هذه بعد اختفاء ربيع بشهرين نقلوا من الدار وهجوا من المدينة بكلها. علاش؟ ما هو سي محمد بعد اختفاء ربيع حاول الاعتداء على ولد جيرانهم وليد واحد آخر. المرة هذه أهالي المنطقة قلبوا الدنيا على العائلة وضغطوا عليهم باش يهجوا من المدينة. لحسن حظ المحققين مولى الدار كان عامل مع العائلة عقد كراء وما زالت عنده نسخة من العقد، والتاريخ اللي موجود فيه يأكد واحد أنهم كانوا فعلا كارين الدار في الفترة اللي اختفى فيها ربيع. 2، من خلال البيانات الموجودة في الكونترات والمعلومات بالتالي على أبوه محمد، نجموا المحققين يتوصلوا لعنوان العائلة الجديد. وبالوقت تم إرسال فرقة أمنية للدار وين تم إلقاء القبض على محمد. محمد تو عمره 20 سنة. أول ما شاف الشرطة قدامه كان مصدوم ومش عارف سبب إلقاء القبض عليه. بالنسبة للمحقين المشتبه به الوحيد في الجريمة هو، بما أنه صاحب سوابق عدلية، في ظرف شهرين اعتدى على زوز أولاد في نفس المنطقة وكان يعيش في الدار نفسها اللي تلقات فيها جثة ربيع. في استجوابهم المحمد باش يواجهوه المحقين بالمعطيات اللي عندهم وحاولوا يوهموه اللي فما شكون شافوا مع ربيع نهار الجريمة. وهنا محمد وجهه تبدل، دخل بعضه، ومع الضغط ما كان عنده حتى حل إلا أنه يعترف باللي عمله. اللي يصدم أنه سي محمد كان ناسي الجريمة اللي عملها. قال المحقين بالحرف الواحد أنه كيتعدى الوقت والسنين وما تمش الكشف على الجريمة نسيها. سبحان الله، نسي اللي هو قتل نفس بشرية. الأمن انتقلوا مع محمد لمسرح الجريمة لإعادة تجسيد الأحداث، وغادي محمد بدأ يحكي بالتفاصيل على عمله. الدافع مبدئيا واضح وصريح، مش لازم نطولوا فيه. محمد قال انه نهارتها كان واقف هو تحت سور دارهم، شاف ربيع متعدي. وقتها ربيع كان ماشي، قلنا باش يقضي بالسوبرات، الشارع فارغ. وزيد محمد يعرفوا ربيع، يعرفوا ابكم يعني فريسة، عايط له ويجا معايا باش نوريك ملي مربيهم في سطح الدار. وربيع مشى معاه بكل براءة. طلعوا لسطح الدار، ربيع وقف يتفرج في العصافر. فجأة جاء محمد من وراه ونحاله مريول. محقين سألوه والمريول هذا وين؟ خطر بالفعل كان تذكروا لحظة العثور على الجثة لقينا السروال لكن ما لقيناش مريول. محمد قال لهم اللي هو خباه وراء يجور في السطح وحسيله في بلاصة. وفعلا المحقين لقاوا المريول كيما هو في السطح وقت اللي مشاو يفركسوا عليه. المهم محمد قال اللي هو من بعد ما نحى مريول ولا يتحاول ينزع له بقيت حوايج، ولكن ربيع بدا يصيح. وقتها محمد تفجع، ما كانش يعرف هل ربيع لبكم صوته ينجم يوصل. قال وقتها خفت لا نتفضح وعائلتي اللوطة تحت السطح يسمعوا. وقتها بسرعة هز ياجورة وضرب بها الوليد على رأسه. طاح ربيع لكنه ولا يسيح أكثر بسبب الوجاعة. هنا شدوا محمد وبدا يخنق فيه، يخنق فيه بيديه حتى تأكد أنه لفظ أنفاسه الأخيرة. خليه في بلاستو عندهم بقيت مرمى تراب ورمل، غطاه باللي موجود على السطح. قال محمد اللي هو كان ناوي كي تهدى الدنيا يخرج الجثة من غادي، خاصة كان تطلع ريحتها وإلا حكى حاجة، ولكن لا الريحة طلعت للجيران فاقوا بحد شيء ولا عايلته طلعوا للسطح أصلا، سطح الخر والخربج. وتنسى الموضوع ونقلوا هما، وهو بيدو نسى اللي هو عمل الجريمة. بعد اعترافات محمد التفصيلية توجه للمحاكمة بتهمة قتل الوليد الصغير. وعلى الرغم أنه عمره في وقت المحاكمة 20 سنة إلا أنه وقت ارتكابه للجريمة كان قاصر، هذاك علاش تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة فقط، اللي هو الحد الأقصى اللي يسمح به القانون المصري.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
3: جوهرة
2: أفا بيبليسيتي.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
4: مرحبا بكم.

0: ديت ما زلنا مواصلين معاكم في المحقق بليوس حتى الماضي ساعتين. إذا تحبوا تعاودوا تسمعوا ولا تتفرجوا في قضية ربيع وأمطار تكشف السر المدفون، عندكم القناة على اليوتيوب تشوفوا فيها هذه القضية وكل القضايا الأخرى. قناتي على اليوتيوب قناة المحقق. أملان مش نهزكم لإيطاليا. إيطاليا نحكي على سر سيمزق إيطاليا في الجدل اللي بيش يصير بخصوص حادثة جريمة صارت لفتاة. متابعة طيبة للجميع.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: قصة اليوم بيش تهزنا إذن لإيطاليا وتحديدا مدينة أفيترانا، مدينة ريفية في الجنوب الإيطالي مش بعيدة ياسر علينا من تونس، معروفة بثلاثة حاجات مهمين: الزيتو كيفنا، موقعها الاستراتيجي القريب من البحر، والقضية اللي باش نحكي لكم اليوم التفاصيل متاعها واللي ترجع أحداثها ل 26 أوت 2010. سارة سكازي شاب عمرها 15 سنة، حضرت روحها نهارتها تمشي لدار خالتها. دار خالتها تبعد على دارهم قرب درجين عالساقين، باش تقابل بنات خالتها الزوز صابرينا وفالنتينا. ومن غادي البنات الثلاثة مقررين باش يعملوا ستوب ويمشيوا يعملوا تبحيرة. البحر على بعد 5 كيلومتر تقريبا على القرية اللي هما يعيشوا فيها. عموما لبست وحضرت روحها وقالت لأمها اللي هي خارجة وقصد تربي، لكن سارة أعمرها ما هي باش ترجع من اللي خرجت. البنات بنات خالتها فالنتينا وصابرينا كانوا كل مرة يتفقدوا في الشارع، تعدى درج درجين ربع ساعة نص ساعة ساعة كاملة سارة ما ظهرتش، زيد يكلموا فيها تليفونها مسكر. وقتها واحدة منهم هزت التليفون وكلمت كونشيتا. كونشيتا هذه اللي هي أم سارة. ربما تكون صارت حاجة خلتها توخر، أو ربما كونشيتا خلتهم ما خلتهاش تخرج اليوم. لكنهم أول ما سألوا خلتهم على سارة تفاجئوا كي علمتهم أنها خرجت.
2: برونتو؟ أوه تزارو كمستاي؟ بيني توتو بيني غراتسي توتو كي بيني.
0: قدرهم خرجت منها أكثر من ساعة توا جايتكم. كيفاش؟ خرجت من ساعة؟ هاي ما وصلتش يا خالتي، وين مشيت؟ يا أخي أصلاً وين عندها تمشي؟ بطبيعتها سارة ما عندهاش الخلطة الزايدة من الدار لدار خالتها للليسي اللي تقرأ فيه، هذو ما هم بلايسها. عموماً الخوف بدأ يدخل قلب كونشيتا اللي باش تطلب من بنات أختها يتعداوا لها ويخرجوا مع بعضهم يلوجوا على سارة. وفعلا البنات الزوز وأمهم هزوا مفتاح الكهرباء وانطلقوا في اتجاه دار خالتهم. ومن غادي ابدا البحث في الطرق الكل المؤدية من دار سارة لدار خالتها. شافوا له نهجة، مشاو شيرة المناطق الخضراء الغابية، سألوا المارة، سألوا وراهم المواصفات متاعها، قالوا لهم راي لابسة كذا راو شعرها كذا، لكن حد ما قالهم أن شافها. عاودوا كلموها من جديد على نمروها، تليفونها ديما مسكر سوايع باش تتعدى، وسارة ما ظهرتش. والليل بدا يتيح. كونشيتا واختها وبنات اختها دوروا الكرهبة في اتجاه مركز الامن وقدموا بلاغ في اختفاء سارة. الحقيقة الشرطة بمجرد تلقيها البلاغ تحركوا سريعا، لأن الظاهرة هذه مش مستنسين بها في تلك القرية. بلاصة كالم والسكان الكل يعرفوا بعضهم، يعني أنه الشابة تختفي في وضح النهار وحد ما يشوفها وما يعرف عليها شيء وما تتلقاش، حاجة مريبة جدا. عموما الشرطة بدأوا عمليات البحث بمساعدة العائلة والأصحاب وحتى متساكني المنطقة اللي فزعوا أول ما سمعوا بالموضوع. كل شبر في القرية وقع تمشيطه، باش يشوفوا في المستشفيات المجاورة، باش يسألوا في مراكز الأمن في المدينة حتى في المدن المجاورة. تم تكليف فريق من الغواصين بالبحث في البحر، طيارة هليكوبتر حلقت في سماء المدينة، لكن بح دون جدوى، سارة فص ملح وذاب. طبعا في المرحلة هذه الشرطة كانوا شبه متأكدين أن البنية تخطفت، هذاك علاش بداوا البحث في حياة العائلة وتحديدا حياة سارة على ربما مؤشر يوصلهم للي صار لها. سارة سكازي عمرها 16 سنة، عاشت في عائلة وضعها المادي كان متوسط. أمها إذن كونشيتا كانت ربة بيت، وبوها جياكومو كان يعمل فلاح. سارة هي آخر العنقود بعد زوز صغار أخرين. بعد ولادتها بضعة سنوات بسيطة الكوب لأمها وبوها قرروا ينفصلوا، واكتشفوا أنهم ما همش قادرين على أنهم يكملوا يعيشوا مع بعضها. جياكومو هز الصغار الزوز دونك الكبار معاه ونقل يعيش في ميلانو. كونشيتا بقات تعيش في القرية وخلت معاها سارة. في الفترة اللي بعد الانفصال سارة بقات على علاقة بأخوتها وكانوا يتواصلوا بشكل شبه يومي مع بعضهم، وعلاقتها بوها زيدا كانت علاقة طيبة جدا، حتى أنه في مناسبات عديدة جابها الميلان وخلاها بحض أخواتها. لكن على عكس هالعلاقة الطيبة اللي كانت تجمعها بوها، علاقة سارة بأمها ما كانتش باهية برشا، بما أنه كونشيتا كانت مكرسة حياتها الكل لخدمة الكنيسة وتعليم الدين. بالتالي ما كانش عندها وقت تبقى فيه مع بنتها، تسأل على أحوالها، تتبعها في قرايتها، تخرج معاها. حلقتهم كانت عبارة على صباح الخير في الصباح، تصبح على خير في الليل، يقابلوا بعضهم بضع دقائق لا غير. لكنها في المقابل كانت رافضة أنها تسلمها لبوها باش تعيش مع أخواتها. سارة حاولت معاها برشا أنها تخليها تعيش مع أخواتها وبوها، لكن كونشيتا كانت ديما ترفض وتقول لها زايد باش تبقى تعيش معايا هنا، تحب ولا تكره. المفر الوحيد اللي كان عند سارة في القرية اللي تعيش فيها هي دار خالتها كوزيما اللي كانت تحبها برشا، خاصة وأنه خالتها عندها زوز بنيات فالنتينا وصابرينا. بالتالي سارة كانت تعمل جو مع بنات خالتها وتنسى همومها. كوزيما وبناتها بدورهم كانوا يبادلوا سارة نفس الحب. لكن اللي ما كانتش تعرفه سارة أنه سبب رفض أمها أنها تمشي تعيش مع أخواتها في ميلان ومع أبوها أنه سيبوها جياكومو، وهذا في السنوات الأخرى دخل العالم المافيا ولا من تجار المخدرات ولا يتعامل مع ناس اختيرة. كونشيتا عرفت الموضوع بالصدفة، حكاية ترجع تقريبا للشهرين التالي. وقتها لقد جواب، هذا باب الدار، جواب من شخص مجهول فاعل خير يعلمها أنه صغارها اللي في ميلانو قاعدين يعيشوا في خطر كبير، وحكي لها أنه طليقها دخل في مداخل مشباهية وراو في موندو المافيا وأصبح من أخطر الرجال في ميلانو، وبالتالي حياته وحياة صغاره مهدد. وقتها كونشيتا واجهت جياكومو بالموضوع وطلبت منه يسلمها الأولاد الزوز يعيشوا معاها. وهو مش باش ينكر أنه فعلا في علاقة بالمافيا، لكنه قال هذا التخريف تاعك، قالوا حياتي في خطر وحياة الصغار في خطر، ورفض يسلمها لأولاد الزوز. وقتها العلاقة توترت برشا بيناتهم الزوز. بعد المعلومات هذه اللي توصلها المحققين، لقوا رواحهم بين زوز فرضيات. فرضية الأولى أنه جياكومو والبو ربما هو اللي اختف سارة، بما أنه أمها كونشيتا رفضت أنها تخليها تعيش مع أخواتها. فرضية هذه لمحالة سرعان ما تم التخلي عليها، بما أنه تم استدعاء البو للتحقيق وبسماع وتأكدوا أنه خطي. فرضية الثانية فرضية المافيا، ربما يكون بوها عمل عملة وبنته هي اللي باش تخلص. طبعا البحث في الطريق هذا كان صعيب برش، لكن رغم ذلك المحققين ما همش باش يأيسوا، بحثوا بدقة كبيرة في هالثنية هذه، إلا أنهم باش يتأكدوا أنه المافيا مبدئيا ما عندهاش يد في اختطاف سارة. وتواصل بالتالي الغموض في قضية سارة سكازي. كل يوم يتعدى ما تظهرش فيه كانت العائلة والمحقين يفقدوا الأمل أكثر في أنهم يلقاوها على قيد الحياة. قضية اختفاء سارة مستولي قضية رأي عام، وسائل الإعلام المحلية الكل تناولت الحديث في قصة الاختفاء المريب هذا. الأم ظهرت في عديد المقابلات التلفزية هي وبنات أختها وحكاوا برشا على القضية وطلبوا المساعدة. الشرطة بدورها ما كانتش مقصرة جبنة، كانت تبذل مجهودات كبيرة في البحث. تم التحقيق مع العائلة، مع الأصحاب، مع المعارف من بعيد ومن قريب، لكن في كل مرة المحققين لقوا رواحهم يرجعوا لنقطة الصفر. تتعدى الأيام فالأسابيع دون أي جديد يذكر، لكن كل شيء بشي يتبدل نهار 6 أكتوبر 2010، يعني بعد قرابة شهر وبضعة أيام على الاختفاء الغامض لسارة. النهار ذاك كانت كونشيتا ضيفة الإعلامية الإيطالية فريدريكا سكاريلي في أول حلقة من برنامج كيلا فيستو. شكون اللي شافه؟ من رأاه؟
3: Buonasera e benvenuti come sempre a Dove l'hai visto, un programma che vuole fare giustizia. C'è tanta gente che scompare misteriosamente e nessuno si.
0: البرنامج هذا برنامج إيطالي اجتماعي معروف جدا، كما اسمه يقول هو برنامج مهتم بالمختفي. تبعوه الكثيرين من أول حلقة عرضت عام 1989. في الحلقة الأولى من الموسم الجديد كان الموضوع إذن اختفاء سارة اللي شغل الرأي العام، وكانت الضيفة أمها. مش يحكيوا على التفاصيل اللي صار، على شكوك العائلة، على أمل أيضاً أنه سارة أو ربما اللي خطفها يشوفوا الحلقة، وعليش ليه يكون البرنامج فرصة أنه سارة ترجع لعائلتها، وإذا صار قبل مع حالات سابقة تعدت فيها البرنامج. هذه الحلقة كانت على المباشر مش مسجلة. ملايين الإيطاليين يتفرجوا في الحلقة الحدث. الأم كانت تتوجه في نداء لبنتها بكل تأثر، تبكي بحرقة كبيرة، والإعلامية فريدريكا متفاعلة معها جدا. وفجأة فريدريكا تسكت وتحط إيدها في أذنها وتبدأ تسمع مركزة مع الكلام اللي قاعد يتقال لها في اللوريات، عرفت هذيك اللي نحطوها المقدمين متاع البرامج، هذيك تبدأ هنا عنا في الوذين، هذيك أوريات. أوريات شنية؟ هي عبارة على ميكرو يكلمونا منه في الريجي قاعة الإخراج، كيبدأ فما رسالة باش يوصلوا هنا يكلمونا من غادي. والمرأة مركزة أكثر فأكثر، وجهها بدأ يتبدل. تزامناً مع عرض الحلقة شخص توجه لمركز الأمن وقال أنه عنده معلومات خطيرة جداً متعلقة بقضية اختفاء سارة سكازي. الشخص هذا بش يقول أنه هو قتل سارة وأنه دفنها في دار متاعه مهجورة. طبعاً أعوان الأمن توجهوا معاه للبلاصة اللي قال عليها وبدأوا يحفروا فعلاً غادي بش يلقاوا جثة بنية، جثة سارة، جثة كانت لابسة نفس الملابس اللي قالت أمها أنها خرجت لابستهم. هذا الكل قاعد يتقال فريدريكا في اللوريات، وفريدريكا على المباشر تنقل هذه المعلومات اللي وصلت لها للأم وللجمهور. طبعاً كونشيتا اتصدمت باللي سمعته، ما صدقتش. والصادم أكثر من خبر مقتل بنتها هو هوية الشخص اللي قتلها، خاطر باش تقول لها الصحفية شكون اللي قدم البلاغ للمركز. الشخص اللي تقدم المركز الأمن واعترف بالجريمة كان من أقرب الناس لسارة والكونشيتا، كان شخص يومياً يلوج معاهم عليها. بل الشخص هذا جمعتين التالي توجه المركز الأمن وسلمهم تليفون سارة وقال لهم لقيته طايح في الشارع وإحنا نفركسوا عليها. رغم أنهم لوجوا عديد المرات في المنطقة لادعاء أنه لقى فيها التليفون وهما ما لقوا حتى شيء سابقا. حسين حد ما شك أنه ينجم يكون هو قاتل سارة. الشخص اللي نحكي لك عليه هو راجل خالتها، ميكايلي ميسيري. طبعاً الخبر كان صادم جداً الكونشيتا والبو سارة، اللي سريعاً توجهوا للمستشفى اللي تم نقل الجثة متاع سارة ليه. طبعاً كإجراء روتيني تم إخضاع الأب لتحليل حمض نووي اللي أثبت بمقارنته مع الجثة بما لا شك فيها أن الجثة اللي لقاوها هي فعلاً جثة سارة سكازي. تم إحالة الجثة للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة. تقرير الطب الشرعي بشي أكد بداية أن السبب الرئيسي لوفاة سارة هو الضرب المبرح على الرأس بآلة حادة. لكن أعليش؟ أعليش ميكايلي أنهى حياة بنت أخت مرته، صاحبة ابنته؟ في قسم الأمن وتحديداً في غرفة التحقيق، ميكايلي كان قاعد في كرسي بدنه كله يرعش وهو يبكي، والمحقق قدامه وبصوت حاد سأله: علاش قتلتها يا ميكايل؟ ميكايلي بصوت يرعش: قتلك؟ قالوا خطرها شوهت لي سمعتي في المنطقة، كنت تدور وتحكي في القرية اللي أنا نتحرش بها، أنا في الحقيقة نعامل فيها كأنها واحدة من بناتي، ولا نهار أسأت النية فيها. كلام سيد المحقق وصل لمرتي وبناتي، ومرتي غضبت برشا: يا ويلها هذه بنت أختها، هيكي بنتها، ويا ويلي أنا رجلها، ما كنتش ناوي نقتلها، لكن سيد المحقق ذاك اللي صار. باهي سي ميكايلي، قل لنا أتراك كيفاش قتلتها؟ زد سكت شوية خمم، ومن بعد بصوت فيها أكثر بحة قال: نهار 26 أوت هي جيت بحذينا للدار، وأنا وقتها كنت في الجراج نصلح في الكهرباء، شفتها تحل في الباب البراني متاع الدار وداخلة، شديتها بيدي قلت لها هيجي لهنا، وهي جاتني سلمت عليا. وقت أنا سكرت باب الجراج قربت منها قلت لها: علاش قاعدة تحكي في اللي تحكي فيه للناس وتقول لي أنا نتحرش بيك؟ مش عيب عليك؟ كلمة الكلمة تناقشنا وغضبت برشا وشديت عصا حديد وضربتها بها على راسها، طحت وبدت تنزف، وانا خفت لا تكون ماتت، عدا كملت ضربتها على راسها وبقيت بدنها بالعصا، ومن بعد نحيت لها حوايجها وقمت باغتصابها. كيفاش اغتصابها؟ هي سيد المحقق اغتصابها، من بعد لميت الحوايج في ساك وهزيتها لدار عائلتي، عندي دار مهجورة تابعة لدارنا ما عاد يعيش فيها حد، غادي حفرت لها الحفرة ودفنتها وين لقيتوها. المحقق كان يسمع في اعترافات ميكايلي ولكنه استغرب جدا من كلامه، فما حاجة غالطة في الموضوع. سارة لم يقع اغتصابها، هذا اللي أكدوا تقرير الطب الشرعي. زيد لقاو جثتها مدفونة وكانت لابسة حوايجها كاملة، بالتالي هو قال اغتصبها بعد ما نحال حوايجها. علاش ميكايلي قاعد يكذب؟ علاش قاعد يزيد في تهمة أخرى روحه وهي ما صارتش زعمة؟ أصلاً الربثة اللي هو عليها اتأكد أنه السيد ربما مش هو اللي قتل سارة، ربما يحب يخبي على شكون. وقتها المحقق بدل طريقة تعامله معاه، وملي كان يحكي معاه بصفة حادة وصوت عالي نوعا ما لطف كلامه وحكي معاه بطريقة تخليه يحس بالأمان. سي ميكايلي، أنا متأكد أنك ماكش أنت القاتل، قل لي عايشك شكون اللي قتل سارة وعليش؟ راك هكا قاعد تغرق في روحك، راك باش تعدي بقية حياتك في الحبس على جريمة ما عملتهاش. خمم مليح، راو الجريمة هذه حكمها مؤبد، بخلاف أنك باش تخسر سمعتك بين الناس وبين عائلتك. ميكايلي سكت لي ثواني قد يوزن في كلام المحقق وإذا به بعد ما خذ شوية وقت بدل الرواية اللي يحكيها. قالوا صحيح سيد المحقق مش أنا اللي قتلت، أنا دفنتها فقط. هيا ملا حكينا شنو اللي صار بالضبط نهار 26 أود. سيد المحقق نهار 26 أود كنت راقد، نهارتها عكس غيره من الأيامات، الحقيقة تعبت ما نجمتش نخرج حتى للخدمة، وإذا بيا نسمع في صوت بنتي صابرينا تفيق فيا، يا بابا قوم قوم. فقت مفجوع اسم الله العظيم الرحمن الرحيم، قالت لي يا بابا إيجا معايا البيت يا مان. مشيت معاها وأنا مش فاهم ومزلت بالنوم، وأول ما دخلت للبيت تفجعت بالمنظر اللي شفته، دم في كل بلاصة، في القاعة وفوق الفرش وعلى الحيوط، وعلى جنب كنت سارة مرمية وتنزف بغزارة، تنطرت عليها وحاولت نفيقها، سارة شبيك لاباس، لكنها ما كانتش تستجيب. تلفت لصابرينا قلت لها يا أخي شبيها سارة شنو اللي صار لها؟ قالت لي أنا قتلتها يا بابا، قتلتها على خاطرها تحكي عليك، الدور في القرية الكل وتحكي بيك وتقول اللي أنت تحرشت بيها وحاولت أنك تعتدي عليها. سارة تقول هكا؟ هي يا بابا تقول هكا يا أخي، أنا قتلتها باش ما عادش تحكي عليك بالخايب. أنا ما زلت مصدوم سيد المحقق من هول المشهد اللي قدامه ملي سمعته من صابرينا بنتي، حاولت أني نهديها، قلت لها باهي يا صابرينا عايش بنتي، خلينا نهزوها للسبيطار ونتعديو للمركز ونبلغوا وتقولوا لهم راه هذه دفاع عن النفس، وانت ما كنتش معناتها تنوي انك تقتلها، وراك معناتها ما تصير لكش حاجه كبيره، واذا بمرتي تدخل علينا وقتها وتحل الباب. تقولي كيفاش بنتي انا تمشي للمركز وتشد الحبس؟ هي قامت بالجريمة هذه على خاطرك انت باش تحميك وتحميلك شرفك، لازمك انت توا تحميها مش ترميها للنار بيديك. هيا هز الجثة وتصرف فيها. ما نحب حتى مخلوق يعرف انه سارة ماتت في داري، وانا سيد المحقق انا ابوه نعمل اي حاجة باش بناتي ما يتضروش، ما كان الا اني هزيت الجثة ومشيت دفنتها في دارنا المهجورة. بعد هذه الاعترافات المثيرة الصادمة، تحول الدورية أمنية على جناح السرعة المنزل ميكايلي، وغادي وقع القاء القبض على صابرينا ومرتو كوزيما، وتمت إحالتهم الزوز للتحقيق. المفاجآت ما زالت متواصلة في القضية، لأنه في التحقيق مع صابرينا وكوزيما زوز مش ينكروا التهمة اللي توجهت لهم، قالوا مش صحيح، ميكايلي هو اللي قتل سارة وهو اللي دفنها، وهما ما يعرفوش الموضوع، ما سمعوا بالحكاية كان من عنده توا من أيام بسيطة التالي. وقتها طلبوا منه وقالوا له سلم روحك، ومن بعد هذاك هو شنو عمل؟ مشى سلم روحه، وهما هددوه كان ما يسلمش روحه راهو باش يقولوا به، هذاك علاش هو يحب ينتقم منهم. لم وبنتها إذن أنكروا تورطهم، لكن كان للمحقين رأي آخر، وعرفوا أنه صابرينا تنجم تنهار في أي وقت، لازم بركة شوية وقت، وذاك اللي صار. صابرينا ستنهار بعد ساعات من السماعات، واعترفت مش تقول أنها فعلا قتلت بنت خالتها. باه رجعنا لمربط الفرس، علاش يا صابرينا قتلتها؟ صابرينا باش تقول أنها قتلتها بسبب عاطفي. أشنو معناها سبب عاطفي؟ حكيت بوك المتحرش هذه وما لقينا لها حتى أثر في الحومة، حد ما قال أنه سمع سارة تحكي عليه كمتحرش. لا سيد المحقق، ماني فقت بها مسوح بالراجل اللي أنا نحبه إيفانو، أنا اللي عرفتها عليه، هي كان ما عندهاش أصحاب، أنا هزيتها وعرفت على أصحابي وبيناتهم حبيبي إيفانو، وأنا حبيته برشا إيفانو سيد المحقق، لكني اكتشفت اللي هو يخرج مع سارة، وكي كلمته وجهته قلت له علاش تخرج مع بنت خالتي؟ قال لي راني نحبها وهي اللي تعجبني مش انت. قمت سيد المحقق بنت خالتي خطفته مني وهي تعرف اللي أنا نخرج معاه. هذيك علاش قررت ننتقم منها. نهارتها كلمتها وقلت لها هيا نمشي للبحر مع بعضنا، وهي جيت للدار وغادي شديتها في بيتي وعاونتني أمي وقتلناها، ضربناها على رأسها بعصا حديد لين ماتت. من بعد أوهمنا بابا اللي هي قاعدة تحكي عليه بالخايب، وإحنا قتلناها خاطرها قاعدة تمسخله في سمعته، وفرضنا عليه أنه يتخلص من جثتها. طبعاً قلت لك اعترافات سابرينا ستزلزل إيطاليا، كانت صادمة للي يسمعها كيما أنت توا، فما بالك بالعائلة وخاصة كونشيتا خالتها. المرأة ما نجمتش تصدق أنه أختها وبنت أختها وراجل أختها هما اللي قتلوا ودفنوا بنتها. صابرينا بعد ما قدمت الاعتراف هذا تراجعت على أقوالها من جديد، ورجعت تنكر التهم وتقول أنه تم إجبارها على الاعتراف وغيره. لكن الأمنيين باش يلقاو في دارها بعد ما فتشوهم مذكرات سارة. أكدت كونشيتا أنه صابرينا جيت وقتها بالذمة وهزتهم الدار أيام بعد ما اختفت سارة. في المذكرات سارة كتبت على قصة الحب الثلاثية اللي تعيش فيها مع حبيب بنت خالتها صابرينا. أما حكيت أنها نادمة على اللي تعمل فيه مع صابرينا، لكنها تحب إيفان وما هيش منجمة تبعد عليه. حكيت زيدة أنها خايفة من ردة فعل بنت خالتها رو عرفت بالموضوع، وهاي عرفت بالموضوع وهك شفت ردة فعلها. سيتم إحالة 4 متهمين في هذه القضية: صابرينا الفاعلة الرئيسية، أمها كوسيما، بوها ميكايلي، بل والحبيب إيفان. المحاكمة صارت إذن بتاريخ 20 أبريل 2014. بالنسبة لإيفانو تم التوصل لمعلومات تفيد أنه كان على علم بالجريمة اللي صارت لسارة لكنه تستر على الجنات، بالتالي حكم عليه بعام وأربع شهور. أما ميكايلي البو فتوجهت له تهمة التواطؤ والمشاركة في إخفاء جثة وتحكم عليه بثمانية سنين سجن. أما فيما يخص صابرينا وكوزيما أمها فتم الحكم عليهم الزوز بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد، هذه إذن قصتنا وقصصنا لهذا اليوم في المحقق بلوس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إن شاء الله اختياراتنا نالت رضاكم، إن شاء الله العبر من هذه القصص وصلت لكم. نستنى آراءكم وتعليقكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وما تنساوش أنكم تلقوني من توا وفي كل وقت على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: تيهاك زيه وعمل جو.
2: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
1: صحة ترى وريني قدش وليت.
2: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
1: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
4: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
5: خدمة تحكي لغتي.
6: جوهرة أفهم.

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: ماضي ساعتين ودقيقتين مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور بعد تتويج النادي الافريقي بلقب البطولة للمرة 14 في تاريخه اثر فوزه البارح في ماتش الديربي على الترجي الرياضي التونسي في ملعب حمادي العقربي بردز هدف مقابل صفر هدف غيث الزعلوني في دقيقة 90+15 رسميا النادي الافريقي باش يتسلم رمز البطولة خلال مقابلة الجولة الأخيرة اللي باش تكون نهار الخميس 14 مايو واللي يستقبل فيها النادي الافريقي الأولمبي الباجي في ملعب حمادي العقربي بردز. بدي بحكينا على البطولة برنامج الجولة 30 والأخيرة اللي بشيت لعب على ثلاثة دفعات غدوة بعد غدوة ونهار الخميس الماتشوات لكل انطلاقا من الأربعة متاع العشية غدوة في البروغرام مقابلة وحيدة شبيبة العمران المستقبل الرياضي بالمرسى بعد غدوة ثلاثة مقابلات كلاسيكو في ملعب الطيب المهيري بصفاقس سي اس اس لتوال النادي البنزرتي يستضيف ترجي جرجيس باش تكون أول مقابلة للمدرب سفيان الحدوسي مع السي ا بي وهذه بروفا قبل مقابلة الكأس بما أنه باش يتقابلوا سي ا بي وترجي جرجيس في جرجيس في إطار الكأس تونس مستقبل جابس يلعب ضد الملعب التونسي ونهار الخميس 14 ماي ختام الجولة بالدفعة الثالثة النادي الإفريقي صاحب لقب البطولة يستقبل أولمبي الباجي اللي في وضعية صعبة مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية لضمان البقاء الاتحاد المونستيري يلعب ضد مستقبل سليمان اللي نزلت للدرجة الثانية نجم المتلوي يلعب ضد الشبيبة القيروانية كيف النتيجة مهمة والصراع عن بعد بين الأولمبي الباجي والشبيبة القيروانية من أجل ضمان البقاء اتحاد بن قردان يستقبل الترجي الرياضي التونسي. جولة أخيرة صحيح تعرفنا على البطل اللي هو النادي الإفريقي وتعرفنا على زوز فرق اللي غادروا اللي هما مستقبل جابس ومستقبل سليمان دونك الجولة هذه باش نتعرفوا من خلالها على صاحب المركز الثاني صراع بين الترجي الرياضي التونسي والسي اس اس الترجي اللي عنده 60 نقطة في المركز الثاني سي اس اس اللي عنده 59 نقطة في المركز الثالث هذا قبل الجولة الأخيرة والنادي الرياضي الصفاقسي يتوجه بطلب إلى الجامعة التونسية لكرة القدم يطلب توحيد مقابلته مع ماتش بن قردان والترجي الرياضي التونسي بما أنه سي اس اس تستقبل لتوال مقابلة تتلعب بعد غدوة بينما الترجي الرياضي التونسي باش ينزل ضيف على اتحاد بن قردان نهار الخميس دونك سي اس اس يطلب أنه الزوز مقابلات هذم يتلعبوا في نفس الوقت بما أنه فيهم رهان اللي هو المركز الثاني في البطولة وأيضا الجولة هذه باش نعرفوا الفريق اللي باش يرافق مستقبل جابس مستقبل سليمان للرابطة الثانية الأولمبي الباجي صاحب المرتبة 13 عنده 31 نقطة الشبيبة القيروانية صاحب المركز 14 اللي عنده 30 نقطة ونذكر زوز فرق الجاسكا والأولمبي الباجي كانوا تقدموا بالتهاني للنادي الإفريقي بعد تتويجه بلقب البطولة. نحكيه على الرابطة الثانية الجولة الأخيرة الجولة 26 مقابلات المجموعة الأولى انطلاقا من الأربعة متاع العشية القمة وماتش الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى الأنظار الكل بشتجه إلى ملعب حمام لمف نادي حمام لمف يستقبل أمل الرياضي بحمام سوسة مقابلة يظفرها باسم بالعيد باش تكون تلفزيونية على القناة الوطنية الأولى حمام لمف عندها فرضية وحيدة باش تطلع للرابطة الأولى اللي هي الانتصار بينما الأمل الرياضي بحمام سوسة عنده زوز فرضيات إما يتعادل أو يربح يطلع للرابطة الأولى. بقيت المقابلات اللي مبرمجة اليوم في نفس المجموعة اللي هي المجموعة الأولى بن عروس تلعب ضد منزل بورقيبة مقابلة زفرة بدر الدين علوي منزل بورقيبة ديجا تحت للرابطة الثالثة بوسالم اللي نزلت كيف للرابطة الثالثة تلعب ضد مقرين مقابلة زفرها ريان الدرعي هلال مساكن هلال الشابة ماتش زفرو طاهر تليش مكرم مهدية محيط قرقنة ماتش زفرو فرج بالرابح بعث بوحاج لاتحاد تطاوين وليد الهذلي وسكك الحديد الصفاقسي كوكب عقارب مقابلة زفرة إيهاب بن كيلاني. غدوة مع الأربعة متاع العشية باش يكون الموعد مع مقابلة المجموعة الثانية المجموعة هذه اللي باش يكون صراع عن بعد بين تقدم ساقيت الدير صاحبة المركز الأول اللي عندها 53 نقطة والملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 52 نقطة ساقيت الدير تستقبل هلال رديف مقابل زفرة حسني النيلي نصر جلمة يلعب ضد الملعب الجيبسي مقابل زفرة حمزة جعيد نصر جلمة اللي ديجا نزلت للرابطة الثالثة بقيت المقابلات قلعة الرياضية جندوبة مقابلة زفرة مالك مش سبورتينغ المكنين تلعب ضد جمعية أريانا مقابلة زفرة محمد علي الإمام مستقبل القسرين قصور السيف سمير العنلي أمل بوشام النادي القربي أمير الحرشاني وقاف القفصة تلعب ضد أولمبيك سيدي بوزيد مقابلة زفرة معتز الخليفي ونذكروا أنه سيدي بوزيد غادرت إلى الرابطة الثالثة. نحكيو هوند لاعب النجم الرياضي الساحلي اسامه غشام اعلن على الكونت نتاعو لوفيسيال فيسبوك عن نهايه تجربته مع ليتوال وتوجه بالشكر للهيئه الاطار الفني زملاء الملعبيه وجمهور النجم الساحلي. ماتشات في الاوروبا اليوم في البريمير ليغ انطلاقا من 8 توتنهام تلعب ضد ليدز يونايتد، في الليغا 8 نتاع ليل رايو فاليكانو تلعب ضد جيرونا. اليوم النجم الرياضي الساحلي يحتفل بمرور 101 سنة على تأسيسه، 11 ماي 1925، 11 ماي 2026، 101 سنة كانت مليئة بالنجاحات والتتويجات المحلية والقارية وبروز ملعبية ومدربين من أبناء النادي وصلوا قمة المجد والتألق وسجلوا حضورهم بشكل منتظم في المنتخب الوطني والمحافل الدولية وتركوا بسمتهم خارج حدود الوطن في كل الرياضات الجماعية والفردية. ليتوال اللي تأسست عام 1925 واللي مثلت رقم صعب في كرة القدم التونسية هز أول بطولة عام 1950 لتتتاول الألقاب على جميع الأصعدة وفي جميع الفروع محليا وقاريا، 11 بطولة، 10 كؤوس تشامبيونز ليج 2007، 4 مرات لقب كأس الكاف، مرتين كأس السوبر الإفريقي، أكثر فريق متوج قاريا بـ9 ألقاب إفريقية، مرتبة رابعة عالميا في مونديال اليابان 2007، كأس العرب 2019، والفريق الوحيد المتوج في الأربع فروع في بيئة الشامبيونز ليج سواء في الفوت وإلا في الهوند وإلا في الباسكيت وإلا في الفولي. كل عام والنجمة الساحلية حيا ألف خير.

0: Genre Sport. Genre Sport. Avec l'équipe Sport.
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
0: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
1: اس ام اس على 85 990
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: Labo 2.0. Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتي نوع 12 دقيقة على جوهرة FM. مساء النور، مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا. رونديفو متجدد ديما من لابو 2.0 على جوهرة FM، لابوغاتوار دي توندونس اللي تسمعوا فيه آخر أخبار التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، أخبار الشباب، أخبار الجامعات في تونس والخارج منها، وآخر الفرص المتاحة للناس الكل. مرحبا بكم في رونديفو يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى للأربعة متاع العشية. دونك أخبارنا، فقراتنا، متابعاتنا موجودة بالنسبة لليوم، وإن شاء الله تكون طيبة مع ليكيب الكل. وين ترافقكم سمية صاير في الإخراج التقني، أهلا وسهلا عبد الحميد بالعجوزة يرافقنا في الديجيتال، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بداية أسبوع موافقة، ما يفوتنيش بيان سور كل اثنين باش نقول بداية أسبوع موافقة إن شاء الله للناس الكل، خصوصا هكا في الحصة المسائية. تخليوش الغوندمون يطيح، هذا مستمعينا، خليكم مركزين معنا، خليكم متفاعلين مع المحتوى اللي باش تلقاوه معنا اليوم. تصيرت ساعتين من زمان وين نعيشوا على واقع المؤسسات الجامعية التونسية وتحضيراتها لاختتام العام الجامعي الحالي 2025-2026. برشا مستجدات باش تلقاوها معنا، دونك إن شاء الله تتمتعوا من خلال مختلف أخبارنا ومتابعاتنا بالنسبة لليوم. والبداية كالعادة نستفتحوا الغونديفو بالموسيقى من عند بها سلطان أنغام، ونرجع لكم بعد شوية.
0: لابو 2.0

0: بليسيتي.
1: كان كرهبتك يبغيد وحارف الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في القام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
0: Publicité.

0: Labo 2.0 مع سالم هاني. Labo 2.0 Labo 2.0
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 بنشرتنا الإخبارية وموجز لآخر الأخبار في علاقة مباشرة بأدوات الديجيتال، أدوات الذكاء الاصطناعي. والخبر الأول في علاقة بالسعودية، وين هيئة الأمن السيبراني السعودية أصدرت تحذير عاجل من هجمة إلكترونية جديدة. قال لك تستهدف شكون؟ تستهدف الحسابات البنكية باستخدام الذكاء الاصطناعي. شنو قاعدين يعملوا؟ قاعدين يقلدوا في أصوات الموظفين اللي موجودين في البنوك، والهجمة أبدت في أوروبا ووصلت حتى للخليج. طريقة الحماية كيفاش تكون؟ اللي أنت ما توثق في حتى مكالمة تجيك من غير بيانات مفصلة كما نقوله، حتى لو كان الصوت يظهر لك اللي هو مألوف، وإلا الاسم والصفة تظهر لك اللي هي مألوفة. ديما علق على المكالمة هذيك وأرجع أنت أطلب البنك متاعك وثبت بيان سور إذا كان الشخص هذيك في اتصال بيك قبل بدقائق وإلا لا. الحقيقة الأخبار كان مقتضب من عند هيئة الأمن السيبراني السعودية، وهذه هي فقط التفاصيل اللي كشفت عليها. واحدة من الناس قعدت هكي نستخيل في السيناريو كيفاش هكا باستعمال الذكاء الاصطناعي وصلوا إنهم ينجموا يبيراتي ويدخلوا على الغيزو دو كومونيكاسيون تاع بعض البنوك الكبرى اللي موجودة في الخليج أو في أوروبا ويقلدوا أصوات المواطنين. خدمة كبيرة، سورتو إذا المواطن بيان سور يجيه التليفون من عند صوت مألوف وإلا من رقم مألوف يقولوا راهو باش نعملوا كذا كذا ولا حشتنا بكذا كذا. بون استغربتها شخصيا الحكاية شوية، أما أنتوما كمان ما تكونوش ضحايا من ضحايا الأفكار هذه اللي هي تعمل في هجمات إلكترونية قاعدة تستهدف في الحسابات البنكية، ولو أنه عنا ثقة في البنوك متاعنا أنه كل شيء مأمن بحول الله. الأخبار الثاني بشكون في علاقة بشركة كاسبيرسكي اللي أعلنت أنه 73% من الشباب العربي ما يغيروش ما يبدلوش لموت باس متاعهم جامي دلافي، ولو أنه القاعدة هذه راهي تقول لك الموت باس يلزم يتبدل ما نعرفش يعني في العام 4 مرات 5 مرات. يا ودي وقت اللي تقلق هكي وعندك شوية وقت امشي بدل الموت باس. الإشكال الكبير عند مستخدمين انترنت اللي هما ما عندهمش فرصة أول حاجة باش يكونوا كرياتيف باش يخلقوا ديما كلمات مرور أو كلمات عبور تكون سهلة بالنسبة ليهم تنطبق وإلا تتطابق مع كل الشروط المطلوبة، اللي أنت تحط فيها شوية حروف، تحط فيها شوية أرقام، تحط فيها شوية رموز، شوية ماجيسكول، شوية مينيسكول. والحاجة الثانية والأهم إنه معنا حتى أداة عنا فيها ثقة 100% إنه نجم نحفظ فيها كلمات العبور متاعنا الكل. شخصيا نعرف شكون الموت باس متاعه نفسه متاع البنكة، هو بيدو متاع الفيسبوك، هو بيدو متاع الانستغرام، هو بيدو متاع الأورديناتور، وهذه بطبيعة ومتاع التليفون زادة، وهذه زادة غلطة كبيرة برشا. دونك يلزمكم تبدلوا الموت باس متاعكم. والخبر هذا أكدته شركة كاسبيرسكي اللي قالت 73% من الشباب العربي تحديدا ما يبدلوش الموت باس متاعهم، و 48% يستخدموا نفس كلمة المرور لكل حساباتهم كما قلت لكم، كما التليفون، كما الواتساب، كما الاورديناتور، كما زيدا الكونت بانكير والا لادريس ميل لوفيسيال. هذه ارقام اختيره الحقيقه وتسهل برشا اختراق حساب واحد، يعني اختراق حياتك الرقميه بكلها. هذيك علاش دبروا ريوسكم، نظموا اموركم، يلزمكم تعملوا ان سوبور انتم عندكم فيه الثقه باش تحطوا فيه وتسوف غارديو فيه لي مود باس نتاعكم الكل، يلزمهم يختلفوا على بعضهم. وقت اللي تتذكر انك يلزمك تبدل المود باس كيف تبدلوا؟ هنايا تردوا اوفيسيلمون يخدم، تمشي تبدلوا فك النوت هذيك ولا في البلوك نوت اللي عندك اللي كاتب فيه لي مود باس نتاعك جدد. الخبر الثالث متعلق بتطبيق واتساب اللي تستعمل كثيرا بين الشباب وبين الناس الكل، اللي ديرنييرمون اطلق تحديث امني جديد اسمه البصمه الصوتيه، مش لا ريكونيسونس فاسيال مي لا ريكونيسونس فوكال. دونك كل مكالمه باش تصدر بصمه صوتيه فريده سبيسيال بها، وتنجم انت تتاكد منها المكالمه هذه اذا شكيت انه اللي قاعد يطلب فيك ماهوش من يدعي، ماهوش الشخص اللي عطاك الصفه نتاعو. الحقيقه ميزه مميزه جدا وحاجه وخدمه جديده متقدمه جدا عند الواتساب في عصر انه انتحال الشخصيه بالذكاء الاصطناعي ما عادش مربوط كان بالملامح نتاع الوجه بركه، مش كان بالليتري فيزيك، راهي تنجم تكون مربوطه حتى بالصوت. الخبر الرابع والاخير في موجز اخبارنا لليوم في علاقة بالشرطة البريطانية اللي شدت ولد صغير عمره 22 سنة كان يدور وعنده شبكة وغيزو لبيع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مخترقة باستخدام الشات جي بي تي. دونك الوليد هذا استخدم الشات جي بي تي اللي هو أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل احتيال مقنعة جدا. وهذا أكبر دليل أنه زاد حتى أدوات الذكاء الاصطناعي كما احنا نحب ونتوجه لتوظيفها في الجانب الإيجابي. كونوا متأكدين أنه فما برشا ناس مدبرة من وراء الشاشات قاعدة توظف في أدوات الذكاء الاصطناعي للتحيل على الآخر. دونك ماذا بيكم تبدأوا ديما فايقين. هذا موجز الأخبار متاعنا اليوم في لابو 2.0. المشوار مازال متواصل مع باقي فقراتنا ونرجع لكم بعد البوز هذه مع الموسيقى. لابو 2.0

0: Labo 2.0 مع سلمى هني. Labo 2.0 Labo 2.0
1: الساعتين و44 دقيقة في اللابو 2.0 حكينا في نشرة الأخبار متاعنا ولا بلوتو موجز الأخبار المخصص لنا في اللابو 2.0 على اختراق الحسابات البنكية باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي وحكينا على الجانب السلبي. أما شنو رأيكم إنه فما جانب مشرق نفس الذكاء الاصطناعي اللي قاعدين يستخدموا فيه القراصنة باش يبيراتي ويستعملوا أدوات ماهيش قانونية ويستغلوا بوفوار ممكن من المعرفة والتوسع في المعارف هذية والتحيل على الناس. فما زاد خبراء الأمن يوظفوا لكم أدوات الذكاء الاصطناعي باش تحميوا أرواحكم. شنية أدوات الذكاء الاصطناعي لحماية نفسك رقميا؟ ما توحنا تولى غالب ولينا عنا دوبل في، عنا في غيال وعنا في فيرتوال. الحياة الحقيقية نحميو فيها أرواحنا والحياة زاد الرقمية يلزمنا نحميو فيها أرواحنا. باش نحكي لكم اليوم على الجوجل باسورد مانجر المدمج هو أوتوماتيكيا في جوجل كروم. هو بسيط على الأخر لكنه الحقيقة قوي في علاقة باقتراحه للمود باس اللي نجم يقترحهم عليك اللي هما ما يجيوش البالك جملة انت باش تكتبهم بالماجيسكول وبالحروف وبالإشارات وبالرموز واللي تحب انت الكل. والأهم في هذا انه جوجل باسورد مانجر يحفظ لك اوتوماتيكيا كلمات السر اللي هو اقترحهم عليك وانت استعملتها. معناها ماكش محتاج لك الورقة وكلا لبتي كارني اللي انت باش تكتب فيه كلمات العبور امتاعك. زيدا كيف كيف يقيم لك كل كلمات العبور اللي انت تستعمل فيها ويقول لك اذا فما كلمه من الكلمات اللي انت تستعمل فيهم ظهرت في اختراق معروف يطلب منك تغييرها وهذايا راهو مجانيا. واحنا ديما في ادوات الذكاء الاصطناعي نركزوا على الادوات المجانيه نستغلوا من هنا ومن الغادي شويه الغراتويتي لين بيان سور الواحد يولي ممكن ينجم يدفع هكايا ويدفع الفلوس باش يستغل الادوات هذوما. دونك جوجل باسورد مانجر تبعوه خطوه بخطوه في كلمات العبور اللي يقترحهم عليك وتسوف جارديهم عنده. وإذا لا قدر الله حتى وانت ماكش قاعد تخدم ولا في الليل ولا ماكش فايق كلمة العبور متاعك ظهرت في أي سيستيم متاع بيغاتاج راهو ديريكتومون مش يبعث لك أليرت ويقول لك رد بالك يلا قوم بدل المود باس هذية بمود باس أخرى يقترح عليك هو ديما تكون سيكوريزي أكثر. الحقيقة مزيانة الأداة هذية خصوصا إنها مازالت مجانية من خلالها تنجموا تحميوا أرواحكم رقميا وتحميوا الكونت متاعكم الكل سواء تاع خدمة وإلا على مواقع التواصل الاجتماعي. مشوارنا يتواصل في اللابو 2.0 في ساعتنا الثانية باش نحكيو على بلاغ صدر عن إحدى المؤسسات الجامعية في تونس أثار الجدل. ولو إنه الفترة هذه يعني البلاغات هذوما باش نطرقوا لهم عادي جدا هذا هو وقتهم في علاقة بمظاهر الاحتفال عند الطلبة أثناء تقديم مشاريع التخرج نتاعهم أو ما يعرف بالـ PFE. على شنو باش نحكيو وشنو الاستثناء اللي باش نلقاوه اليوم في البلاغ كل التفاصيل تلقاهم معنا في ساعتنا الثانية من لابو 2.0.
0: لابو 2.0

0: الدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل المخير استعمل لبلي ما يريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوف طور حالك.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد ثلة من خيرة أبناء المؤسسة الأمنية والذين ارتقوا شهداء دفاعا عن الوطن خلال العملية الإرهابية الغادرة التي جدت بتاريخ 11 من مايو 2016 بولاية تطاوين، والتي أسفرت آنذاك عن استشهاد كل من العميد خالد الطيفي والعميد نضار الطرابلسي والرائد خالد ضوي والنقيب محمد إسلام الزاوي. كانت هذه العملية جزءاً من عملية أمنية استباقية كبرى انطلقت من منطقة المنيهلة بالعاصمة، حيث أدت التحقيقات مع الموقوفين هناك إلى الكشف عن مكان تحصن بقية الخلية في تطاوين. استقبل رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربالا اليوم رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكربالجيا مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى يمثل جل مكونات الطيف السياسي بكندا، وأيضا بسفير كندا بتونس، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس سوسن المبروك وأنور المرزوقي ومساعد رئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج فخري عبد الخالق. في تصريح لوسائل الإعلام أشار بودربالا إلى أهمية هذه الزيارة في مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وكندا وتعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، بما يساهم في تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية وتطوير آليات العمل التشريعي والرقابي وأيضا الدبلوماسي. استمعت اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية بالبرلمان لجهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وفق تصريح مقرر لجنة الصحة النائب رؤوف الفقيري لمراسلتنا نسر علوش.
4: اليوم تجتمع لجنة الصحة والأسرة وشؤون الاجتماعية للنظر في مقترح القانون المعروض عليها بخصوص تنظيم إحداث رياض الأطفال والمحاضن. القطاع هذا كما تعرف الناس الكل شهد في السنوات الأخيرة تطور كبير، ولكن في المقابل برشا إشكاليات ريناها من عنف من هشاشة في تنظيم نوع الأحداثات هذه. القانون هذا إن شاء الله باش ينظم رياض الأطفال والمحاضن باش يأطر هالقطاع. اليوم تونس ووزارة المرأة تشتغل بكراسات شروط اللي راو معظم المحاضن وإلا رياض الأطفال معناتها برشا تجاوزات. المختصين معناها يقتصر على صاحب المؤسسة اللي تحتضن الصغيرات هذوما. إن شاء الله بالقانون هذا باش ننظموا أكثر القطاع، باش نشوفوا هالشريحة الصغيرة هذه اللي تمثل عماد المستقبل، وإن شاء الله معناها بعد المرور بجميع السماعات وأخذ رأي المختصين والمتقاطعين في القطاع هذا، وإن شاء الله مر الجلسة عامة وبالمناسبة معناتها العودة المدرسية القادمة إن شاء الله نلقوا قانون ينظم المهنة.
3: من جهتها أكدت النائب بسم الله همامي ممثلة لجهة المبادرة لمقترح القانون الجديد المتعلق بتنظيم قطاع المحاضن ورياض الأطفال أن هذا المقترح يأتي استجابة للتحولات التي شهدها المجتمع التونسي والنقائص أيضا التي أظهرتها تجربة العملية في العمل بكراس الشروط المعمول به حاليا.
5: هو المقترح القانون هذا جاء في إطار تنظيم قطاع المحاضن ورياض الأطفال، لأنه بالتجربة أنه كراسة الشروط هذه لم تعد تستجيب لانتظارات المحاضن، لانتظارات طبيعة المحاضن أو طبيعة المجتمع اللي احنا نحب نربو فيه أطفالنا ونكون فيه أطفالنا. القانون الأساسي هذا جاء بشي ينظم الوضعية المحاضن ورياض الأطفال، في نفس الوقت مستمدين معناها هالقانون هذا من دستور 25 جويلية 2022 اللي خص الطفولة بأكثر من فصل ضامنا له. أنا في عنا إنه الفصل 52 إنه حقوق الطفل مضمونة وعلى أبويه وعلى الدولة أن يضمنوا له كرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطفل الفضلة، وهذا في حد ذاته أكبر دعامة وأكبر مكسب لفي علاقة

0: الطفولة اللي تخلينا نفكر في القطاع الطفولة في المحاضن ورياض الأطفال بشكل عام وبشكل يضمن أكثر حظوظ وأكثر حماية للطفل، وفي نفس الوقت يضمن تكوين للطفل على مستوى النفسية وعلى مستوى الشخصية وعلى مستوى السلوك. القانون يضمن 30 فصل، وهي عبارة على أنه تعطي أكثر مرونة في تعامل محاضن الأطفال ورياض الأطفال مع الطفولة، وكيفاش في نفس الوقت أنه ما تكونش فما الإخفاقات في علاقة بالتجاوزات التي تنجم تصيب الطفل في رياض الأطفال.
1: دولياً أدى الرفض السريع من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرد إيران على مقترح السلام الأمريكي لارتفاع أسعار النفط اليوم، وسط مخاوف من أن يستمر الصراع المستمر منذ 10 أسابيع، مما يبقي حركة الملاحة متوقفة عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net 2.0

والشفة مغطي هالروش يمين دي الحنينة. الدنيا ضوات عليها هي وزادت حلات في عينيا. نسيت الهم وش صاير فيا وبديت نغني على الحب.

0: جوكر على جوهرة فامي. وصلنا لما 3:14 دقيقة، المشوار مازال متواصل حتى للأربعة. الكلام باش يكون في الديجيتال 100% مع ياسين نعيجة، وموضوع جديد يتطرق له هو عمل التراند الحقيقة في وقت من الأوقات، هل من الممكن علاج الاكتئاب بالذكاء الاصطناعي؟ وصحيحة أصلاً المعلومة وإلا لا؟ دونك نحكيه على أنفو ولا أنتوكس، أكثر تفاصيل تلقوها مع ياسين توت سويت في كلام في الديجيتال. وإحنا نرجع لكم بعد شوية ببلاغ صادر عن أحد المؤسسات الجامعية في تونس في علاقة بأجواء مناقشة مشاريع التخرج لدى طلبة الإجازة نظام أمد، وكل التفاصيل تلقاها معنا ديما في اللابو 2.0 على جوهرة فم.
1: كلام في الديجيتال، كلام في الديجيتال.
2: السلام الناس كل، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نحكيو على سوجي سد برشا الانتباه، اسكو بالرسمي فما شابو ضد الاكتئاب فيها بوس صغيرة ولا؟ إجابة المختصرة ينعم موجودة، أما هي أقرب هيدسيت ولا هيد باند كما نقولوا احنا كاسكيت بالرسمي. انفيت الفكرة تقوم على تقنية اسمها TDCS، يعني تحفيز الدماغ بتيار كهربائي ضعيف برش. الجهاز يتحط على الجبهة من خلال أقطاب صغيرة، يبعث كما نقولوا احنا تيار خفيف المناطق موجودة في المخ مرتبطة بتنظيم المزاج، والهدف هو تنشيط مناطق كما قالوا الأطباء، إنما نجم تكون أقل نشاط من عبد لعبد آخر، وذاك علاش نعانيو من الاكتئاب. النقطة المهمة، برشا ناس وقت يسمعوا بيوس يتصوروا حاجة مزروعة داخل المخ، هذا مو صحيح. انفيد في الأجهزة الاستهلاكية هذه ما فماش زرع داخل الجسم، أما فما إلكترونيات تكون داخل الجهاز والاتصال يصير من برا عبر الجلد، يعني جهاز خارجي وغير جراحي. ومن الأمثلة المعروفة اليوم شركة فلو نيروساينس، جهاز الأفل 100 خذي موافقة تنظيمية للاستعمال المنزلي في بعض الأسواق مع استعمال موجه وتحت إشراف طبي حسب الحالة. أما السؤال اللي يجي مباشرة، إسكو بالرسمي حاجة مش نرمال وتصل حالنا؟ هنا يلزمنا نكون واضحين، فما دراسات ونتائج مشجعة، فما زاد نقاش علمي متواصل، بعض الناس قالت أنهم يلقاو تحسن كيف، وبعض المختصين يقولوا يلزم مزيد من الدراسات المستقلة، يعني ما هوش حل سحري وما يعوضش المتابعة الطبية والنفسية والتشخيص المهني. سورتو الحكاية هذه تورينا حاجة مثيرة في التكنولوجيا الجديدة اليوم، ما عادش الذكاء الاصطناعي وحده هو اللي يدخل الصح، حتى أجهزة رقمية واللي تدخل مباشرة في تنظيم المزاج المتابعة النفسية والعلاج المنزلي. أما في المقابل كل ما التكنولوجيا تقرب أكثر للدماغ والصحة النفسية، كل ما لازم يكون فهم علمي رقابة طبية واستعمال مسؤول. في الأخر السؤال ما عادش اسكو التكنولوجيا دخلت للصحة النفسية ولا، سؤال ولا قديش نجم تعاون وكيفاش نستعملها بطريقة صحيحة وآمنة.

رجعنا لكم في اللابو 2.0. مرحبا بكم الناس الكل. ما 23 دقيقة على موجتنا نحكي وعلى الإعلام اللي تم توجيهه للطلبة اللي يحرم من خلاله الأولياء من حضور مناقشة مشاريع التخرج. على شنو نحكي؟ نحكيه على المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بالمنستير. الحقيقة احنا في اللابو 2.0 في أكثر من مناسبة كنا قرينا وعدينا البلاغات اللي تصدرها المؤسسات الجامعية في تونس في علاقة بمظاهر الاحتفال اللي تكون عند الطلبة بعد ما يقدموا وبعد ما يقوموا بمناقشة مشاريع التخرج متاعهم أو ما يعرف بالPFE. الحقيقة في أكثر من مناسبة نساندوا المؤسسات الجامعية وهذا واجبنا. كيف يبدأ بيانسيوغ فما أسباب واضحة، فما قرار واضح، فما إجراءات يلزمنا نحترموها، والمؤسسة الجامعية نعرفوا الناس الكل عندها حرمتها ويلزمنا نطبقوا. إذا دخلنا من باب المؤسسة الجامعية يلزمنا نطبقوا النظام الداخلي بتاع المؤسسة هذيك مهما كانت الظروف ومهما كانت التكاليف. وبما أنه احنا نعيش على وقع اختتام العام الجامعي 2025-2026، فإنه في الأيام القليلة القادمة برشا طلبة اللي هما في الأقسام النهائية، تحديدا نحكي على النظام أمد الليسانس الإجازة، باش يقدموا مشاريع التخرج متاعهم. واحنا ما احناش ضد فرحة الطالب، ما احناش ضد نجاحه، الحقيقة نحكي بال بال بال بالمنطق العام، معناها ما نحبوها اللحظة هذيك ومحليها ومحليها كالانتظار ومحليهم كالأجواء ومحليهم حتى توا كتصاور اللي نوليو نشوفوا فيهم على لي ريزو سوسيو. صدقوني معناها وشخصيا نقول يليت فك الزمان وقت اللي عديت السوتونونس متاعي كانت عندي الفرصة انه باغ اكزومبل نعمل شوتين كما يعملوا توا، ولا نعمل هكا بيوفي كما يعملوا توا. حاجات مزيانة قاعدين نشوفوا فيها، لكن لكن لكن لا للتمادي في مظاهر الاحتفال هذية، ولا لإدخال نوع من منحبش نقول بلبلة، لا، أما نخرجوا المؤسسة الجامعية من الطابعة معها متاحة، ونخرجوا خصوصا المؤسسة الجامعية من مهمتها الرئيسية اللي هي مهمة علمية أكاديمية بحثة. نرجع بكم للمدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بالمنستير اللي في إطار تنظيم الأمور، في إطار أنه كل شيء يبدأ منظم، فإنه توجهت بإعلام للطلبة، والإعلام هذية فيه قرار صادر عن المجلس العلمي للمؤسسة المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2026، يمنع من خلاله منعا باتا على الطلبة بمناسبة مشاريع ختم الدروس متاعهم كل مظاهر الاحتفالات داخل المؤسسة، كما عرض المشروبات والمرطبات ببهو المدرسة واستعمال الشماريخ، وبالتالي فإن الطابع الاحتفالي يكون خارج المؤسسة. يظهر لي بطريقة هذية واضحة النقطة النظامية هذية، خليني نقول إنه المؤسسة الجامعية ما يدور داخلها يلزم يكون عنده علاقة بالبحث، عنده علاقة بالمسار العلمي الأكاديمي لأي مؤسسة جامعية، ولا خلاف يظهر لي في النقطة هذية. وتجدر الإشارة في أن المناقشة هي لحظة علمية أكاديمية لا يجب إفراغها من مفهومها العلمي، كما تعتبر ولا يعتبر المجلس العلمي أيضا يعتبرها بمثابة امتحان، وبالتالي ولا نمشي نجي النقطة الثانية المثيرة للجدل، وبالتالي يمنع دخول قاعة المناقشة على غير صاحب مشروع ختم، وإن عدم الالتزام بهذا القرار يعرض الطالب أو الطالبة للمؤاخذة التأديبية، وبطبيعة يدخل القرار هذايا حيز التنفيذ مع تمنيات الإدارة لكل الطلبة بالنجاح والتوفيق. والحقيقة حتى الملاحظات اللي وصلتنا والبلاغ اللي وصل لنا هو في اعتراض من عند البعض من مستمعينا اللي بتيت ينتميوا للمؤسسة

هذية على الجملة الثانية أنه ما يدخل حتى حد لقاعة مناقشة مشروع تخرج إلا الطالب المعني بالمشروع هذاك وأعضاء لجنة المناقشة كما نقوله مش جيش نقول أعضاء لجنة التحكيم أعضاء لجنة المناقشة. دونك لهنا حتى الأولياء يعني البو واللم ما عندهمش الحق يدخلوا للقاعة الداخل. الحقيقة حبيت نعطي كل الأطراف حقها وإني نسمع يعني الآراء من جهات الكل وكنت في اتصال مباشر بمدير المؤسسة هذية اللي كلفني بالرسالة هذية قال لي ميساج نجم تنقل كل المعطيات على لساني على خاطر هو عنده بعض الالتزامات ما ينجمش يدخل معنا في المباشر فإنه قال لي هي لحظة امتحان هل من المعقول داخل الامتحان يدخل الولي هل من المعقول داخل قاعة الامتحان يدخل الصديق أو المرافق هذية غير معقول وبالتالي لحظة المناقشة عن مشروع التخرج راهي تصير راس الجوري راس ليتوديون المعني بالمشروع هذايا بتدخل فما بعض الاولياء ما عندهم الحق ما يحبوش قرار من النوع هذايا يقول لك احنا في الاخر نستنيه وفيه النهار هذاك ولدي باش يقدم المشروع نتاع التخرج نتاعو وهذه اول خطوه نحو النجاح تعرفوا عندنا نظام بارك الله ليسانس ماستر بانواعها ومن بعديك دكتوراه دونك ديما التجربه الاولى والمره الاولى يكون عندها طابع خاص نعرف برشا مستمعينا تو باش يقولوا لي اي تيما هو التلميذ ولا ليتوديون مسكين يتربث كيف بوهم ويبداو موجودين والعائلة الكل تتفرج والصحاب الكل يتفرجوا ونقول لكم راه فما زاد العكس فما بعض الطلبة كل واحد وشخصيته اللي نجم يتشجع أكثر ينجم يحس بالدعم المعنوي أكثر وقت اللي عائلته تكون موجودة وقت اللي صحابه زاد يكون موجودين الله لا يحرم حتى حد من فرحة نجاح وإن شاء الله كل شيء يتعدى في ظروف طيبة لكن للأمانة كما قلت لكم كنت في اتصال بمدير المؤسسة وحبيته يكون معنا الحقيقة في المباشر سوف كو التزاماته المهنية ما خليتوش وما تخليش يكون معنا في المباشر وقال لي راهو هو إكزاما دونك هو قرار انبثق عن مجلس علمي دونك ما ينجم يفسخو كان قرار منبثق عن مجلس علمي كيفو معنا على نفس المجلس وبالتالي احتراما لأعضاء المجلس العلمي متاع المؤسسة هذيك مش معقول في يوم أو قبل يومين من انطلاق رحلة مناقشة مشاريع التخرج نجيو نعملوا اجتماع طارئ ولا نجيو نستدعاو على عجل المجلس العلمي ونقول لهم أي فسخوا القرار متاعكم ولو أنه كما قلت لكم الطلبة فما اللي يدخل بعضه ويتربث وفما زيدة اللي يتشجع ويحس روحه اللي هو مدعوم معنويا دونك بالطريقة هذية الطلبة المعنيين بمشاريع تخرج في المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بالمنستير مطالبين الحقيقة أنهم يطبقوا النظام الداخلي متاع المؤسسة متاعهم ومرحب بطبيعة بأوليائهم والمرافقين متاعهم الكل لكن ما ظهر الاحتفال ما تصيرش داخل المؤسسة ويحبوا يستناو البرة من القاعة زيدة ينجموا يستناو في أجواء عادية جدا جدا إن شاء الله نكون وضحت النقطة هذه ومن عرش أكيد باش تخلي الفرصة لزانترنوت لفيسبوكوغ إنهم يعملوا دي كومنتير دونك مرحبا بكم تجمو تخليوا لي كومنتير متاعكم في لابو 2.0

0: ما 53 دقيقة على جوهرة فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الغونديفو متاعنا مازال متواصل حتى للأربعة متاع العشية، وتوتسويت نحكيو إيفينمونسيال في بلادنا ووجهتنا بشكون صفاقس تحديدا، ونحكيو على صالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية SMA ميت فود. أكثر تفاصيل باش ناخذوها على الإيفينمون هذي اللي تحتضنوا عاصمة الجنوب صفاقس، بشكون مع سي عصام بن عبد الله اللي هو المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس. نقول له مرحبا بك سي عصام، أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيك أخت سناء، نحب في البداية نوجه لك تحية على الاستضافة اللطيفة من طرفك، وتحية لكل القائمين على جوهرة أفام وكل المستمعين هذه الإذاعة شركتنا منذ سنوات في كل الأنشطة وخاصة في الصالونات القطاعية.
0: القطاعية واللي تكون مهمة وتمس قطاع حساس، واليوم نحكيه على صالون قاعد يكبر عام بعد عام في دورته 15، الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية SMA ميت فود. شنو هي الأرقام اللي عندك إلى حد الآن هكا كي نربطوا شوية بين 14 دورة اللي تعديوا دورة السنة، فمش هكا شوية أرقام نجمو نبدأ بها المداخلة؟
1: أكيد احنا كما قلت أنت على مستوى الدورة 15 عنا تجربة وخبرة ومصداقية في تنظيم المعرض هذايا اللي عنده 14 دورة وأكثر من 24 سنة في الدورة ال 15 ورمزيتها. جمعنا ما نملكه من خبرات إن شاء الله في تنظيم صالون يكون متميز. تعرف احنا في السنوات الأخيرة صالوننا بالأرقام أصبح المنصة الأولى وطنيا على مستوى العرض والمعاملات التجارية في القطاع الفلاحي. في أرقام نعطيك لمحة صغيرة، السنة نهزنا 13,000 متر مربع من مساحة العرض، أكثر من 3,000 متر مربع في الهواء الطلق. وبالمناسبة هذه نحب باسم الخاص ونيابة عن السيد رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية وأعضاء الهيئة المديرة نعتذر لكل الشركات ولكل المؤسسات من الساحل، نعرف صوتكم يوصل لهم، أنه ما لقينا لهمش مكان للعرض وما نجمناش نلبي لهم طلبات المشاركة إن شاء الله في الدورات الأخرى. كما قلت 13,000 متر مربع، أكثر من 3,000 متر في الهواء الطلق. إن شاء الله انتظاراتنا أنه نعمل 4,000 و5,000 زائر يوميا. عندنا ما يقارب 350 ما بين 350 و400 فلاح ومتداخل في الشأن الفلاحي، زيارات يومية منظمة هذه. وانتم بما انكم تمثلوا الساحل الكبير، الاتحادات الجهوية من ولاية المهدية والمستير وسوسة مشكورة تجاوبت معنا وخصصنا لها حافلات مجانية لنقل الفلاحين. عنا حافلة تنطلق ان شاء الله من منطقة الزاوية العزيزة، وحافلة اخرى تنطلق من القلعة. كيف كيف عنا حافلات باش تنطلق من السواسي وشربان، وأولاد الشامخ باش يزوروا المعرض. يعني أرقام إن شاء الله تدل على أنه وصلنا لمرحلة من النضج وثقة العارضين فينا
0: إن شاء الله. وإحنا أصرينا توعدنا زيدة سي عصام إن شاء الله الدورة جاية ضعف أموال المساحة، خلي الناس الكل اللي بالحق عينتها وعينها على الصالون المتوسطي هذية للفلاحة والصناعات الغذائية تكون موجودة. ماك تعرف ما فماش خير من البي تو بي والبي تو سي باش نجموا نقدموا بأي قطاع، ومش كان الفلاحة بركة، فما بالك قطاع عنده علاقة مباشرة بالأمن الغذائي متاع بلادنا واقتصاد بلادنا. به إن شاء الله دونك عام الجاي تضاعف المساحة وممكن المشاركات تتعمم أكثر على تونس كاملة، علاش ليه؟ دونك شنو اللي باش نلقاوه هالسنة في الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية؟ اللي يسمعوا فينا مستمعينا خلينا نشوقوهم زاد حتى هما باش يمشيوا، علاش ليه؟ راهو يفهموا برشا حاجات، راني مش بضرورة كنقولوا احنا معرض أو صالون قطاعي يعني ما يقبل كان المهنيين في المجال هذاك، لا بالعكس.
1: صحيح اكيد، وكما قدمت حضرتك السؤال هو انه الزائرين نتاعنا باش يلقاو اخر تكنولوجيات المكننه والماشينيزم اغريكول. وانت تعرف انه منطقه الساحل توا في تطور مضطرد على مستوى انتاج وتصدير زيت الزيتون، ولينا احنا والساحل براتيكمون نحتل المراتب الاولى، مش كان على مستوى الوطني ولكن على مستوى حوض البحر المتوسط. يعني زوارنا الكل باش يلقاو اخر مخرج من تكنولوجيا جمع الزيتون الى تكنولوجيات واللي بلوكشين لعصر الزيتون، واخر التقنيات اللي تجم كل المعاصر على مستوى الجمهوريه الكل تتزود بها. كيف كيف عندنا اخر مخرج في لي فواتور يوتيليتير وتعرف قيمة اللوجستيك والنقل في الضغط على مصاريف الانتاج، لأنه انتاج زيتون تو ولا زيت الزيتون مكلف شوي، يعني كما نقولوا احنا الدينار بحساب، وهذه دعوة للفلاحين الكل يجيوا. فما ماكينات التومة هبطت للأسواق التونسية، فما شركات أجنبية زادة، وهذا جديد عندنا، أكثر من 18 دولة باش تكون ممثلة بتقنياتها بتكنولوجياتها الحديثة وبالماكينات متاحة من أكثر من 18 دولة بمشاركات كما قلت مباشرة وغير مباشرة. يمثلوا على سبيل الذكر ولا الحصر هولندا، بلغاريا، الهند، الصين، تركيا، إيطاليا، الأردن، فرنسا، براتيكمون برشا دول عندها باع وذراع في الفلاحة. دعوة لكل المداخلين كما قلت أنت، الصالون لا يخص إلا الفلاحين، حتى باعتي المشاريع الصغرى، حتى باعتي الشركات أكيد اللي تعنى بالتكنولوجيا ولا ديجيتاليزاسيون دو لاغريكولتور راهو موجودين عندنا كيف كيف. كبرى البنوك المانحة للقروض المشاريع الفلاحية، عندنا مؤسسات لإسداء القروض والمتابعة بالنسبة للمشاريع المتوسطة والصغرى في القطاعات الفلاحية. يعني حاولنا نخرج من هناك الشكل التقليدي للصالون، أنا ماهوش مربوط كان بالفلاحة بركتها، والفلاحة ولات علم والفلاحة ولات تتطور، وبك علاش احنا ننظم الصالون كل سنتين باش نحاولوا في تراكمات التطورات العلمية في السنتين تكون موجودة عنا. إن شاء الله يلقاوا كل شيء، وهذا نقطة تجميع في عود الفلاح ولا صاحب المؤسسة يقعد يتصل بهم على مستوى الجمهورية ولا على مستوى الدول الشقيقة والصديقة باش يلقاهم الكل في فضاء قصر المعارض بشفاء.
0: سياسة القرب كما قلت لك، البي تو بي والبي تو سي هذا هو الهدف منهم. سينو أنت سيتك سي عصام ركزت برشا على زيت الزيتونة والأرقام والتاريخ، هو اللي خلينا بديت نركزوا على زيت الزيتونة سواء إنتاج وتحويل وسواء في الساحل أو في صفاقس، لكن ماذا عن بقية المجالات والمنتوجات الغذائية الأخرى؟ كي نحكيوا على الحبوب بأنواعها، كي نحكيوا على البكورات، كي نحكيوا على الغلال، زاد حتى هذو ما رو عنا ما نقولوا فيها.
1: أكيد احنا كما قدمت انت زادة، احنا اقتصادنا هو اقتصاد فلاحي بامتياز كما شأننا شأن أغلب الدول في شمال أفريقيا وحوضي البحر المتوسط، وكعلاش مش كان في زيت الزيتون برك، عنا آلات الحصاد باش تكون موجودة، عنا البذور، ومن أرقى وأقوى المشاتل على مستوى الجمهورية والبحر المتوسط باش يكونوا موجودين. كيف كيف عنا ان جروب دو برودكسيون ليتير، يعني اكبر مجمع منتج لماده الحليب باش يكون موجود، واخر تقنيات جمع الحليب من الابقار، يعني باش يلقاو في كل مجالات الفلاحه اللي تمس. كيف كيف انت ذكرت الباكورات، باش تكون فما شركات في الاجرو اليمونتير باش تكون مشاركه، كبريات الشركات في تونس المختصه في المواد الغذائيه والصناعات الغذائيه باش تكون متوازيه. يعني حاولنا نمسوا كل القطاعات اللي تعنى بالفلاح، لأنه فلاحتنا واقتصادنا كي فلاحتنا تبدأ بخير في تونس، وإحنا كما قلت أنت في صابة تاريخية من زيت الزيتون، إن شاء الله نقدر نصدروها لكل ذي أنكود ما من المعرض، كلنا مع بعضنا باش ننهضوا باقتصادنا، كنا ننهضوا بالفلاحة، ننهضوا بالاقتصاد الوطني.
0: إن شاء الله. خليني سي عصام بن عبد الله في ختام المداخلة هذه نذكر مستمعينا الكل أنه الدورة 15 من الصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود تنعقد في قصر المعارض بصفاقس من 13 ل 17 ماي 2026 هكا، ولي أعطيني فقط أوقات الفتح كما نقولوا نتاع الصالون هذايا من إلى.
1: أوقات الفتح كما قلت أنت من 10 صباحا إلى 7 مساء، الدخول مجاني، السفي أنه التسجيل عن بعد سواء عبر التطبيق اسما ميد فود اللي تلقاوه على جوجل بلاي ولا جوجل ستور، وإلا موقع الانترنت www.smamedfood.com، وتجمو تعملوا عملية التسجيل عن بعد وتقتنيوا الباج المخصص للدخول، أو على عين المكان عندنا فريق كامل والشركة مختصة في آخر تقنيات باش يسجلوا على عين المكان كي يشوفوا كي يجيوا بحذانا ضيوف من 10 متاع الصباح للسبعة متاع الليل. مرحبا بكل زوارنا في كل القطاعات الفلاحية.
0: يعيشك. مشكور جدا سي عصام بن عبد الله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتينا، ونوجه من خلالك مرة أخرى الدعوة لكل مستمعينا ولكل العاملين في المجال الفلاحي من قريب أو من بعيد، سواء نحكيه على مؤسسة مؤسسات صغرى أو مؤسسات كبرى، مستثمرين مهما كان الحجم متاعهم، فلاحة كيف كيف، مواطنين يحبوا بتاتخ وإلا ما نعرفش يعني دي زونتربرونور عندهم الفكرة ويحبوا يدخلوا للمجال الفلاحي، ونقول لكم هذا عنوانكم الوحيد وهذه فرصتكم باش تفهموا بالكدا كيفاش القطاع هذا يلزم يصير، وكيفاش الدولاب كما نقولوا من التمويل حتى تنفيذ المشاريع. الصناعات الغذائية زادة باش تلقاوها موجودة، وتحويل المواد الغذائية. دونك عليكم بقصر المعارض بأسفاقس في الفترة هذه حتى 17 ماي 2026، من 13 حتى 17 ماي 2026. سينون كل التفاصيل موجودة على الموقع www.sma.medfood.com. دونك SMA Medfood كلها attaché في بعضها .com. الغديكة تلقاو كل التفاصيل والأخبار في علاقة بالمعرض هذه، الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. بالخبر هذه نكون وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من ساعتين حتى التوى. التحية توصلكم من عند ديكيب الكل. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، شكرا ليك. حسام القيد في الإخراج التقني، يعطيك الصحة. وسنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله رونديفو جديد، خليكم معنا ومتابعة طيبة لباقي برامجنا. باي باي.
2: نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم. من قلب الريفيرا الفرنسية نواكبوا أجواء أكبر عرس سينمائي يجمع صناع الفن السابع، النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي، تعيشوه لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف.
3: كل يوم 10:30 وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
2: مهرجان كان السينمائي
3: برعاية
2: Le plus grand et le seul linge d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, à Sharika Al-Alamiya, les mafrouchettes et l'ozol débarquent à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. Et je vais à Tunisie, à Al-Alamiya, ou à Kaliban, Fahamat et linge d'hôtel chez vous. Zuluna à www.quizconfection.com.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارا يؤكد في تصريح لمراسلتنا بالجهة اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي بأحد المطاعم بالجهة بعد تلقي بلاغ عن 3 حالات مرضية تشترك في ظهور نفس الأعراض، أعراض التسمم بعد تناول وجبات في نفس هذا المطعم.
6: تلفون في الجمعة معناتها تم 3 بالناس معناتها عندهم حالات تاع اسهال، ودونك القاسم مشترك بيناتهم وانما معناتها كلاو في نفس المطعم. دونك دبل سمعنا بالحكايه هذه، علمنا الهيئه الوطنيه للسلامه الغذائيه، نقلت على عين المكان للمطعم هذا وقامت بالاجراءات اللازمه، وكيف كيف معناتها تلقى غلقوا في الابان باش لعدم تفشي. واحنا في درجه بغلاف اعلام تاع الهيئه قمنا باعلام معناتها كل المؤسسات الصحيه تبع معناتها لينا بالنظر سواء عمومي ولا خاصة للتهاب لاستقبال الحالات هذوما اللي يجيو الأكثرية عندهم أوجاع في البطن، ثم اللي عنده يرد، ثم اللي كرش وتجري، ثم اللي عنده شوية سخانة. دونك الحالات قاعدة توافد على أقسام الاستعجال وعلى المصحات الخاصة. الحالات الكل معناتها حالات سليمة، معناتها ما ثماش حالة متذكرة. ثم حاليا تواك ثم 5 حالات قيمة في المصحات الخاصة، وبالنسبة للحالات الأخرين الكل الكل روح. العدد ما نجمش نعطيك تواك العدد، العدد قاعد كنت معناتها كل دقيقة قاعد يزيد، وإحنا قاعدين نجمدوا في خاطر شوف المطعم هذا جاي في وسط نابل، معناتها رواد المطعم يجم يكونوا من نابل، يجم يكونوا حتى المطعم ديال أخرين اللي نطمنوا عليه. أول حاجة وأنه إحنا كإدارة جوية قمنا بإبلاغ الهيئة باش نوقفوا التيار هذا، هذه الحاجة. وفي اجتماع وقع مع السلطات الجوية الغلق الفوري للمطعم هذا. أما تحاليل قاعدة تصير توا ونستنى في انتظار نتائج التحاليل هذوما باش نعرفوا المصدر نتاع التسمم هذا.
5: مثل النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2027 والقائمات المالية الوقتية والتقرير المالي لسنة 2025، أبرز محاور جلسة العمل التي عقدها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة مع الإدارة التنفيذية للهيئة ومختلف الإدارات والمصالح التابعة لها بحضور أعضاء مجلس الهيئة. التقى سفير تونس لدى طوكيو أحمد الشفرة اليوم مرشح اليابان لمنصب بمنصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية ومدير معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأوسط ياموتشي يوشيميتسو. ومثل اللقاء مناسبة لبحث علاقات الصداقة والتعاون بين تونس واليابان فضلا عن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في مجالات تعزيز القدرات والتكوين المرتبط بمجالات اختصاص هذا المعهد الأممي. دوليا شنت الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية غارات استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان وأسفرت عن استشهاد 9 لبنانيين وإصابة 10 آخرين وفق حصيلة أولية. اتجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وفق ما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هذا اليوم. نهاد موجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار خذوا بلوفيت وجوهرة فان بونات.

0: TV le sport avec Planet Sport.
1: الأربعة وعشر دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. متى حتى للخمسة سويعة موعدنا اليومي طبعا في بلانيت سبور مع آخر وأهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم. تحية لكل السادة المستمعين المشاهدين كذلك عبر جوهرة تي في، وكذلك رحبة بكل المشاهدين متاعنا اللي يتابعوا فينا كذلك على الشين يوتيوب جوهرة فهم في اللايف. دونك تحية لهم اللي طبعا أكيد عددهم كبير على الشين يوتيوب متاعنا، زادة نجموا تدخلوا وتتفرجوا فينا سويعة كاملة مباشرة في هالعدد هذايا من بلانيت سبور. طبعا مش نحكيه على عدد مواضيع، مش نحكيه على النجم الرياضي الساحلي يحتفل اليوم ب 101 سنة من تاريخ تأسيسه ولكن في ظروف صعيبة وفي أزمة مالية خانقة. نحكي على تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة، وسنعود لكل الأرقام والكواليس وكذلك يعني الصور والفيديوهات اللي طبعا رافقت فوز الإفريقي باللقب طبعا، ونعمل تحية لفوزي البنزرتي. سنتحدث عن الرابطة الثانية اللي تتلعب توا، والأنظار الكل تتجه إلى ملعب حمل لنف. ملعب حمل لنف اللي قال الدور النهائي من سيتوج، من سيتوج بالصعود، نادي حمل لنف أو أمل حمصوصة. طبعا أمل حمصوصة يكفيها التعادل، ونادي حمل لنف مطالب بالفوز. سنتابع المقابلة هذه، وطبعا تنعديكم زادة بعض الأجواء تاع جماهير أمل حمصوصة اللي ما تحولتش واللي قاعدة تتفرج في المباراة هذه. قبل الخير راح أيضا في آخر الحصة باش يكون معنا محمد المكشر مباشرة من السعودية بعد النتائج الكبيرة اللي عملها مع نادي العدالة وضمن البقاء لهذا الفريق. تو بعد يكون معنا محمد المكشر. خلي نرحب بالفريق توفيق زابوب، مساء الخير.
2: مرحبا بالحضور، مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في، وعودة ميمونة.
1: شكرا، عودة لك سي توفيق، اهلا وسهلا بك. كنت غايب سي توفيق، مرحبا بك. سي سمير جويلي، اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: اهلا وسهلا جمال، مرحبا بالاخين في الاستديو، مرحبا بجميع المشاهدين والمستمعين.
1: طبعا عودة ميمونة قدم في روحه سي توفيق زابو، خاطر اليوم كان غايب على المقابلة اللي لعبناها في إطار الدورة الودية أو الدورة هي ودية الحقيقة، ولكن دورة ممتازة من تنظيم الجمعية الرياضية للتلفزيون الوطني.
2: مبروك الانتصار.
1: طبعا
2: شكون مع ضد شكون؟
4: ضد ذات مستيرة.
1: هو انتصار في الشوط الثاني فقط. الشوط الأول خاسرين. أما الشوط الثاني كان تحسب على الشوط الثاني ربحي.
2: يعني الخبر جاني قالوا
1: كان تحسب على الشوط الثاني ربحي.
2: قالوا لي ربحي.
1: أما سي توفيق راهو بارابور للمقابلة اللي أشرفت عليها أنت. والمقابلة نتاع اليوم راهو شتان، يا ليتي غبت حتى الماتش الأول.
2: تبارك الله عليكم، مادام أخويا قاعدين تربحوا بسكور كبير ما شاء الله.
1: لا هو الحقيقة المرة الأولى أنت ما تعرفش الفريق، ما تعرفش إمكانية الفريق، دونك قعدت تكتشف.
2: عملنا ستاج ولا
1: سي سمير اليوم جاي عارف درسه.
2: عملنا ستاج ولا
1: سي سمير اليوم جاي.

0: وسنه من تاريخه. طبعا حيي كل الاحباء الاوفياء للنجم الرياضي الساحلي للمدرسه هذه والفريق العريق هذايا اللي للاسف انه الذكرى هذه تجي في ظروف خانقه، ازمه ماليه كبيره يعيشها النادي، ولكن كل الامل كل الامل انه الالتفاف يكون من الجميع من الاحباء من الغيورين على هذا النادي حتى يرجع الى صولاته وجولاته. توفيق، انت ابن النادي، خليك كلمه على الطاير في النهار كما هذا، شو تطلب؟
1: شو نطلب؟ نقول عيد ميلاد سعيد صار للأحباء نجم الرياضي الساحلي الكل وللكيان هذا اللي مر عليه تو 101 سنة. وكل أحباء نجم الرياضي الساحلي نباركوا لهم. أوكي، جاء في ظرف صعب ولا واحد ينكر الشيء هذا. نجم الساحلي يعيش في وضعية مادية خانقة، كل كبير وصغير يعرف شنو اللي عناه سنة من سنوات النجم الساحلي ومازال يعاني فيه. فبالمناسبة هذه نطلبوا من الناس الكل أنه الالتفاف حول الجمعية في الفترة الصعبة هذه، لأنه الفترة هذه تعتبر معناته مصير النادي بين أيادي أحبه وجماهير، ويلزم معناها يسون كونسيون بالشيء هذا. فما الناس يمكن مازالت ماهيش واعية، ولكن نزيد نحسوهم ونزيد نعلموهم اللي راهو النجم الرياضي الساحلي في صورة ما يتمش خلاص الديون نتاعو من هنا لآخر شهر جوان، راهو الفريق بالقانون الجديد يمكن تلقاه في القسم الثاني. هذا يلزموا يفهموك. فإن شاء الله الناس كل تستفيق وناس كل تمد يد المساعدة مهما كان اسم الشخص اللي مش يكون متواجد بعد نهار 13 على رأس الهيئة المديرة بتاع النجم الرياضي الساحلي. ما يهمكش في الأشخاص، ما يهمكش في الأسماء، شكون أهم شيء هو ناديك. انت تعشق ناديك، يلزمك تطلع وتمشي وتتكلم وتضخ اللي تقدر عليه لانقاذ ما يمكن انقاذه. فالف مبروك لاحباء نجم الرياضي الساحلي.
0: سي سمير، كلمه من عندك.
2: كلمه جفت عنوان صغير حاب نقوله جمال، انه توفيق يعرف الواقع وحاصل كل شيء، لكن نقول انه الكبير جمال يمرض وما يموتش وهو امر وأمر ركهو.
0: طبعا مش ناخذ كلمة زاد المجدي الراجدي، تفضل مجدي.
3: نحب نقول إن شاء الله كل عام والنجم الرياضي الساحلي حي بخير، وإن شاء الله هذا ستم ميساج الحقيقة للأحباء. اليوم إذا كان اليوم تحب تهني لتوال، إذا كان اليوم تحب تعطي أن كادو للكيان هذا الكبير، ما عليهم كان الأحباء الكل تتلم وما وش صعيب عليهم باش يعاود معناها الوقف اللي قفها قبل وما ماش جديدة. اليوم نحب نشوفوا لتوال إن شاء الله الموسم الجاي في ثوب آخر، وبالله شوية احترام من بعض الأشخاص اللي حك راسك يحب يشد لتوال، شوية احترام على الأقل، شوية احترام للنادي وتاريخ النادي.
0: صحيح، أحسن كلمة قلت. بهاي تحية خاصة لفريق النجم الرياضي الساحلي، وبعد نمر إلى الفقرة الثانية.
4: اليوم النجم الساحلي يحتفل بعيد ميلاده 101، 101 سنة من التاريخ، من الفرحة، من التتويجات ومن الحكايات اللي ما تتنساش. 101 سنة والنجم مش مجرد جمعية رياضية، النجم عشق يسكن قلوب الملايين وحكاية تتورث من جيل لجيل. الحكاية بدأت نهار 11 مايو 1925، اجتماع بقيادة الشادلي بوجملة في مقر المدرسة الفرنسية العربية القديمة بزنقة العروسي زروق في قلب المدينة العربية. وقتها كان الحلم كبير، تأسيس جمعية رياضية تكون فخر للتوانسة الكل. وحتى الألوان ما جاتش صدفة، اختاروا الأحمر والأبيض من علم تونس باش يبقى النجم ديما مربوط بالوطن والانتماء. من وقتها بدأ المشوار. عام 1931 لتوال طلعت للقسم الوطني الأول، وبعد عام فقط لعبت أول نهائي كأس، ومن غادي بدأ اسم النجم يفرض روحه كواحد من أكبر الأندية في تونس وإفريقيا. أول بطولة جات عام 1950، وبعدها توالت الألقاب والإنجازات في كل الفروع والاختصاصات. النجم اليوم عنده تاريخ يفتخر به أي نادي، 11 بطولة تونس، 10 كؤوس رابطة الأبطال الإفريقية 2007، 4 كؤوس في كأس الكاف، زوج سوبر إفريقي، المرتبة الرابعة عالميا في مونديال الجابون 2007، كأس زايد للأندية العربية عام 2019، وزيد أكثر فريق تونسي متوج قاريا. أرقام تحكي وحدها على قيمة فريق اسمه النجم الساحلي. أما قوة النجم عمرها ما كانت في التتويجات برك، قوته الحقيقية ديما في رجاله. ملاعبية كبار خرجوا من مدرسة الإتوال، رفعوا راية تونس في العالم، ومدربين صنعوا المجد داخل وخارج البلاد، وجماهير عمرها ما خانت الفريق في الربح وفي الخسارة، في الفرح وفي أصعب الظروف. حتى رئيس الفيفا جاني انفانتينو العام اللي فات.

مستهنئة خاصة للإتوال بمناسبة المئوية، اعترافا بتاريخ نادي كبير صنع اسم تونس قاريا وعالميا. اليوم بعد 101 سنة ممكن تبدلت الوجوه والأجيال، أما حاجة واحدة ما تبدلتش، حب الإتوال، الحب اللي يخلي طفل صغير يلبس المريول بفخر، والرجل الكبير يحكي عن الذكريات وعينيه الدمع، وجمهور كامل يقف مع فريقه مهما كانت الظروف. 101 سنة من التاريخ، من الفخر، من المجد. النجم مش مجرد فريق، النجم حياة، انتماء وعشق ما يفاش. وإذا كان الإتوال يمر اليوم بفترة صعبة شوية، في التاريخ علمنا اللي الفرق الكبيرة عمرها ما تبود، كيف القوس ساعات يتراجع للوراء، أما التراجع هذا ما يكون كان باش يخرج السهم بقوة أكبر ويوصل أبعد، والنجم زادة برجاله وجمهوره أكيد باش يرجع أقوى ويرجع لمكانته الطبيعية فوق منصات التتويج. كل عام والنجم الساحلي وجماهيره حيا بألف خير.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزيا على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
1: جوهرة أفهم.

0: الأربعة وعشرين دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور نحكي على الرابطة الثانية اللي حاليا الصفر مقابل صفر في لقاء القمة في حمام الأنف بين نادي حمام الأنف وأمال حمصوصة. نعرف الأنظار تتجه المقابلة هذه لأنه المباراة هذه الزوز في المركز الأول، أمال حمصوصة يكفيه التعادل للصعود، ونادي حمام الأنف مطالب بالفوز. دونك مباراة كبيرة. نعطيكم بقية النتائج بعض بحاجة لتتوين. صفر مقابل صفر، مساكن متقدم على هلال الشابة واحد بليش، مكان المهدية ومحيط قرقنة صفر مقابل صفر، واحد بليش لسبورتينغ بن عروس قدام الملعب الفريق اللي مازو بورقيبة، السكاك العسفيقسي خاسر على ميدانه قدام كوكب عقارب، وصفر مقابل صفر بين بوسالم ومجرين. طبعا هذه هي المجموعة، هذه المجموعة الأولى، المجموعة الأولى. طبعا الأنظار كما قلت تتجه إلى حمام الأنف، وباش ناخذ رايكم في المقابلة هذية، ومن لمن يعني حسب رايكم يعني ياخذ حظوظ أكثر في المقابلة هذية حسب طبعا متابعتكم وتحليلكم للمقابلة. لكن قبلها هاو شوفوا الأجواء، لأنه جماهير حمام سوسة ما تحولت شو قدامنا، جماهير الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي كانت متغيبة باعتبار أنه تعرفوا كل اللي المقابلة ويعني تتلعب كان بجماهير المحلية، عملوا أجواء كبيرة. تحية لصديقنا علاء قعاية لرئيس لجنة الأحباء وعضو الهيئة المديرة، وعمل لما هذه طبعا سبقت حاليا تعمل تقبل المقابلة. أكيد إن شاء الله يفرحوا، إن شاء الله يفرحوا بعد المباراة، لأنه أكيد لو كان الأمل الرياضي بحمام سوسة يتوج بالصعود أكيد بشكون فرحة كبيرة في شوارع حمام سوسة. فريق ناخذ منكم كلمة كلمة ونقعدوا نتفرجوا في التساور. نبدأ بيك ستوفيق، ماذا ننتظر المباراة هذه؟ خليها مع عبد الحميد الصور والفيديوهات.
1: ننتظر أنه الملاعبية والإطار الفني يقوموا بواجبهم اليوم، لأنه الأحباء نتاع عمل حمام سوسة
0: هي في كل الحالات مباراة صعبة.
1: تلعب في حمل الف وضد فريق اللي جاي من بعيد، لأنه صراحة حمل الف وصل الفترة اللي بعد قاعدة بين تطاوين وحمام سوسة، ولكن نتائج الأخيرة نتاع حمام الف خلاته يرجع وينافس، وتو اليوم يلعب ضد المتصدر أحسن خط هجوم ضد أحسن خط دفاع. أنا فريق حمام سوسة أحسن خط هجوم ويلعب ضد أحسن خط دفاع ب 13 نقطة اللي هو حمام الأنف. مباراة صعبة على الفريقين الاثنين، وحمام سوسة عنده خيارين، يا يفوز يا يلعب على التعادل اللي يخليه يضمن الصعود. فنتمنى لهم حظ أوفر، وإن شاء الله الأجدر هو اللي
0: يتوج
1: بالصعود.
0: سمير، هل فما حظوظ تتفوق على في المباراة هذه مثلا؟ هل حظوظ حمام الأنف باعتباره يلعب على ميدان وأكثر من أمل حمصوصة، ولا الأمل زاد اليوم شأسنا شفناه جاب برشا مقابلات خارج القواعد؟
2: لا، حسب ما شفنا تو جمال في المباراة في التلفزيون 25 دقيقة جمال، شفنا التفوق نسبي للأمل حمصوصة، فما انتشار
0: رغبة أكثر،
2: رغبة، فما انتشار ممتاز من لاعبي حمصوصة، فما تحكم في الميدان، فما سيطرة ميدانية ممتازة، خلق فرص بصراحه التسجيل. يعني المبادر الامل حمام سوسة اللي ماهوش قاعد يلعب في الدفاع، بالعكس قاعد يضغط الفوق، وشوف فيه يضغط الفوق قاعد يخلق فرص
0: خاصه على مستوى الهجوم
2: فعلا. يعني ولو عنده قوته في قوته في اسلحته في الهجوم، دونك قاعد يستغل في الاسلحه هذه كما يجب، قاعد يخلق فرص، قاعد مسيطر. النادي حمام الأنف قاعد مكتفي بالدفاع ويلعب الهجمات المرتده، دونك ال 25 دقيقه الاولويه، او خلينا نقول اون فافور حمام سوسة.
0: مجدي الراجي، زاد رايك في الاداء وفي الحظوظ، وانت خبير في الرابطه الثانيه.
3: الأداء ما نشوف نضيف برشا على سي سمير، لأنه فما حاجة واحدة، فما فاكتور اللي هو عامل الريح مع حمام سوسة في الشوط الأول، ممكن هذاك علاش تحس اللي فما سيطرة ميدانية شوية، وفما معناها ضغط من حمام سوسة على حمل الأنف، وهي سجلت
0: الهدف الأول. الهدف الأول لأمل حمام سوسة ممتاز جدا، الهدف على أثر كرة ثابتة. تعليق مجدي.
3: كما كنت نحكي، حتى تو تشوف البلارتي كيفاش تلعبت، معناها فما قوه نتاع ريح، وفما الحقيقه زاد بريسيزيون باهي من لاعب حمام سوسة، وهذاك هو اليوم حمام سوسة متحرى. خذيت معناها الابيتود نتاعها الموسم هذا، انك تلعب في ارضها وخارج ارضها ديما، معناها معنويات كبيره الحقيقه. اليوم لونجو كبير، واليوم فما معناتها فريق اخر يمكن يتحول حمام الأنف تكون برشا ضغط عليه، لكن من بدايه المقابله شفنا حمام سوسة يلعب مرتاح.
0: والضغط على حمام سوسة، والضغط على حمام سوسة طبعا. تعليقك على الهدف سي سمير.
2: فعلا هدف جسم السيطرة الميدانية اللي حمام سوسة
0: حكيت عليها انت
2: بالضبط. دقيقة 25 دقيقة شفنا كرة ثابتة، التنفيذ كان ممتاز جدا في القائم الثاني، صعود ممتاز من مهاجم امل حمام سوسة.
0: الفار يعيط للحكم، لا مش الفار،
2: لا هدف، لا هدف قاعد يرجع في لاعبين حمام سوسة، دونك يعني الهدف منطقي جمال قدام السيطره الميدانيه اللي حققها حمام سوسه في الشوط، تحكم في الكره، تحكم في وسط الميدان، نسجل برشا عمليات هجوميه، خلق برشا فرص عكس حمام المنف اللي مكتفي بالدفاع والهجمات المرتده.
0: اذا تقدم الامل، تنتابعوا المباراه، تقدم امل حمام سوسه واحد بلاش على حساب طبعا نادي حمام المنف في حمام المنف بالذات. بعد شوي نحكي ونعود الى فريق اخر توج اللي هو النادي الافريقي البارح بلقب البطوله.

0: وعودة في بلانيت سبور لا 34 دقيقة. نذكر أمل حمسوسة متقدم على حمام لنف واحد بلاش في حمام لنف طبعا في صورة الفوز, فأنه الأمل الرياضي بحمسوسة يسعد إلى الرابطة الأولى وحتى في صورة التعادل. دونك برافو للأمل إلى حد الآن قاعد يقدم في مستوى ومباراة كبيرة قدام هدف نورماني هدف الفريق وأحسن لاعب في الفريق. نحكي عن النادي الأفريقي اللي توج البارح بلقب البطولة في ديربي. طبعا كان الترجي مطالب أن يفوز في المقابلة هذية باش يعود للصدارة, والنادي الأفريقي كان يكفيه التعادل الفوز بالمباراة هذية, ولكن طبعا قدم مباراة كبيرة النادي الأفريقي, عرف تكتيكين كيفاش يفوز في المباراة وجاء الهدف الزعلوني في الثواني, خلينا نقوله في الوقت بدل الضايع, قضى به طبعا على أمل الترجي ومنح اللقب للنادي الأفريقي. نحب ناخذ تعليقكم على تتويج الأفريقي البارح. نبدأ بك سي توفيق زعبوب.
1: نباركوا ساعة النادي الأفريقي الانتصار نتاعو, نباركوا سي فوزي البنزرتي الانتصار نتاعو, ونقولوا للترجي الرياضي حظ أوفر في المقابلات الجاية والمواسم الجاية. مباراة البارح تحب نحكيو عليها ولا تحكيو على المسيرة؟
0: نحكيو عليها,
1: نحكيو على مباراة البارح.
0: اي با والمسيرة علاش لا مع بعض مسيرة بالحاجة تاخذ لها وقت انت مش مع بعض توفيق
1: لا مش تحب
0: با هذا كاك باش نقعدوا ساعة كاملة
1: خاطر مباراة البارح حكينا فيها البارح وحكينا
0: نحكيو على تتويج النادي الأفريقي.
1: تتويج النادي الأفريقي معناها كي تاخذ الباركور تاع النادي الأفريقي من بداية إلى أمس معناها يبين لك اللي راهو البطل يولد من
0: حجم المعاناة.
1: اي بيان سور من البداية صح, هيئة مديرة جديدة الدكتور رئيس النادي ما عندوش أموال طائلة اللي تخليه معناته يدفع من جيبه ولا يضخ أموال اللي مش معناها يشري بهم لعبية ولا مش دونك ممكن حسن التسيير في النادي الأفريقي الهدوء في المعاملات. وشفنا في البداية شنو المشاكل اللي صارت قبل ما يجي سي فوزي البنزرتي والمدرب مشى ومدرب جاء, ولكن الاستقرار حسن اختيار فوزي البنزرتي حسن اختيار لاعبين سواء المواطنين التوانسة أو الأجانب اللي جاءوا من علي يوسف وأي كومباني, وزاد كيف كيف سي فوزي أعطى دم جديد ودخل روح جديدة في الفريق اللي هي الانضباط و الجهاز يلعب ومر بصعوبات كما كل الفرق في أوروبا أو في كافة أنحاء العالم. أي فريق في الكلاسمون الأولاني لازم مش يمر بمباراة اثنين, انهزم ضد جرجيس, تعادل مع سليمان, انهزم في المتلوي, هذوم هم المباريات الصعبة اللي مر بهم النادي الأفريقي. الباقي الكل معناها رولو كومبريسور الفرق الكل مباريات الكل جهازها كما يلزم وفاز فيها. وكل ما المباراة تلو المباراة والفريق قاعد بصراحة طموح يكبر.
0: هل هو لقب الفوز الوزارتي ولا لقب
1: كل بصراحة لا هيئة مديرة لاعبين اللي ضحاوا مع سيفو مش سهل تخدم مع فوز الوزارتي وتلعب تحت امرتو وتيتر راهو مش بسهل, ضحاوا برشا الملاعبين سيفوز الوزارتي وكل الستاف اللي معه من المعد البدني للمدرب الحراس لكل الناس المعين الجهاز الطبي الكل اللي عاونوا ووقفوا وضحاوا, وجمهور النادي الافريقي بصراحه زاد كيف وقف مع فريقه وقت اللي لازم يقف. دونك هذاك علاش نقول لك اللي راهو منتوج معناها نتيجه البارح هي منتوج عمل جماعي وفم ملاعبيه القوا كيما الحارس مهيب شامخ اللي معناها
0: رسم نفسه
1: انتداب وانتدابه هام جدا ساعه واعطى الاضافه دفاعيا ما شاء الله خط الدفاع معناها احسن خط دفاع في البطوله وهجوميا شوات زاد كيف قام بالواجب واحسن انتداب بالنسبه للنادي الافريقي زاد كيف هو شوات اللي جاء هديه من رئيس نجم الرياضي الساحلي.
0: سي سمير انا باش نمشي معاك العنصر الاخر, انت قلت منذ مده وانت تحكي على الترجي وتقول انه الترجي ماهوش فريق نتاع لا يقنع وتراجع وانتقدت حتى المدر وانتقدت اللاعبي وانتقدت طريقة اللعب تاع الفريق وفي برشا مقابلات برشا ما قبلوش رايك, ولكن ظهر بالكشف اللي كلامك كل صحيح الترجي ليس الترجي متاع سنوات الفارتة شوف لا مش حتى سنوات الفارتة مش ترجي نعرفه.
2: شوف جمال أنا لما تكلمت على الترجي التونسي تكلمت على مدرب الترجي التونسي بالعكس اللاعبين أو الجمهور أو الهيئة المديرة يعني هذيك, لكن المدرب قلت ما هوش في حجم النجم ما هوش في حجم الترجي التونسي. أنا نحب نغذر الدربي نتاع البارح جمال من منظار آخر, هو نعمل مقارنة صغيرة بين الكومبورتمون نتاع المدرب الترجي ومدرب الافريقي. مدرب الافريقي امس جمال، اي مدرب كان في مكان فوزي بن زرتي يدرب نادي الافريقي بالامكانيات البشريه هذيك، بالزاد البشري هذاك، يلعب قدام الترجي التونسي بالزاد البشري اللي عنده سي لو بلان سوبيريوريتي كاليتاتيف او كونتيتاتيف، يعني على الكم او الكيف، يعني الترجي يتفوق بكثير من ناحيه النوعيه نتاع اللاعبين. ضغط جمهور تقريبا 30 الف متفرج او اكثر مباراة، يعني شيء معناه ضغط مهول كبير قدام. ما ننساوش المصدر الريال نتاع لاعبي الترجي جمال تقريبا قرابات 2 مليارات في الشهر، بينما النادي الافريقي 480 الف دينار.
0: هذا عادي توزيع مليارات في بطوله كما هي؟
2: يعني خلينا نقول لك الفوارق بين زوج فرق امس قبل بدايه المباراه، يعني الارقام الكل تدز انه الترجي التونسي في في في معناه خلينا نقول ما نقولش التاريخ مفتوح، اما فافوري على النادي الافريقي. الفوزي بن زرتي نتصور قبل ما يبدا المباراه تفكر في الاشياء هذه قبل ما يلعب المباراه، وحضر المباراه وعلى على على على الحوايج هذه. دونك لعب فوزي بن زرتي مباراه دور نهائي، والدور النهائي جمال في الكوب ساس جو با ساس غاني، يتربح ما يتلعبش. دونك فوزي بن زرتي امس تقريبا عصاره 40 سنه تدريب، حتى في 90 دقيقه او في 114 دقيقه امس شفناها، شفنا البلوك با، شفنا الضغط العالي، شفنا الضغط البلوك ميديون، شفنا الرصانه اللاعبين، شفنا التحضير الذهني الكبير للاعبين. دونك الشيء اللي خلاه تقريبا تحكم في المباراه كما يجب. مدرب الافريقي ما ربحش ان يقول مباراه تكتيكيا، ربحها بالاداره المباراه سورتوس البلان مونتال اي بسيكولوجيك. مدرب الترجي التونسي قام بتغييرات، اكيد تغييرات ما غيرتش في ايقاع المباراه او نسق المباريات، بالعكس دخلت لخبطه في انتشار اللاعبين ولخبطه في البناء الهجومي، واصبح الفريق منقسم بين دفاع وهجوم بدون وسط ميدان، الشيء اللي سهل ماموريه النادي الافريقي. دونك هذا الشيء حبيت نقول انه الترجي التونسي اكيد خسر لقب امس، لكن خسروا لصالح النادي الافريقي اللي هو الحق، والحق يقال كبير امس النادي الافريقي طيله الموسم كما قال توفيق. رجع خلينا نقول المريت الكل، اول مريت في النادي الافريقي يرجع جمهوره اللي الحق يقال وقف معه عده سنوات في زمن الشده والازمات، وقام بعدد لطخات جمال وخلص برشا ديون. دونك التيتر هذا ان راه ريكومبونس للجمهور قبل اللاعبين وقبل الاطار الفني، توج تقريبا 20 مره في تونس، دونك متعود بالتتويجات هذه. لكن جمهور النادي الافريقي والحق يقال يرجع له الميريت كامل في استقرار الفريق وفي النتائج، لانه الاستقرار الفني ما كانش موجود في النادي الافريقي. جمال عم نور بتونس بدايه مع محمد الساحلي، وبعد جاء فوزي بن زرتي، يعني ما نجمش نحكي على استقرار فني على موسم، استقرار فني على موسم على زوز موسم ثلاثة مواسم. لكن خلينا نقول فوزي بن زرتي عرف منين تأكل الكتف، وهو مدرب القاب تعرف الناس كل هذا، وخاصة في الأمطار الأخيرة يعرفوا أن بطولة عام 89 90 مع نادي الإفريقي كان تقريبا الترجي هارب عليه بعد 9 نقاط و 8 نقاط، لكن عرف كيفاش في الأمطار الأخيرة يقلب الموازين ويفوز باللقب.
0: خونا صابر محمد يقول ما يمشي للمجدي للراجي. خونا صابر محمد من الولايات المتحدة الأمريكية، ذولي من واشنطن تقريبا، يقول لي سلم لي برشا على سي توفيق يا جمال، قل له خوك صابر بطل تونس وبطل اسباني.
1: فاش
0: بطل تونس؟ كيفاش فاش؟ خيف انا فاش في الرجبي وفي كره القدم فاش؟ الفريق شنو هز؟
1: الفريق هزت البطوله.
0: اي بطل هو بطل تونس وبطل اسباني شكون؟
3: برشلونه.
0: برشلونه هو حب يقول لك هز البطولات، هز بطوله تونس، هو منا حب نادي الفريق ومنا حب برشلونه.
1: الف مبروك عنده دو تيتر ما شاء الله،
0: تحيه ليه من امريكا.
1: من امريكا وان شاء الله اخويا مزيد من التالق.
0: ضعف قال لي بطوله شنو تعرفك تو
3: مركز على ارسنال
1: احنا سريعات هزينا فينا.
0: انا وجه لك التحيه، وصلنا التحيه،
1: بارك الله فيك.
3: والله شوف تو حتى اللي باش يسمع فينا ما نجمش نعاود نفس الكلام تاع التوفيق تاع سي سمير، خاطر كلام باهي وكلام معناتها ما نحب نضيف حاجات اخرين، حاجه ديفيرونت. انا نحب نحكي على الفرز وكاركتير اللي خلقها فوزي بن زرتي مع الملاعبين تاع النادي الافريقي. تذكروا اول الموسم راه كانت فما برشا معناتها مشاكل كانت بين معناتها الهيئه الملاعبيه، وكانت حتى مع اسماء راه فوزي بن زرتي اليوم عنده روسيت نتاع التتويج. اليوم هذايا مدرب عنده الروسيت تتويج، يزمو الروسيت، الروسيت عند فوزي بن زرتي. أول حاجة الساعة ما نحكيوش فنيا على البريسينج هما أوم، ولا مش نحكيو على الضغط العالي اللي يعرفوه الناس كل، حتى ما عرفش كورة يعرف فوزي بن زرتي يعمل بريسينج. اليوم نحكي على فيستير أنا ساعة، اليوم نحكي على أمبيونس في الشدة وفي الرخاء في كل شيء. اليوم نحكي على الفرص دو كاركتير راهو لكلوب أفريكان ما عودتناش قبل تلعب مع ترجي في تونس وما غير الجمهور بتاعها وبالأداء ذاك. يعني بتحس فما بروتيرباسيون مع في الملعبية، تحس صحيح الترجي ضغط وجاب برشا فرص والأفريقي ما عطاناش وجه باهي، أما لكن تحس فما برشا كونسنتراسيون حتى سي لو بلون ديفونسيف. أنا اليوم الحقيقة نحيي فوزي مزرتي تحية كبيرة برشا، اللي هو يقعد رقم واحد وقلت قبل ويقعد اليوم وغدوة لين طوف الكورة نتصور فما حتى مدرب تونسي نجم يزح حتى من بطولة في تونس مع الوضعيات اللي تعدى بها فوزي مزرتي قبل. واليوم زاد كيف كيف نحكي على الرسبي للسيد الراجل هذا والمدرب الكبير. اليوم وقت تمشي انت يديبلاسي في فرق وفي في في برشا ميادين ويتسب، اليوم فوزي بزرتي احسن ريبونس عطاها للجمهور التونسي كل تاع الفرق الكل ومتاع المسؤولين تاع الفرق الكل زاد كيف كيف، اللي هو يقعد ديما مدرب القاب مهما حتى كان عمل اخطاء
0: به نشاطر
2: مجدي. ونقول انه انا قلت البطوله اهداء للجمهور النادي الافريقي واهداء الفئه قليله من الجماهير في تونس اللي قالوا فوز بزرتي في وقت من الاوقات جمال مريض بالزهايمر، قالوا مريض بالزهايمر وينسى وصير كبر وفات الركب. هذا هذا كنت قال توفيق قال في وقت من الاوقات قالوا سمعناه في بلاتوات سمعناه في برشا منابر اعلاميه، لكن فوز بزرتي كذب كل الاقاويل. وشاطر فوزي مجدي انه فوز بزرتي من المدربين
0: لكن التتويج هذا زاد فيه كانت فيه بعض اللقطات الخايبه شويه، اللقطات اللي الحقيقه ما حبيناهاش تشوفها بها الكره والنهائي هذا. لانه البارح كي نشوفوا برشلونه التتويج نتاعو وكيفاش قابلوا رده فعل لاعبيه الريال والمدرب الحقيقه تدرس. مشاو سلموا عليهم مدرب أربولا، مشى مع تحكي مع هانزي فليك لعبيت فينيسيوس كيف كيف، بالرغم اللي أخزر ها والفيديو قاعد يشاهدوا فيه فما اعتداء على مهدي ميلاد مسؤول المسؤول النادي الأفريقي من توغاي، ثم بعد تدخل بعض اللاعبين طبعا فما زاد بعد يلتحق شوات في اللقطة. الحقيقة لقطات لا تشرف كرة قدم التونسية وما تنجمش تكون هكا، لانه ايش نقول لك الخساره راه لازمك تقبل باش تقبل الخساره. استوفيق احنا في تونس اليوم ما نعرفش علاش نحبوا ديما الخساره نلقاو لها اسباب. شوف شوف توغاي كل الثور ها باقي هارب، ولو انه الحقيقه ما انا نعتبر هذه لقطات لا تشرف كره القدم التونسيه. وراه حتى كان جاء لاعب اخر مش توغاي راه باش نقول نفس الكلام، حتى رده فعل شوات يعني مرفوضه وما حقوش حقه خلاه وحده يعمل الشيء هذاك، لانه في الاخر شوات لاعب منتخب. دونك شوفك الفوضى هذيك نورمالمون رانا قلنا مبروك للنادي الافريقي. التحكيم كان ممتاز ممتاز جدا بقياده الحكم النمساوي، ما فما حتى خطا، هدوء، اعطى درس للتحكيم التونسي. ما يعني ما مشاش للفار في حتى لقطه، لقطات تقريبا نقولوا 80% اخويا نقولوا 89% لقطات الكل صحيحه، هدوء احترام وأدى المباراة إلى بر الأمان. وقتاش عرفت قيمة الحكم وقيمة وقت القرار المهم جدا اللي نجم يغير لقب من فريق إلى فريق، لأنه لو كان جاء في تونس تأكل بعضها باش الحكم يشد في قراره ويزم يمشي الفار وغيره. دونك مانيش عارف كان عندكم تضيفوا حاجه على اللقطات اللي تعدت.
3: اي على اللقطات مش نحكي،
0: فما زاد فيديو اخر في هذايا
3: ضمن اللاعبين الفرقه بتاع الترجي،
0: الفرقه بتاع الترجي في الشارع زاد. ها وشوفك هكا الفوضى وشوفك الواحد الحقيقه
1: لا هنا بصراحه جمال
0: كوناتي وديارة تفضل السفير.
1: لا في موضوع ديارة
0: هنا نجم يكونوا جمال نادي الفريق
1: ويمكن زاد كيف
0: لا لا جمال الترجي
3: لا جمال الترجي
1: قطع نظر شكون جمال.
0: احنا في قطع نظر ما عنديش المعلومه الصحيحه، ما نحكي على فيديوهات قاعده تدور
1: يا ودي مهما كانت التكاليف انا كمسؤول ما نخليش ملاعبيتي ساعه او شيء
0: غريبه ساقيهم. غريبه كيفاش
1: ترجي راك مش في نابورت كل كلوب، من المفروض في الماتش يركبوا في الكار الناس الكل وتعرف انت مصير المباراه هذه وتعرف اللي ابري تروا جور عندك ماتش ماشي البنكردين راك بعد غدوه
0: فهمت
1: انا عندك مباراه كاس في المتلوي. دونك لازم نحافظ على ملاعبيتي، ربحت خسرت عملت ماتش نول نحافظ على ملاعبيتي نهزهم في البوس ونقصد بهم ربي الاوتيل ما يروح حد وما يخرج حد من الاوتيل. اما نسيبهم كيك دون لا ناتور وتخليهم يمشيوا مع الناس وبعد تصير معناها اللي صار بصراحه هنا مسؤولين الترجي الرياضي يتحملوا المسؤوليات وكيفاش يخليوا الملاعبيه نتاعهم يروحوا بالشكل هذا.
0: قبل ما نجيك مجد تعطي رايك ضربه جزاء النادي حملهم نتابعوها في المباشر، ضربه جزاء هل يعد النادي حملهم ولا يتمكن حارس الامل من الانقاذ؟ دونك ضربه جزاء تجي في اخر ثواني ويتمكن من التسجيل. دونك عوده نادي حملانف 1-1 اكيد الشوط الثاني باش يكون مليء بالمفاجات. 1-1 بين امل حمصوصه ونادي حملانف، ونذكر ان النتيجه هذه 1-1 تمكن امل من الصعود، يزمو الامل لحافظ التعادل والانتصار. مجدي تعليق على
3: نرجع للايماج بتاعته جاي وشوات
0: هذوما
3: الاثنين ملاعبيه عطاوا اليوم الصوره الحقيقيه بتاع الدوري الجزائري والتونسي. الحقيقة في الجزائر يعملوا أكثر من هك. واللعبة ذي ظهر معناها مباراة كاملة متخمر ما بينه وشوات، خاطر فما سي جمال راه فما كومينيكاسيون خائبة برشا صارت بيناتهم في اللعبة. راه كاميرا ما توريكش، هما راه برشا حاجات صايرة في اللعبة، وأنا شفت في حالتين شفت الكلام معناها تحس معناها ظهر وحاجة عادية للملاعبين. بالنسبة لشوات هنا توا مش اللوم شوات، مش باش نلوم التوكاي، خاسر وخاسر اللقب، والجمهور التونسي يحبوا، احنا نحبوا الشمايت، نحبوا العرك والبونيه، ساعات كي يخسر معناها فريق باش مش يسلكها قدام الجمهور هكا يولي زعما باندي وزعما مش يولي يضرب. اما بالنسبه لشوات اش هزك انت غاد وماش تدافع على ميلات، انت ماكش باش تدافع على ميلات، تو القانون ياخذ مجراه وتوري زاد انت في الشيء اللي مش يصير.
0: حتى تو جايز انت لاعب اجنبي
3: احترم البلاد هذه، انا قلت لك تو جاي خاسر، انا هستيتر سي جمال
0: احترم البلاد،
3: انا هستيتر تضربني وما نتكلمش وناخذ حقي من بعد. اما انت تو انت هستيتر، انا قلت لك خاطر زوز ملاعبيه ماتش كامل فما حاجه صايره بيناتهم بالكلام في اللعبه هذاك، علاش قعدت في
0: راسك؟ انت علاش ما ناخذوش الدرس؟ انت خسرت الماتش تمشي الفيسير نتاعك،
3: باش مش تاخذوا الدرس هذا،
0: باش ياخذوا التيتر بالبوني. هو
3: الدرس تعطيه 12 مليون مش تعطيه، ما تنجمش تعطيه الدرس هذا. يعني اليوم وقت تخسر جمعيه نرجع تاو لحكاية الجوارات لزافريكان، تعرف سي جمال أنا عشت مرة ديسيبسيون وأنا ملاعبي مش مدرب، عشت ديسيبسيون وقت تكون في القمة تلقى الناس كلها هكا بيك، عشت ديسيبسيون وقت احنا نلعبوا على طلوع ما طلعناش قاسرين في قاسرين عام 94 ولا 95 قسما بالله قرد ماتريال لا يحكي معك ما يتلفت لكش. اليوم أقبلوا لماجه ذي بصراحة فريق ترجي، فريق كبير، فريق محترف، اليوم تعرف فاش تحبي ملاعبيت كي سبتوا الباركور مازال
0: بربي هوكا حتى السور خلينا اللي يعني اللي خذيناهم من المصادر متاعهم وحفظنا على اسم المصدر باش ما هيش السور متاعنا، هي سور خذيناهم من المصادر متاعها. هاي نمشيو إلى وقفة مع الموزيكا وبعد نمشيو إلى محمد المكشر ناخذوه على الطائر بعد تألقوا في تأمين بقاء نادي العدالة بالدوري السعودي.

0: ليش خنطر
1: الأربعة وثلاثة وخمسين دقيقة. محمد المكشر يتألق في الدوري السعودي في الدرجة الثانية هكا ولا نادي العدالة اللي مشي له من أجل مهمة هو ضمان البقاء
2: انقاذ الفريق. كان في وضعية صعبة جدا.
1: وانت تابعت النتائج نتاعو كيف صار في دقيقة خاطر باش ناخذو معاه؟
2: لا ما خسرش محمد شبيك راهو كان الأخير
1: معناها في الترتيب الفريق نتاعو
2: ولكن خلى وراه الجندل وخلى الباطن وخلى العربي والجبيل الكل خليهم الناس كل وراه وانطلق وجاب 30 نقطة. فالفريق بصراحة تحسن برشا برافو عليه وان شاء الله مزيد من التألق في المناسبة.
1: هو معنا محمد المكشر. محمد ألف مبروك النتائج هذه. مرحبا بك.
3: مرحبا بك جمال وتحية لكل مستمعي جوهر اف ام. أكيد الحمد لله على النتائج اللي
1: قول كلمتي بعد تسامي أسمع ما تسمي الميكروب.
3: النتائج كانت مشرفة جدا بصراحة. تقريبا الأربع المباريات الأخيرين كانت الكل فهم معناتها خذينا فيهم ثلاثة نقاط وعملنا أربع انتصارات متتالية ضد منافسين كبار كما الجبلين اللي ينافس على الصعود وخاصة المباراة الأخيرة ضد أبها صاحب اللقب واللي طلع الدوري روشن على أرضية ميدان وفزنا عليه 1-0. الحمد لله الهدف اللي جينا عليه تعرف النادي كان في وضعية صعبة قبل ما نجيه. في ثمانية مباريات اليوم لعبنا منهم سبعة فزنا في أربعة تعادلنا في واحدة وخسرنا في زوز مباريات. الحمد لله النادي كان في وضعية صعبة. اليوم بعد المباراة الأخيرة وصلنا بالنادي متاعنا لبر الأمان وهذا بصراحة بمجهود متاع الناس الكل اللي طار الفني من الإدارة وعلى رأسهم رئيس النادي والحمد لله اللي جينا عليه الأوبجكتيف حققناه وما كانتش سهلة على خاطر الظروف كانت صعبة وممكن معناتها حتى المسؤولين اللي ما كانوش متفائلين برشا لكن تعرف في كرة القدم كي تخدم وكي تركز وكي معناتها فما برشا أشياء تغيرت في النادي أول ما وصلنا والحمد لله حققنا نتائج جد إيجابية وهذا الأوبجكتيف اللي جينا عليه حققناه والحمد لله.
1: والحمد لله محمد حتى من مرة أخرى صابر محمدي من الولايات المتحدة الأمريكية سلم عليك زادة ويقول لك محمد راجل برشا ويحبوك برشا جمهور الإفريقي. طبعا نعرفه محمد لعب مع النادي الإفريقي وكان قدم يعني مستوى كبير عند الإفريقي. مجدي تحب تقول حاجة محمد مكشر بسرعة؟
4: نحن نقول له برشا حاجات مش حاجة برك.
1: لا حويجة برك
4: معش وقته أول حاجة نقول برافوس على محمد على خاطر أنا تبعت الماتشوات متاعه سيرتو الماتشوات الأولانيين اللي كانوا الحقيقة نتائج متاعهم ما مش معناتها إيجابية لكن محمد الناس كل تعرف لفرز دو كاركتير متاعه اللي هو زاد كيف زرعها في الملعبية. هو قالك المسؤولين ما كانوش متفائلين يعني هو مشي هز أي ميساج حاطه للملعبية وحاطه للمسؤولين وخدم وصبر. أنا تبعت برشا مباريات اللي فاز فيهم واللي انهزم فيهم الحقيقة معناتها محمد معناتها تفادي النزول هذا اللي لعب عليه روع عبارة ما عنده حتى فرق بينه وبين فريق صعد. معناها نحكي على الفرحة ونحكي على الاكسبلوا برافو محمد إن شاء الله ربي يوفقه في مسيرته إن شاء الله.
1: كذلك مروان البزة تعرفوه مروان البزة أكيد تعرف مروان البزة ما تعرفوش
2: انت بيتزا
1: أنا بيتزا مروان البزة هذا يقول أخوي يحب السلام على محمد المكشر ونقول له ألف نجاح. مرحبا بك يا بزة عندك برشا ما طليتش
2: أخونا
1: أو جايكم ديموند في الليل يا بزة سي سمير الجويلي
5: محمد مثل معنا محمد
1: أي بسرعة
5: سي سمير الجويلي معك يا محمد
1: يسمع فيك تفضل
5: أي مرحبا لا مش حاجة غريبة على محمد أنت مشغول وحشناك احنا في البرو المرة الأخرى ما جابش يجي لأنه لاهي بالمهمة اللي في
1: من
5: أجل مشاه والحمد لله وفقه ربي شيء مش غريب عليه محمد شيء هذا والنجاح هذا محمد الناس كل تحبه مش كجمهور الفريق ولا جمهور نجم الساحلي محبوب من الناس كل لأنه ما عندوش أعداء ما عندوش بنتواتي إنسان يعني سريو عاقل إن شاء الله ربي معاه وربي يوفقه إن شاء الله ومن حسن إلى أحسن.
1: إذا هكا نختم الحصة متاعنا نذكر 1-1 شوط أول بين نادي حملنف وأمل حمصوصة كي شوط ثاني تو نتابعوه بعد ونعطيكم النتيجة في جوهرة سبور. نذكر كذلك أنكم تابعتونا من خلال جوهرة فام جوهرة تي في وكذلك على الباج يوتيوب متاعنا جوهرة فام زادة في اللايف دونك نجموا زادة تابعونا على الباج متاعنا اللي فيها عدد كبير ولاهي بها أخونا أحمد كريم نوجه له تحية. هاي سيدي تحياتي نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت إن شاء الله.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Business News. Business News.
3: هذا الموجز الاقتصادي. بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2026 ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6%، وذلك وفق بيانات تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. البيانات الإحصائية أظهرت أن هذه الاستثمارات شهدت قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 74.1% مقارنة بسنة 2024 وبنحو 22.7% مقارنة بسنة 2023، مما يعكس منحا تصاعديا في جذب الاستثمارات الأجنبية. تدخل العلامة التكنولوجية الفاخرة إكسبانغ رسميا إلى تونس أو السوق التونسية، وتفتتح أول قاعة عرض لها في المرسى في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة توسع هذه الشركة بشمال إفريقيا، حيث تم اليوم افتتاح قاعة العرض بطرح جديد من السيارات الكهربائية الذكية في السوق التونسية، وفق تصريح مهدي محجوب مدير عام إكس بي كارز تونس ووكيل علامة إكسبانغ لمراسلنا ماهر صغير.
4: اليوم للانسمون نتاع الماركه الجديده هذه، هي صحيح ماركه سيارات كهربائيه لكن هي سيارات كونيكتي انتيليجونت وفيها السياقه الاوتونوم، وسي دي فواتور كونيكتي وبالاي اي معناتها بالانتيليجونس ارتيفيسيل، وهي الي ديفيرون دي زوتر فواتور الكتريك على خاطر تمتاز بالكونيكتيفيتي نتاعها والانتيليجونس دو لا فواتور. كيف مثلا تنجم تقاري وحدها الكهرباء، تنجم لي كونيكتي بالتليفون نتاعك تحكم بها بالتليفون. واليوم فرحانين بالافتتاح الاول اجونس نتاعنا 3S احنا نقولوا، اللي هي فيها صالة العرض، مصالح ما بعد البيع وقطاع الغيار. تمتد البنية متاعنا على 2400 متر مربع، معناتها موجودة على 3 نيفو. هذا أول القاعة، وإن شاء الله احنا الهدف متاعنا هو تكوين غيزو دو ديستريبيوشن يكون إن شاء الله قبل آخر العام في سوسة وفي سفاقس. لي بري يوغا ان بري دو لانسمون، لي بري كو فوز افي فو سو سون لي بري كون فا يوتيليزي ابري لي دو بروشان اريفاج، مي لي دو بروميي اريفاج اون ا ان بري دو lancement de la marque. Vous allez les découvrir très très bientôt. En bref, donc on va commencer par la G6, G9 ou le P7 Plus. Donc ce sont deux SUV, une SUV coupée, une SUV kbira, avec plus de 500 km d'autonomie. Les modèles les arrivent en milieu, ce sont des 4x4 performance, manata 4 roues motrices. Donc il y aura aussi le G6 3 finitions, le G9 2 finitions, le P7 Plus 2 finitions avec des autonomies différentes et des motorisations différentes.
3: تنعقد خلال الفترة الممتدة بين 18 و22 من مايو الحالية الدورة 93 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس، وسيتم بالمناسبة النظر في طلب ترشح المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت لنيل صفة مركز متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان. وفي هذا السياق دعت تونس إلى تعبئة وتضامن الوفود الإفريقية لدعم هذا الترشح الذي سيعرض للمصادقة عليه خلال الدورة العامة 93 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بهدف جعل هذا المركز رافعة للتعاون العلمي والتنمية على مستوى القارة الإفريقية. دوليا جددت أسعار الغاز ارتفاعها في بورصة أوروبا اليوم الاثنين، ولامست 545 دولارا للألف متر مكعب مدفوعة بأزمة مضيق هرمز. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقيع اتفاق نهائي مع شركة تراستا الدولية يقضي بإنهاء الشراكة الأجنبية داخل شركة ليركو، ما يتيح عودة مجمع ومصفاة راس لانوف إلى سيادة ليبيا. أعلن أعلنت الصين اليوم معارضتها الشديدة للعقوبات الأمريكية المفروضة على 3 شركات صينية تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في عملياتها العسكرية، وصفت تلك الإجراءات بأنها غير قانونية وأحادية الجانب. الموجز إلى اللقاء.
2: بيزنس نيوز
5: جوهرة تندنس
6: برعاية
7: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة، أسبوع جديد نبدأ مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكيو على شركة اسمها شركة السابي، واللي هي شركة ناشئة مقرها بالو ألتو، واللي تقول اللي كونه عملت أبوني قادر على فحص إشارات الدماغ بشكل مباشر. إش معناها؟ معناها إذا كان تلبس البوني هذايا وتولي تنجم تتعامل مع 100,000 مستشعر تخطيط كهربائي الدماغ، يعني المعروف أكثر بالـEEG. نعرفوا الكون الوقت هذايا يزداد فيه الجدل حول الأجهزة الذكية، وتبدأ الفكرة هذه أكثر غرابة مقارنة مع المرايات مثلا اللي مدعومين بالذكاء الاصطناعي. دونك هالبني هذا اللي هي قبعة صوفية تعتمد على قراءة النشاط الدماغي نفسه. التقرير خرجه موقع نيوز أتلاس، ويقول اللي كون البني هذا فيه 100,000 مستشعر تخطيط على طريقة الـEEG، تعمل على ترجمة الإشارات الكهربائية الصادرة من الدماغ إلى بيانات يتم استخدامها عبر نموذج ذكاء اصطناعي اسمه مؤسسة الدماغ. التقنية هذه تهدف إلى تحويل الأفكار هذوما إلى نص رقمي، والسرعة نجم توصل حتى ل 30 كلمة في الدقيقة، هذا بتبع وفقا ما أعلنته شركة السابي. ورغم الجاذبية التجارية للفكرة خاصة مقارنة مع شرائح الدماغ المزروعة كما النورالينك، الشكوك مازالت كبيرة برشا، وتقول الدراسات اللي كونه إمكانية استخراج بيانات مفيدة من خارج الجمجمة ما هيش واضحة 100% وما هيش موثوقة 100%. لكن فما أبحاث تنشرت على Scientific Reports تقول اللي كونه فعالية النماذج هذه ما زالت غير محسومة، والسبب هو قيود التقييم. دراسات أخرى تقول اللي كونه النتائج تنجم ترجع إلى حفظ الأنماط بدلا من فهم حقيقي لإشارات الدماغ. البرودوي هذا ينجم يخرج من هنا لآخر 2026، لكن غير واضح إذا ما كانت البني هذه تمثل ابتكار حقيقي وإلا مجرد منتوج يعملوا به في البوز. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
5: جوهرة FM
10: جوهرة FM
11: الدنيا والموسيقى
12: جوهرة FM
13: جوهرة FM

كل جمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدين على جولة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك ان شاء الله تكونوا في صحة وعافية وين ما كنتوا. نحييكم بداية أسبوع موافقة لكم الكل، فرحان نكون معاكم وشكرا لاختياركم. جوهرة، يلا نستقبل الجروب اليوم. ناس بن مالك، مرحبا بك.
1: مرحبا سامي، مرحبا سليم، مرحبا مسامعات المستمعين ومشاهدات المشاهدية جوهرة فيلم جوهرة تي في.
0: يلا سليم بوصفارة، مرحبا.
2: مرحبا بكم، مرحبا سامي، مرحبا ناس، وتحية خاصة بربي للي يسوقوا في التروتينات وحاطين دي زيكوتور في الكياس، بربي ردوا بالكم. راهو سيتان فينومين، راهو سيتان فينومين، ولا وفي كياس اللي الكراب تجري.
0: وي وي،
2: بربي ردوا بالكم.
1: يلا تروتينات وحدة اختر، خلي معي كوتور معناه.
0: لو ممكن تتكلم في المايك.
1: هي تروتينات وحدة اختر معناتها، زرتو في كياسات تونس وسوقان التوانسة اللي نعرفو
0: ويدوبلو دوما للجون صغار يعليش معناها ساعة. أولا يعني الناس ماهيش تحترم برشا في قواعد المرور، وتجي قدامك وبعد يدوبل ويزقزق بين الكراهب، راهو سلامتكم هي أهم شيء. يعني على ذلك احنا نعملو في الرمارك هذه. يلا كالعادة نبدأو بكواد نف. كواد نف، تفضل أنس.
1: تعرف يا سامي، من أهم المحطات في تاريخ الشعوب هي تغيير الدساتير يا سامي، ذولي تعرف هذا.
0: أي
1: فهمتني، لكن تغيير دستور على تغيير دستور آخر يفرق.
0: أي
1: فهمتني، فما شكون يغير دستور باش يزيد عهد رئاسية ثالثة ورابعة وخامسة ومدى الحياة،
0: كما شفناه في برشا دول،
1: في برشا دول خاصة عربية، وفما شكون يبدل الدستور باش ياخذ صلاحيات أكثر، وفما شكون باش يحد من صلاحياته، وفما لكن التغيير اللي قام به
0: يقعد أوحد أحد
1: أحد الأخ قائد الثورة كيم
0: كيم
1: إيل سونغ.
0: كيم إيل سونغ،
1: دونك كيم يونغ ولا كيم جونغ،
0: هو معروف
1: نطق
0: كوريا الشمالية.
1: كيم عمل تغيير في الدستور. شنو هو هالتغيير الدستور؟ تقول القائد أنت سيد ما فهميش، ما تبس الدستور شكون يجي في بقعة
0: يتراجع على حاجات معينة، يتخلى عن صلاحيات معينة،
1: ما هوش بش يتراجع، نتصوره يتراجع كيم كيم تودي
0: يستحيل عليه جملة
1: الصلاحيات اللي عنده، ما فهم حتى كيفه صلاحيات في تاريخ البشرية. شنو التغيير اللي عمله؟ تغيير من أخطر التغييرات،
0: عنده علاقة بالكونجنكتور مونديال توا ولا
1: ليه؟ اي عنده علاقة شوية بالحرب تاع أمريكا وإيران. تعرف في الحرب أمريكا وإيران، أول عملة عملتها أمريكا بنهار الجمعة ولا نهار السبت الصباح ولا نهار الجمعة الصباح، مشيت اختالت المرشد الأعلى خاميني هكا ولا لا؟ شنو تنقيح الدستور؟ شفيه التنقيح الجديد؟ قال

0: ضربة نووية معناتها وهذا فما اختر على الكرة الأرضية الكل
1: عركة حوم معناتها
0: لا معناتها الحب مفكر كي تضرب النووي راك ما تضرش البلاد اللي ضربتها
2: برك العالم كامل
0: راهو العالم كامل يدخل في حيط
2: صبر والله
0: وزي خلي عاد كان اللي ضربته بالنووي يرجعوا لك بالنووي
2: لا وسامحني ووقع تلقيحه
0: اي لا فما شكون قال لا نرفض وهذا يمثل خطر بالطبيعة اسمع يلزمك تصفق هكا في كوريا ما يلزمكش تقف ويلزمك تضحك وانت تصفق وراسك هكا معناتها كان تصفق وماكش تضحك راكش ماكش موافق
2: يلا سليم
0: اسمع الحق ما دام انا قلت باش ما نعملهاش كودنا فخره في بالك هبط قانون اخر يمنع فيه الكوريين باش يسميوا اسم بنته والبنات اللي عندهم اسم بنته يبدلوا يلزمهم في ظرف قداش يبدلوا اساميهم لاسامي جدد باش تقعد بنت واحد وحده وحيده خاطر ابارامون هي المرشحه من بعد وباش تشد من بعد
2: انا باش نعطي ان شيفر اللي هو 5 يورو 5 يورو هذه السوم الساعة
3: 5 يورو
2: الساعة متاع طبيب من خارج
3: الكوميونيتي الأوروبية
2: ولا من خارج
3: الاتحاد الأوروبي
2: الاتحاد الأوروبي قداش يخلص
3: مهما كانت الكومبيتونس نتاعو
2: لا هو شوف
3: اون موين وجبة توضيح
2: 5 يورو اللي معناتها أطباء معينين فما اللي مختصين وعندهم كما نقولوا سنين برشا قاعدين
3: يمارسوا شكونهم المعينين الجينيراليست
2: اللي مازالوا كيدخلوا للإكزيرسيو معناتها
3: يحطوهم في أرياف فرنسا
2: أي مثلا فما 5 يورو ساعة الطبيب هذا اللي
3: تو ما حددتش الطبيب شكون سليم راك
2: انديبوندامون من الاختصاص راهو الطب
3: اي شكون كان ستاتيو عنده
2: عنده ستاتيو نتاع طبيب مازال كيدخل يخدم في معناتها إلى إكزيرس في فرنسا
3: اي
2: معناتها مازال كيبدا
3: على واحد جاء سافر في فيفري لفرنسا عملوا له افكتاسيون في وحده من
2: ولا.
3: قرى فرنسا وبدا يخدم عنده 3 اشهر يخلص 5 يورو في الساعه
2: 5 يورو في الساعه وهذا قالوا ديبوتي في الاسامبلي معناتها الفرنساوي اللي هو ادريان كلوي معناتها مع العلم انه 10% من لي ميدسان اللي خارج لليون اوروبيان هما توانسه واحنا التوانسة من 2021 قاعدين معناتها يخرجوا بمعدل 1500 في العام طبيب معناتها عدد كبير راهو
3: كبير
2: عدد كبير كبير ياسر انا هنا علاش في لو ليان بين النومبر هذا وبين شقالو لو ديبوتي معناتها نتخيل الوضعيه نتاع الاطباء اللي عندنا معناتها شنو هو الحلم اللي ماشيين له وباش يستناو باش يستناو معناتها باش وضعيتهم تتحسن
0: مش الحلم سليم شنو عايشين في برشا
3: نقاش برشا نقاش
0: كيفاش عايشين في تونس كيفاش يخدموا في تونس ظروف العمل في القطاع يعني الصحي في تونس
3: يقول لك انا طبيب اذا كان انت توفر لي في المستشفيات ابسط الحاجات اللي انا نخدم بيهم ما نخدمش الانفيرميي وما نخدمش عساس وما نخدمش امبولونسيي وفي نفس الوقت تكون الشخصيه الشهريه بتاعي محترمه فاني فما عليش اني
0: ظروف العمل
3: ظروف العمل قاسيه في بعض
2: المستشفيات هم عندهم الحق من ناحيه معناتها قديش يقرا شنو القيمه العلميه نتاع شهادته وشنو اما زاد معناتها وقت اللي تقارن حتى الوضعيه في فرنسا وتفرجنا حتى على دي زونكيت مشاو شافوهم طب هذوما كيفاش عايشين راهو معناتها
3: اما ظروف خدمتهم كيفاش
2: ظروف الخدمه خير مي راهو سا افيكت زاد 5 يورو ساعه سا افيكت لا كاليتي دو فيك باش تعيش ب 5 يورو معناتها راهو بعاد ياسر معناتها
0: كي يخدم 8 سوايع في النهار هذا 40 يورو في الجمعه 200 يورو
3: انت متاكد منه الرقم
2: هذا
0: في الشهر مع في بلاد معناتها 1400 1500
2: هما يلونشين باكثر سوايع راهو من 8 سوايع معناتها راهو
0: اي حتى باهي نقولوا 10 سوايع مش 8 10 سوايع
3: ما نجمش يخدم
0: في 55
2: اللي نعرفوا يوصلوا للسميك معناتها 1200 يورو قد اللي هو
3: سميك اكثر شويه في فرنسا راهو 1400 تقريبا
0: 1400
2: معناتها راهو ما نجمش نعطيك ان شيفر اكزاكت قديش يوصلوا في الشهر اما معناتها حاجه انا بهتتني برشا
3: وي بون اذا كان هذا صحيح يعني بالنسبه للكاليتي نتاع شو نقول الشهاده والخدمه نتاعه وكل شيء لا يستجيب لابسط الواحد معناها انا نعرف انه فما برشا ناس نعرفهم اليوم طب في فرنسا ياخذوا في 2000 2000 كيلك 2200 2300 حاجه هكا معناها نعرفش هذا الرقم بون
2: وقداش ياخذ طبيب فرنساوي في نفس ستاتيو
3: ما عنديش ما نجمو هذا نعملو
2: معناتها راهو نحكيو على حتى لو تريبل راهو ياخذ معناتها كي يشوفوا وقت اللي يحسبوا اللي ياخذوا طبيب من برا من اليونيو اوروبي وطبيب فرنساوي نحكيو على فوا تروا راهو معناتها لي زينيغاليتي حاجه ماهيش

0: عادية بالكل.
1: أتنجيب لك الأرقام، أعطيني شوية وقت بركة، مش اليوم يعني، أما أعطيني شوية وقت.
0: تنجيب شوية من أصدقائنا.
1: لا لا لا، تنجيب لك من سورس في أبل، معناه نجيب لك سورس في أبل. ميرسي أوتوكا أسليم. يلا هذه ذكرى اللي خدوني يعني. فاصل ونرجع لكم بعد شوية في أنتيبيوتيكا. جوهرة
2: بيبليسيتي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي. جوهرة أفلام. بيبليسيتي.

0: رجعنا لكم في أنتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. كالعادة بعد الأغنية نمشي والهيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: أنا اللي نقصده هيا بنا نلعب مش هيا بنا نلعب بالتليفون رامي. هيا بنا نلعب هوني معنا
2: نحيب تليفونات
3: والتهمة تتوجه لي.
0: أعطينا الموسيقى ذيك المميزة. شاب كندي تقدم لي أكثر من 300 وظيفة حتى حد ما جاوب، فقرر في خطوة يائسة أنه يعمل حاجة تعطيه أكثر فرص. زعم شنية
3: يبدل اسمه؟
2: بدل لقب متاعه.
0: هاي
2: لقب، لقب مثخم.
0: مثخم
2: هاي.
0: هو راهو في كندا أما يلوج في العالم كامل. لوج على وظيفة راه فهمت؟ مش يلوج في كندا بالذات. بدل اللقب،
2: بدل اللقب
0: ولكن بدل اللقب شنو اللقب ويتماشى مع أي بلد؟
3: يا يو اس معناتها الأمريكان سور.
0: لا شنو يلوج في العالم؟
3: لقب خليجي. شنو شنو اللقب؟
2: ولا اسمه جون كلود طويل العمر مثلا هكاك؟
3: ولا جون كلود بن نور؟
0: وين فما، وين فما يعني فرص؟ وين فما أكثر ناس؟
3: وين أكثر ناس فرص؟
0: أكثر ناس
2: الصين
0: ولا
2: يابان
0: ولا
3: الهند؟
0: الهند. غير اسم عائلته في سيرته الذاتية إلى سينغ، وهو لقب منتشر عند الهنود برشا. الصدمة كانت أنه تلقى 3 تليفونات وعروض وظيفية في أقل من 24 ساعة. الشاب نشر الفيديو تحدث فيه على الموضوع لأثار ضجة واسعة في كندا وأمريكا مؤخرا، والمقطع حط الإصبع على الجرح وفضح واقع يتحدث عنه برشا بمرارة. وين تحول الانتشار الكثيف الجالي الهندية في كندا إلى سيطرة واضحة على قطاعات التوظيف ومفاصل الموارد البشرية. هو حب أنه يخدم في كندا ولكن جرب في العالم كامل، يعني نشر حاجات في العالم كامل، ولكن جاء التليفونات على أساس أنه هندي مش كندي. الأمر تجاوز مجرد التواجد الديمغرافي لتشكيل شبكات نفوذ تتعمد إقصاء الكفاءات وتفضيل الناس من بلدانهم، وصل تزايد شكاوي من ممارسات تضييق وتهميش ضد غير الهنود.
2: لعل الهنود مثلا في قطاع معين كيما
0: هما الاكثر كفاءه،
2: الاي تي معروفين بالكفاءه نتاعهم وبالخدمه ويخدموا برشا ويثنيوا الركبه كما يقولوا. اي نجم يكون هكاك.
0: انتو كالا كاليتي لو نوبر دانجينيور مثلا الهنود في امريكا كبير.
2: اي
0: هجره كامله.
2: انت عندك 1.5 مليون انجينيور اون انفورماتيك هندي.
3: ليو لي سي او اكثرهم ولاو معناتها في لي زونتربريز تاع لي تكنولوجي هنود.
0: انت تعرف انا مره نشوف في حاجه كيفاش انه الهند هي تاخو معناها لي مارشي نتاع لي كومبوزونت، كل ما يهم الانفورماتيك في وسط كهرباء والانترنت ولي كومبوزونت هذوكم موجوده بنسبه كبيره صناعه هنديه.
3: اي اي
0: حتى في ماركات عالميه راه.
2: فهو هما اختيارات تعملهم دول. الهند عملت الاختيار هذا من قبل. فما برشا دول نجحت باش تفوت الدول الاخرى، وفما دول نجحت على الاقل باش ما يفوتهاش قد في قطار الحضاره،
0: الحضارة.
2: وفما شكون قعد غادي والدنيا ماشيه
0: ومازال يستنى القطار. اغلى سلالات الاغنام في العالم شويه بالاكتواليتي هذا هو هبط تسويم العلالش. الناس انتوكا نجموا يتفاعلوا معانا يقولوا لنا على الباج اذا كان هبط تسويم العلالش شويه شويه، خاطر نشوف انا في فيديوهات يعني كانه نقصوا ب 10-15%. كان
2: ما نعرفش
0: هكا نشوف فيديوهات في العباد يقولوا لك هكا فما شويه تحسن معنا.
2: انا نعرف اغلى الحمد كوبي.
0: اي طبعا
2: هو في جابان دو كوبي.
3: فما زيد نمر تيبار.
2: اي
0: تيبار عندها اون كاليتي نتاع الفاج
3: اي
0: كبيره راه، وعندها عريقه راه.
3: اي سي احسن يظهر لي احسن ما فما علوش تيبار في تونس.
0: في تونس فما سيدي بوزيد باهي زاده. سيدي بوزيد باهي معروف معناها يعني انت والمنطقه وشنو يعلف وين يمشي وشنو ياكل مهم زاد.
2: هو العلوش التونسي من في العالم من اجود انواع العلالش. مش خاطر احنا معناتها متوانسه
0: فما سلاله امريكيه
2: هذيك هذه باش نجيك. فما سلالة اللي مشيت اللي بعثها حمودة باشا بعث 10 عليلش الشكون وقتها الرئيس الأول جورج واشنطن كعنوان محبة وصديقة وقاعدين يفضوا في الحكاية تعرف تونس ما معروفة كانت قبل بالقرصنة
3: بيراترية
2: كنا نغوروا على السفن قبل دونك متاع صديقة وكل شيء. اليوم فما نسيت 7 6 7 8 مدن في أمريكا
0: محافظة على السلالة ذيك
2: لا
0: وطورتها
2: مش هذا مش هذا اسمها تونس
0: هاي تونس هاي
2: معناتها في تونس تلقى في ميسوري تونس وتلقى في التكساس مدينة اسمها تونس ومنين جاي هذا على خاطر هذيك المدن اللي بدأ فيها اللي بدأوا فيها
0: السلالة
2: ذيك معناتها دونك تلمون سلالة معروفة قوية سميوا بها اسم تونس مش نسبة إلى تونس نسبة إلى العلوش التونسي اللي هو بعثه حمودة بشر
3: هذا من 10 عليلش معناتها
2: ما عشر عليهم ما وصلوش الكل لا لا ما وصلوش
0: الكل كلكوزان
2: وصلوا جاب ربي فما في كروان ثقة
0: هاي أعطينا أنا هما الأغلى حسب رأيكم
2: أنا قلت لك كوبين
0: لا
2: ليه
0: لا لا
2: برازيل
0: بلد أوروبي هذي العلوش يتمتع بعضلات قوية معنا مش كلي شو معناها هذا شنو
2: عندي نحاربوا بيه احنا
0: هي ما هو الاغلى وما قالكش ما قالكش اذبحني
2: شنو
3: هي بالحديد
2: عبال
3: فما تفكروا علوش رومانيا وقت جيبوا لنا
0: حسب رايكم بلاد اوروبيه يوصل العلوش هذا السومو حتى ال 490 الف دولار سوم العلوش
2: هذا في حاجه
0: اي في حاجه
2: مع مليار ونص
0: مش تاع مش تاع علوش كريم
2: تذبحوا ما تذبحوا
0: مليار ونص
3: علوش في الكافيار
0: 490 ألف دولار تقريبا هو التكسل الهولندي وان توكا في دول عديدة
2: علاش غالي
0: اي بون لازم نعملوا
2: ريسيرش احنا عندنا
0: لو كلاسمو عندي اي هو هذا
2: ترى
0: شوي ريتو لي علي سار
2: اللي علي سار مهر لي
0: مهر باهي وان توكا الاخرين في ما بين 10,000 و40,000 دولار اللادوم السنغالي مثلا ولا العواسي اللي هو يجي من بلاد الشام تقريبا سومه ما بين 3,000 و25,000 دولار السوفيلك البريطاني كيف كيف الرومانوف من روسيا ما بين 2,000 و12,000 دولار ذا بلاك بيلي اللي هو ما بين 1,500 و10,000 دولار فاليس بلاكنوز السويسري من 5,000 ل 35,000 دولار الميلينو الإسباني من 2,000 حتى 15,000 دولار كل واحد عنده صفة هذا الدوربر مثلا الجنوب أفريقي ما بين 2,000 و20,000 دولار واحد عنده نمو سريع واحد حليب ممتاز واحد تكاثر سريع شكل فاخر صوف باهي كل واحد عنده مميزات
3: هذوما اللي يربيه ومعناتها باش يخرج
0: ولا
2: هذوما
0: سيدي واحد معناتها سلاك تعلق
3: للمغرومين هذوما
0: للمغرومين اكزاكتومون انت اصحاب انت والعليلش ولا سليم
3: والله مش برشا ما الحقيقه انا يقلقني في العلوش كيفاش معناتها كل بيريود الاولى تتعلق به معناتها وبعد تلقى روحك
0: صارت لك هذايا
3: اي معناتها بالحقيقه بون معناتها ماذا بيه العلوش في نهاره معناتها حتى باش نذبحوه يجي ليلتها ولا مش نعدي معنا جمعتين ولا يعيش معنا الحقيقه معناتها
2: حكيتها عمني وانا صارت لي صدمه انا جمعه كامله ومعايا وقت انا نقرا في المكتب وقت
0: رقيته
2: وقت رونتريس كولير معناتها ليه تذبح قدامي انا ندخل هو يجيني يبوسني ومعناتها كل شيء ونلعب معاه اول مره حيوان في المنزل معناتها قبل معناش لك كلب لقطوس دونك تعلقت بي وتعلق بي وبقت تذبح قدامي قعدت لي صدمه معناتها التو ما نحذرش معناتها
0: يلا مسيرته بدأت سنة 1991 وانتهت سنة 2011 توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم سنة 2006
3: كنافارو
0: برافو قاد منتخب إيطاليا متوج بكأس العالم 2006 نابولي بارما الانتر دي ميلان يوفي ريال مدريد الأهلي الإماراتي شارك مع المنتخب الإيطالي في 3 بطولات كأس العالم منتخب إيطاليا 3 بطولات كأس أوروبا فاز مع بارما بكأس إيطاليا مارتين بكأس السوبر الإيطالي بكأس الاتحاد الأوروبي ريال مدريد بالبطولة الإسبانية مارتين فاز مع ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني وأفضل مدافع في البطولة الإيطالية مارتين هو فابيو كانافارو
3: هو كنافارو عمتها معناتها الحاجه اللي بارتيكولير كيفاش ديفونسور ياخذ البالون دور اول حاجه. ثاني حاجه كانت معناتها قريبه ياسر لزيدان كان مش
2: زيدان
3: كانت عند زيدان
2: زيدان لا علاقه مع
3: 2006 عند زيدان معناتها لا كوب دو
2: كان مش الراس اللي عطاها
3: هذاك هذاك زيدان دونك يجي كنافارو واللي كان ترجع تشوف الليست نتاع البالون دور ال20 الاولانيين في 2006 وتقارنها بتوا الليست نتاع ال20 وتقارن لي نيفو في الكره كيفاش ولاو فرق بعيد.
0: اش معناها
3: بعيد؟ معناتها فيك ال20 هذوكم اي واحد منهم ينجم يهز البالون دور تاع
2: قبل تحكي. مش بشرط سامحني انا بالنسبه ليا كنافارو ما يستحقش باش يهز انا بالون دور مش تاع بالون دور عمتها في زيدان فهمتني ولا ولا رونالدينو جوشو ولا فرانك لامبار فهمتني ولا ستيفن جيرار معناتها كانوا يهزوا معناتها عليه ياما وقتها يمشيوا ياسر بالتتويجات وهما فما حاجه في البالون دور اللي يهز كوب دي موند هو اللي يهز بالون دور مع استثناءات مثلا 2010 هز اسبانيا وهز ميسي ما هزش انيستا مثلا مركز فهمتني كانوا ياسر يمشيوا بها دونك كان فارو الحقيقة وإيطاليا ما دفاعية أكثر دونك خذاها بالنسبة لي أنا من أخت كيما ماتياس سامر ماتياس سامر في 96 وما يستحقش الحقيقة قدام وقتها طلعت طلعت رونالدو ليه رونالدو الحقيقي رونالدو الحقيقي نكت فيتو بونتو فيتو بونتو ورونالدو جاب أكثر منه مرتبة أولى برغم هذا خذاها ماتياس سامر علاش على خاطر في ألمانيا شامبيون دوروب 96
3: ليه عندك واحد آخر 2006 اللي هو تيري أونري فيناليست شامبيونز ليغ وفيناليست كوب دو موند في 2006 معناتها تقارن كنافارو وتيري أونري
0: لا علاقة يلا سمعكم المقاطع تقولوا لي شنو اسم العمل المقطع الأول
4: سيدي القاضي حضرات المستشارين إن المتهم الماثل أمامكم قد خيل إليه أن لا رقيب ولا رادع له عما فعل كان يظن أن نفوذه كواحد من أهم رجال الأعمال سيمكنه من تزوير والتلاعب بمستندات قانونية وأيضا تهريب أموال طائلة للخارج بصفة غير قانونية كما عرضنا عليكم سيدي الأدلة المثبتة في التحقيق كخطه على الأوراق وكاستعماله للقلم الذي عليه بصماته وكذلك الحبر الذي يتطابق مع نفس مواصفات زجاجة الحبر التي هي على مكتبه
0: ايواش
3: زهير رايس هذا
0: زهير رايس تدور احداث العمل هذا ساعة شنو مسلسل فيلم
2: مسلسل ده
0: مسلسل في فترة الأربعينات حول جريمة قتل رجل أعمال الذي اتهم سابقا بقضية فساد وتزوير كبيرة وتشار سبع الاتهام أو تشير سبع الاتهام للعديد من الأشخاص اللي تعاملوا معه
2: القضية رقم
3: 48
0: القضية رقم
2: 47
0: 460
2: عبش
0: خراج مجدي سميري وتولة محمد مراد زهور شعبان نجيب القاضي
2: هكا برلونتين واري بلون
0: مزيان برشا تكليك مار مزيان تظلم شوية العمل هذا في رمضان هذاك يلا الاكسر الثاني
5: ايه هي الجنحة اللي ممكن تؤدي الى عقوبة الاعدام طيب مش مشكلة في حالة
6: القتل لحد قام بشهادة زور والشهادة دي ترتب عليها عقوبة بالإعدام
5: في المادة 146 من قانون العقوبات
6: كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية
7: بس هي كان قصدها المادة 140 من قانون العقوبات
6: كل من كان مكلفاً
2: سوسن بدر
0: تدور الأحداث حول المحامي نديم اللي يملك قدرات خاصة يلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني وتمتلئ رحلة نديم بالتحديات الصعبة إخراج عبد العزيز نجار تأليف مهاب طارق بطولة غادة عادل طه دسوقي هاجر السراج حسن أبو الروس نبيل علي ماهر وإم مجدي
2: سوت
0: لا 2024 حالة خاصة على خاصة 2024 ليه
2: يجعلني نكمل مسلسلات تونسية
3: أنا بديت بثمانينات ما زلت ما خلطتش ل 2024
0: شو تفرجت
3: ليه ما زلت ما بديتش
0: مرة جاي باش نحي لك خمسة نقاط على كل فيلم ما تفرجتش فيها هاي بي يلا يلا كسير ثالث
8: Je ne suis pas une victime. Maître Lennox a parfaitement raison là-dessus. Bien que ce soit le seul point sur lequel il ait raison, je vais vous dire qui je suis. J'ai toujours porté un masque depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Au lycée, je faisais semblant de sourire pour que les garçons m'apprécient. En école de droit, j'ai changé mon nom pour qu'il fasse plus Nouvelle-Angleterre.
2: Viola Quand Davis.
0: Hey.
2: أقوى والعمل من أقوى سيريات في تاريخ الإنسانية How to get away with the murder عرفت مصوتها بالفرنسية دوك
0: هي فيولا ديفيس بطولة فيولا ديفيس توم بيرسيا أرجين غوبتا وإخراج بيل ديليا كيفن براي هو واحد من أهم السيري
2: في تاريخ الإنسانية How to get away with the murder ما تفرجوا فيه
0: الإنسانية
2: ما
0: نعرفش واحد من أهم السيري
2: تاريخ الإنسانية شاب وقتاش
0: السيري قد عنده سيريات
2: 150 سنة
0: ولكن مهم وسيري
2: ما أكوبي له سوفل ما تنجمش توقف عليها السيري ولي ومش تدخل السيزون اللي بعدها ما عندها توتيح الحديث لا بالعكس
0: قدام السيزون
2: ظلي أربعة
0: يلا فاصل نرجع لكم
9: جوهرة FM
10: الدنيا والموسيقى
9: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. وتمتع. صنع في تونس.
1: في صنع في تونس اليوم باش نحكيو على الاحساس اللي يخلق العيد في قلب صغير. صغير يمكن يطلب حاجه صغيره مش حاجه كبيره برشا. كاين فرحه تشبه الفرحه كيما بقيت الصغار. ثم صغار يستنوا في نهار العيد من أول العام، يستنوا في كسوة جديدة، في لعبة صغيرة، في ضحكة، أم مرتاحة البال وفي إحساس بسيط يقول لهم أنتم زاد عندكم الحق تفرحوا. أما وراء الفرحة دي فما عائلات تقاوم كل يوم، أم تفكر كيفاش توفر مصروف الدار قبل ما تفكر في العيد، وبو يحاول يخبي تعبه باش ما يشوفوش الصغار الأب ذاك وهو تعب. من هوني بدأت حكاية حملة العيد. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير اللي أطلقتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS لفائدة 2300 عائلة مستفيدة من برامجها. الفكرة بسيطة أما أثرها كبير برشا. دينارات منك، دينارات قليلة نجم تولي فرحة كبيرة في دار كاملة وتحول نهار عادي الذكرى حلوة في قلب طفل صغير عمره ما ينساه. خاطر العيد مش بالعلوش ولا بالمظاهر، العيد الحقيقي وقت اللي تشوف صغير يضحك من قلبه وتعرف اللي ثم ناس ما نساتوش. إذا تحب تكون جزء من الفرحة دي ساهم وادخل على السيت www.sosve.tn أو على الرقم 58 371 002.
2: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
3: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
2: عيدكم مبروك.
0: صنع في تونس.

0: بين 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: Agile Énergie t'offre le fil gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Énergie.
4: Le français لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الكلم 79 100000 وخدم في TP. تبع عروض عمل TP تونسي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. TP خدمة تحكي لغتك.
5: خدمة تحكي لوغتي.
6: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاساس بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاساس بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
7: تيهاك زي وعامل جو.
8: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
7: صح ترى وريني قداش وليت.
8: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي على النبي.
7: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب.
9: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
10: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: تشارجي بزوز دينارات ولا اكثر والعب على ما يريدوا، والا كليكي على اللين اليجيك بار اس ام اس. قيمه الربح الاجمالي توصل لاكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: اريدوا طور عالمك. جوهر صباح
2: الستة ودقيقة، مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بالربط الثانية، حاليا التشويق متواصل، الجولة الأخيرة، الجولة 26 من بطولة الربط المحترف الثانية. مش نعرفه من خلال مقابلة نادي حمام لنف والأمل الرياضي بحمام سوسة شكون باش يصعد إلى بطولة الربط المحترف الأولى. نلعبه في الدقيقة 90+4 والتعادل هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي بحمام لنف وأمل حمام سوسة. نذكر البداية كانت الأمل الرياضي بحمام سوسة عن طريق نورماني ويوسف المصراتي من ضرب الجزاء كان عدل لنادي حمام لنف. بكري شوية توقف اللعب بعد إصابة ماهر المهيري مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد إلقاء المقذوفات من قبل جماهير نادي حمام لنف. طلع في سيارة الحماية، تلقى الإسعافات وحاليا موجود على البنك مع الضغط متواصل في اللحظات هذه من نادي حمام لنف وفرصة للضيع حمام لنف. دونك 90+5 في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل. بالنتيجة الآنية الأمل الرياضي بحمام سوسة هو ليصعد إلى بطولة الربط المحترف الأولى. تنافس بين هذا الثنائي على الصعود رغم أنه تطاوين أنهى مقابلته قدام بعث بوحجلة منتصر بنتيجة هدف مقابل صفر، لكن كما قلت التعادل يخدم مصلحة الأمل الرياضي بحمام سوسة ويخليه حقق الصعود إلى بطولة الربط المحترف الأولى مقابلة لتلفزي على القناة الوطنية الثانية. دونك 1-1 بين نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، والمقابلة تتلعب في 90+5. زفرها باسم بالعيد في انتظار بقية الوقت البديل وفي انتظار زادة اللحظات الأخيرة المشوقة في هذه المباراة. قدام نحكيو على الرابط الثاني ونعطيكم النتائج متاع المقابلات اللي فيه، بما أنه مقابلات المجموعة الأولى هم اللي تلعبوا اليوم. سبورتينج بن عروس سكور كبير برشا قدام الملعب الفريقي منزل بورقيبة، 6-0. منزل بورقيبة اللي نذكر نزلت إلى الرابطة الثالثة مستوى أول. اتحاد بوسالم اللي كان بدوره نزل إلى الرابطة الثالثة مستوى أول متقدم على ميغرين 2-2 مقابلة في الدقيقة 87. هلال مساكن كمل مقابلته خسر قدام هلال الشابة 4-2. مكارم المهدية خسر قدام محيط قرقنة 3-0. بعث بوحجلة خسر قدام اتحاد تطاوين 0-0. واسكك حديد الصفاقسي كان فاز على كوكب عقارب بنتيجة 2-0. دونك الترتيب في المجموعة هذه، الأمل الرياضي بحمام سوسة 51 نقطة، نادي حمام لنف 51 نقطة، واتحاد تطاوين برصيد 51 نقطة، 3 فرق ب 51 نقطة. لكن سويفون الارتيكل 22 رسميا النتيجة متاع التعادل للأمل الرياضي بحمام سوسة تخليه يكون في الرابطة المحترف الأولى، التعادل يخليه يكون في الرابطة الأولى، بينما نادي حمام لنف الفوز فقط يخليه يكون في الرابطة الأولى في انتظار الدقائق المتبقية من المباراة. غدا باش يتواصل التشويق في الرابطة الثانية من خلال مقابلات المجموعة الثانية انطلاقا من الأربعة متاع العشية. المقابلات الصراع باش يكون بين تقدم سقيت الدير صاحبة المركز الأول اللي عندها 53 نقطة واللي تلعب على أرضية ميدانها قدام جمهورها تستضيف هلال الرديف، مقابلة زفرها حسن النيلي نفاذ كل التذاكر المخصصة لتقدم سقيت الدير، والملعب الجيبسي الملاحق المباشر لتقدم سقيت الدير اللي هو صاحب المركز الثاني اللي عنده 52 نقطة باش يعمل ديبلاسمون مواجهة نسر جلمة، مقابلة زفرها حمزة جعيد. نسر جلمة اللي كان نزل إلى الرابطة الثالثة مستوى أول. بقيت المقابلات اللي مبرمجة غدوة، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية مالك مشى، سبورتينغ المكنين جمعية أريانا محمد علي الإمام، مستقبل القصرين تلعب ضد قصور السيف مقابلة زفرها سمير العنلي، وأمل بوشمة النادي القربي ماتش زفرو أمير الحرشاني، قواف القفصة أولمبيك سيدي بوزيد مقابلة زفرها معتز الخليفي. ونذكر أيضا سيدي بوزيد كان غادر إلى الرابطة الثالثة مستوى أول. نحكيو على الرابطة الأولى بعد تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة المرة 14 البارح إثر فوزه في الدربي على الترجي 0-0. رسمي النادي الإفريقي باش يتسلم رمز البطولة خلال مباراة الجولة الأخيرة اللي باش تلعب نهار الخميس 14 ماي بالنسبة للنادي الإفريقي اللي استقبل من خلالها في استاد حمد العقربي برادس الأولمبي البلجي. برنامج الجولة 30 والأخيرة في البطولة اللي باش تلعب على 3 دفعات، غدوة بعد غدوة ونهار الخميس. المقابلة تكون انطلاقا من الأربعة متاع العشية، غدوة شبيبة العمراء المستقبل الرياضي بالمرسى مقابلة باش زفرها باديس بن صالح في الفار باش تكون دورصاف الجنواتي، بعد غدوة 3 مقابلات

0: كلاسيكو في ملعب الطيب لميري بسفاقس سي اس اس ليتوال. النادي البنزرتي تلعب ضد ترجي جرجيس، اول مقابله للمدرب سفيان الحدوسي مع النادي البنزرتي، وهذه بروفا قبل مباراه الكاس اللي باش تكون في جرجيس. مستقبل جابس يستقبل الملعب التونسي، ونهار الخميس 14 ماي ختام الجوله وختام البطوله. النادي الافريقي صاحب اللقب يواجه الاولمبي الباجي. الاتحاد المنستيري يلعب ضد مستقبل سليمان. نجم المتلوي يلعب ضد الشبيبه القيروانيه، واتحاد بن قردان يلعب ضد الترجي التونسي. مادام حكينا على الجولة الأخيرة، شنو قعد في الجولة الأخيرة بعد تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة؟ نزول كل من مستقبل جابس ومستقبل سليمان إلى الرابطة الثانية. دونك باش نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش ينزل للرابطة الثانية، اللي باش يكون إما الأولمبي الباجي أو الشبيبة القيروانية. دونك باش نعرفوا شكون باش يرافق جابس وسليمان للرابطة الثانية. الأولمبي الباجي صاحب المركز 13 اللي عنده 31 نقطة، الشبيبة القيروانية صاحبة المركز 14 اللي عندها 30 نقطة، والزوز فرق باش يكون تنافس عن بعد. بالنسبة للأولمبي الباجي باش يعمل ديبلاسمون رادس لمواجهة النادي الإفريقي صاحب لقب البطولة، والشبيبة القيروانية تلعب ضد نجم المتلوي، وزوز فرق قاموا بتهنئة النادي الإفريقي بعد التتويج بلقب البطولة. أيضا رهان آخر باش يكون في الجولة هذه اللي هو المركز الثاني، بما أنه السي اس اس معني بالمركز الثاني بعيد نقطة على الترجي الرياضي التونسي اللي عنده 60 نقطة، ثم في المركز الثالث سي 59 نقطة، وبالتالي سي اس اس طالب الرابطة انه يتم توحيد التوقيت نتاع المقابلة وتكون في نفس النهار، بما انه سي اس اس تستقبل ليتوال في ماتش كلاسيكو اللي باش يكون بعد غدوة، بينما الترجي يلعب نهار الخميس مباراته. دونك تطلب انه الزوز مقابلات يصيروا في نفس التوقيت. نقول ألف مبروك بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة رسميا الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد نهاية المقابلة. باسم بلعيد يعلن في اللحظات هذه على نهاية المباراة بالتعادل هدف مقابل هدف بين نادي حمام لمف والأمل الرياضي بحمام سوسة، وبالتالي حمام سوسة ترجع للناسيونال بالتعادل هذا. فألف مبروك للأمل الرياضي بحمام سوسة وجماهيره العودة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نحكيه أيضا على الهوند، لعب النجم الرياضي الساحلي أسامة غشام أعلم على الفيسبوك متاعه نهاية تجربته مع الإتوال، وتوجه بالشكر للهيئة المديرة والإطار الفني وأيضا الملعبية وجمهور الإتوال. مادام حكينا على الليتوال، الفريق يحتفل اليوم بمرور 101 سنة على تأسيسه. 11 ماي 1925 11 ماي 2026، النجم الرياضي الساحلي اللي مثل رقم صعب في كرة القدم التونسية، هز بطولة أولى كانت عام 50 لتتولى الألقاب في جميع الفروع محليا وقاريا. 11 بطولة، 10 كؤوس شامبيونز ليج 2007، 4 مرات كأس الكاف، مرتين سوبر الإفريقي، أكثر فريق متوج قاريا، مرتبة رابعة عالميا في مونديال الجابون 2007، كأس العرب 2019. كل عام والنجم الرياضي الساحلي وجماهيره حيا ألف خير. قبل ما نختم نعاود نذكر الأمل الرياضي بحمام سوسة أول الصاعدين إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد التعادل هدف مقابل هدف مع نادي حمام لمف في استاد حمام لمف، ورسميا كما قلت يرجع للناسيونال. مبروك مرة أخرى لأمل حمام سوسة وجماهيره. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس اللذوادي. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فان بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فان في لمن.
1: C'était Jean Respa avec l'équipe Sport.

0: لكن نحب نرحبوا بضيفنا الفنان غازي عياجي. مرحبا غازي.
1: أحلاك يا سامي، قد ايه ديريكت وقد ايه جو معاك؟
0: احسن حاجه ديريكت.
1: انا لا انا ساعة تحيه للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل،
0: مشاهدي جوهره تي في زاد
1: والمشاهدين، ان شاء الله ربي يبارك لهم الكل. وانا متوحش
0: الامبيونس اللي عاد
1: الناس من فرح ما جاتش لمحاله
0: الشوط فرح غايبه اليوم،
1: والامبيونس نتاعنا نتاع الراديو محلاها.
0: يعيشك غازي. انت بعد شويه نحكيو على جديدك طبعا، ويعني الانتاج نتاعك بارك الله، معناه انه فما برشا بيرسيفيرونس وثنيه، يعني انك تلحن وانك تغني، وهذه حاجه مزيانه برشا من ناحيه الانتاج اللي فهمت انه الديجيتال اليوم قديش مهم انك تكمل فيه. بعد شويه نمشيو للانترفيو، لكن قبل هذا سليم باش يحكي لنا في نهار من هرات.
2: في نهار من هرات
3: اليوم غازي باش يشارك معنا في نهار من هرات.
0: تفضل عاد انت قول لنا الموضوع.
3: شنو اكثر الخلافات اللي تصير بين الجيران؟
0: الحس في البلاص
1: وسيرتو الحس،
4: الحس الريحه الزبله الوسخ.
1: لا والله الزبله حشاك ينجموا يتفاهموا فيها مع بعضهم، لكن الـ الـ الحس هو البيت نوار نتاع العباد يضر.
0: الحس يعني فيه يعمل برشا مشاكل، اي برشا ضجيج.
3: ليه ميت صارت حادثه في الاقامه وين نسكن، تم عقد جلسه خارقه للعاده لحل مشكل القطط والكلاب.
0: القطط والكلاب الناس اللي يربي فيهم.
3: اي هيك باش تسمع الحكايه. احنا عندنا الحدود مسطره، الديار المتساكنين القطاطس عندهم الجنينه والكلاب عندهم كل ما هو خارج السور.
0: اوكي.
3: كيف تتعدى في النهار تلقى الحيوانات الاليفه راقده، ما تعرفهمش، تقول محليهم ومعقلهم، وهم في الحقيقه يعملوا في استراحه محارب. بعد ليله ساخنه عداوها بين الحراسه والتكاثر والعرك على الزبل اللي ساعات يوصل يولي حرب عصابات. الحومة ما عادش يقربها براني، حتى بربشت البلاستيك وليليفرور ولاو يحتاطوا، واللي يحب يحط ساقه في السيكتور يزمو يجيب حويجة يرشي بها الكلاب، ما كانش ياكلولو لحيمتو. الجيران انقسموا بين مساند ومعارض إلى أن صارت عركة بين مدام ليلى ومدام سمية. مدام ليلى مريضة بحب الحيوانات وعندها سندروم سيدنا نوح، تسمعوا بيه هذا؟
0: لا
4: في برشا برشا.
0: سيدنا نوح وسفينته يعني
4: عايش برشا.
3: لا
4: هذا عند الحيوانات كل من كل زوجين.
3: هذا لو سندروم دو نوي، كيفاش تحب تمنع الحيوانات اللي تلقى روحك عندك برشا حيوانات في الدار ولا في الجنينه وكل، وما تقصش ديما تجيب وديما توكل وديما تمنع.
0: سي بيان، هي راهي حاجه باهيه، هذه
3: حاجه باهيه اما مرضيه راهي.
0: اي مرضيه
4: يا ما تبارك الله عليه سيدنا نوح، معناتها كيفاش لم الحيوانات من الكره الارضيه الكل، اللاما والبطريق والسيوده والزرافه.
1: اليوم ربانيه هذيك،
0: اليوم نحكيو على الناس اللي هي مغروب الحيوانات وتلم.
3: مدام ليلى عندها كان الكلاب والقطاطس، مدام ليلى ما عندهاش الاخرين.
0: انا نحترمهم يا خويا الناس هذوك.
3: مدام ليلى نهار كامل تشوفها وهي توكل فيهم وتحكي معاهم، هاو باش تبقى تطوس، هاو باش تكلب من كشوخ، الكلهم باساميهم. وانا واحد من الناس كي نسلم عليها بالسيف تجاوبني، وقت اللي تجيب لهم الماكله تشوفهم افواج افواج يتبعوا فيها. مدام سميه الطرف الثاني تكره حاجه اسمها قطاطس وكلاب، ما خليت ما عملت، حطت لهم الدواء، طيشت لهم صغارهم، نهار نهارين في البلديه تطلب في القناصه باش يجيو، الى ان الكلاب فهموا اللعبه وعملوا رده فعل، وقاموا بالاعتداء على رجلها وهو مروح من صلاه الفجر. طلع نس شو عملوا له؟
4: شو عملوا له؟
3: قطعوا له البونتاكور وعضوه عضه خايبه وقالوا له شد علينا مرتك. اثر التوترات هذه وبمبادره من السنديك تم انعقاد الجلسه الخارقه اللي كنت بحكي لكم عليها. تلموا فيها المتساكنين. حبيت نحضر امانا كيري، ما نجمتش. هذاك علاش العساس عمل لي تقرير مفصل وقت اللي هو زاد ما كانش حاضر. اهم النقاط وبش نلخص. مدام ليلى تهجمت على مدام سمية بفرنسي صعيب ما فهمها حد، وقلت لها اللي هي عديمة القلب والإحساس. مدام سمية نعتت مدام ليلى بالمتعالية وقلت لها انت اش تحسب روحك؟ فما متساكن طلب انه يداوي الناموس، اخي قالوا له من فضلك هذا ماهوش في الاوردر دو جور. فما متساكن اخر طلب انه تتحط كاميرا في كل بلاصه باش نرصدوا الكلاب والقطاطس اللي مسؤولين على الشغب، وبعد ناخذوا اجراءات تاديبيه. رجعت مدام سمية لمدام ليلى وقالت لها في بالك راجلي شوية لكلاوه الكلاب وهو مروح من الصلاة؟ جاوبتها شوف هيك الراجل وكان كلاوه راهو رتحوك منه وخير. إجابة على إثرها خرجت من الأمور على السيطرة وصار تشابك بالأيدي شوية لشدوا شعورات بعضهم، وكان مش تدخل متساكنين الحزازة

0: راهو صار اللي صار، واضطر السنديكي يوقف الجلسة بدون أي قرار.
1: ده فكرني فكر النكتة متاع اللي قالوا ماشي نعزي في الراجل مرته توفيت على الثور اللي ضربها. يلا تيب يا رب.
2: مرسي سليم. يلا كانت هذه نهار من نهارات، نمشيو ننترفيو مع ضيفنا غزي عيد
3: في نهار من نهارات.

الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. متمتع. لانترفيو.

0: شفت الحال.
1: هذا غازي عيدي وهذا جديد وشفت الأمر، غنية تقريبا جمعتها 8 أيام،
2: 7 أيام
1: تقريبا، بريست مليون مشاهدة على اليوتيوب.
2: مليون سكرتهم الحمد لله.
1: باهي العودة الرومانسية.
2: والله شوف، هو العودة مش أنا حددتها، تصدق أنه الناس والأذواق متاعهم والموسيقى الكلاسيكية رجعت المكانتها بالكدا بالكدا.
1: ولكن غازي موافقني أنه العودة للرومانسية كانت مع فاضل شاكر.
2: طبعا، ما كل عودة عندها إتنسال
1: ديكلونشور.
2: ما ديكلونشور، ديكلونشور هو فاضل شاكر الحقيقة، بكل الحنية متاع الصوت
1: وكل
2: الإحساس الحلو متاعه.
1: أما الغنية مزيانة دونك، قريبة من أنت كملحن، قريبة منك كمغني ولا لا؟
2: شوف، أنا تورا والفترة اللي فاتت عملت قداش من تيتر الكلهم براتيكمون في الموزيكا متاعي اللي الناس تعودت بيا فيها. عملت روحي في ذاك، عملت جو حلو ياسر. من بعدها انت غنية، كي نسمع
3: انت غنية تقتل يا غازي،
2: ناس كل شادت عليها، حتى والله من برا تونس. زدنا قلنا نزيدوا الدوزة شوية في الموسيقى الكلاسيك اللي انا نحبها. ولقيت كلام لبناني جميل،
1: كلمات شكون؟
2: كلمات إيهاب غيث. إيهاب غيث هو شاعر أردني ممتاز، خدمت انا وياه في السابق مع نانسي عجرم، وكي بعثي الكلام وبعثي قداش من حاجة عجبتني، بديت اللحن فيها، لحنت الأولى الثانية الثالثة، هذه خطفتني. إي بورتان أنا عندي غناية حاضرة كانت هي بشتهبت مالورزما،
1: هذه حاجة باهية. أنا عرفت بك الحاجات اللي يجيو الأبروفيست.
2: والله في آخر شوف، صحيح الغناية بشتهبت وأنا قررتها ومريقلة ووزعناها ومرها
1: جات هذه خذت بلاصتها.
2: تودنكو دخلت هذه، قلت أنا هذه
1: قداش قعدت لحن في هذه؟
2: لا أنا ما نقعدش برشا لحن في غناية، لا الحمد لله.
1: وقت يعني.
2: شوف فما حاجة من عند الله،
1: لا مش الهام.
2: لا شوف شو نقعدوا فيها شوية وقت فيه، اللي هو التوزيع والتسجيل وكيفاش باش نوظفوها الغناية، وشنو الآلات اللي باش نحطوهم، وشنو الحاجات اللي معناها، حتى الطريقة متاع التوزيع متاعها. أما في اللحن ناخذ فيه ساعة نحط قدامي
1: باي
2: وتمشي فيه ساعة فيه ساعة.
1: لكن أنت هنا في شفت الأمر، ترى أنه حتى المشارقة ما عادش يصوروا برشا كليبات. أنت قلت الغنية ذي باش نخسر عليها ونصور فيها كليب، وحتى الكليب أثار جدل شوية معنا.
2: شوف هو شوف معناها الكليب تصور صوروا ربيع تكيلي. ربيع اللي هو معناها سيمون كوزان، معناها أخويا الصغير، ومعناها أخويا
1: المخرج
2: عجبته الغنية، قال لي باش نصوروه. أنا
1: بارقة.
2: كنت عامل حساب أنه بتاتر نصورها يمكن في استوديو ومعنية لوميير كي هادية شوية،
1: بتي بيجي
2: بتي بيجي هاي بالضبط. قال لي هو غازي الغنية حلوة برشا، إيجا خليني نعمل فيها حاجة،
1: نمشي له تبرقة.
2: نمشي والله في تبرقة، صارت 3 أيام تصوير
1: تحية لتبرقة طبعا،
2: تحية الربيع سيرتو. أنا هالي تبرقة محلاهم، تحية كبيرة اليوم،
3: فرحوا بيك غازي.
1: عادنتي سمح لي عاد الوصول بتاعك
2: يعني. معنى الناس غادي ما نحكي لك شي
1: عاملوا معا طبعا،
2: قسما بالله العظيم من نهارة اللي وصلنا وإحنا بارك الله ما شاء الله، ربي بارك لهم. وان بلوز سا معناها ربيع كان معناها، ما أنا بالنسبة لي أنا ما خليني عملت حد شيء.
1: ما زال الفيديو كليب يتكلف كيما قبل. نذكر غازي، نعرفش نذكر، خلنا نرجع سنوات يعني في القاهرة. يعني كنا وقت في القاهرة، انت تقول راهو هذا التصوير بتاع الفيديو كليب هذا ب 25000 دولار و 30000 دولار دون لو طون
2: اكثر. انا سيدي حبيبي كل عام ذاك وقتها انا ما في شركة مصرية نعرف اللي خديش تكاليف فتر 45000 دولار.
1: اليوم الكليبات
2: أقل لأنه الحداثة سولت حاجات عادية، لكن باقي فما انستاف كبير. تو احنا كي عملنا ايام التصوير عندنا تقريبا يجي 30 واحد راهو استاف، زوز كمين فيهم الماتريال
1: اي الضوء والماشينري
2: برشا حاجات هذايا تسمى
1: حتى كوست. الناس اللي موجودين معناها
2: لي فيغوران واحد فيغوران كوست هذايا الكل موجود. تبقينا الحمد لله انه ربيع عمل هذايا الكل بحب
1: وخرجت
2: خرجت الغناية،
1: خرجت التصويرة مزيانة.
2: شوف والبوليميك اللي صاير على الغناية حلوة برش.
1: البوليميك صاير على شنو؟ على الفيديو كليب، على
2: احنا شوف الناس عندها الحق، وكل واحد انا راني نحترم الاراء الكل، لكن انا كغازي عيادي المخرج وقت اللي عمل هو نظرية مشيت انا معاه في التصوير اللي هي مثلا حاب يجيب موديل، انا قل لي نقول لك وي المخرج حب ما هيش مشكلة معناها ستي ماذا هو اللي قاعد يصير في الأغاني الكل. بعدنا على تبرقة وجمال تبرقة وكيفاش طلعناها تبرقة محلاها ما يحكيها حليها حتى حد.
1: أي وقعدنا نحكيه على الموديل.
2: وقعدنا نحكيه على الموديل.
1: شو لابسة و...
2: صحيح. ألوركو أنا ماني كنت نحب إنه نحكيه على تبرقة والجمال اللي خرج فيها ما بنا.
1: نحكيه على تبرقة ونحكيه على غنية.
2: والبنية والوتيل اللي مشينا له والميموزا محلاها تقول عليه مش في تونس معناها بالحق لا الغنية الحمد لله أنا هبطت دي فيديو وأنا في الكهرباء. مع بعضهم فاتوا المليون في كيلكو جور
1: تبيا
3: الغناية زادة صار بوليميك على الكليب اللي هو استعمال الذكاء الاصطناعي
2: لا في الاقبال اللي
3: قبل الاخرى
2: لا ما لا ما صار بالبوليميك
3: لا ما عاد هو البوليميك راهو الناس كل ضد لا فما شكون قال اي باهي وفما شكون قال لا فما شكون
2: الحدوته تعملت بالكدا في الغناية القديمة تو رانا رجعنا نحكيو على
3: اي انا على الغناية
2: معناها عملنا خذينا ديسيزيون سيونس فوتو وباش خذينا منهم خاطر الذكاء الاصطناعي
1: باش تعمل
2: عملنا ودخلنا خدمنا خدمة كانت معناها باستحسان الناس كل الناس
1: تحب تنوع هذايا معناها تحب تنوع في حتى طريقة التجارب طبعا مختلفة في التلحين وغيره ولكن زادة مختلفة زادة في التصوير
2: أنا في الخدمة وفي الإنتاج واحدة راني انت كلاسة كلاس مو كبير رو أنا من الناس اللي في الإنتاج ما فماش كون عنده قد غنية رو بطبيعة الحال مش كل ما كانت نسمي ثلاثة أربعة من الناس سابقيني مي انا الحمد لله معناها انا نقف نغني شويه على كل اغنيه
1: عندك
2: وزيد نوعت حتى في التصوير صورت في تركيا صورت في لبنان صورت في مصر صورت في تونس معناها بالحق فما برش حاجات فهمت وعملت تجارب روتانا ميلودي
1: طبعا
2: برش حاجات فهمت
1: ولكن غازي كانه هو سلاح ذو حدين اللي واحد ينتج برشا وعنده تجارب مختلفه لانه كل ما يعمل حاجه جديده يخاف من المقارنات مع أعماله هو الناس تتقارنك بحاجات بنجاحات بغيره يعني يقولك لازم يكون ديما في المستوى ولا خير
2: شوف احنا مو فما حاجة مهمة برشا احنا في تونس السوق متاعنا ماهيش سوق كبيرة وذاك علاش نحاولوا لو ماكسيموم باش واحد ينتج لأنه راهو في الاخر بكل قد ما باش نغني اغنية عباد مش باش يهزني بالكل لانه غدوه باش يقول لك غنى في الناس هذاك مالوريزمون راه تحب ولا تكره ماهيش متاعك هذاك علاش انا نحب نعمل رصيد كبير وهذاك اللي صاير توا معناها ما جنريت با معناها كل شهرين ثلاثه نحاول نهب وكان جينا موسيقتنا سهله يمكن راه كل جمعه نهبت موسيقى
1: ولكن الكاسكيت هذيا نتاع الملحن انت عندك عندها سنوات توا ولحنت لبرشا ناس لكن ما تظلمش الكاسكيت نتاع الملحن انت بغازي المغني
2: لا ما عادش نحبوا كاسكيت الملحن انا ما نكذبش عليك انا تو يطلبوا فيه الكل على اللحن وما عادش نعمل
1: عليه
2: على خاطر ظلمت غازي اللي هو بدا مغني وبدا بجوائز وعمل نجاحات ظلمته ضربته 15 وظالمه من 2007 هاني شاكر اول غنايه خذها من عندي هاني شاكر وقت اللي مشيت لمصر من الاولاني الغنايه خذها من عندي غناية من وقتها تبدلت عندي المعطيات وليت الرافي روحي ملحن بالحق قبل كنت حاجات صغيره وبسيطه لكن وقت اللي وصلت غاديكا وليت فما طلب وليت برشا مطربين وكذا الكاسكيت تبدلت والحقيقة أنا نقول خذا مني برشا كمغني الحمد لله تو عندي 6 سنين و7 سنين نخدم باش نحاول نرجع ليماج الحمد لله رجعت ليماج
1: أيما المغنين ما يفرحوش برشا كي تقول الحمد لله لأن رجعت نغني ألحاني بالنسبة ليهم لا بالنسبة ليهم غازي الملحن هو زاد ينجم يساهم في نجاحاتهم يعني.
2: والله شوف أنا من الحقيقة مذهبية لكن أنا في الفترة هذه الكل قررت أنه أنا نتفرغ لي إلى نفسي وانتر بارونتيز راهو قاعد ناخذ في أغاني من عند ناس راهو باش يبدا الكوتين تاع غازي اللي غني موجود فما أغاني خذيتهم من عند ملحنين محلاهم
1: وشكون يكلمك على الحان مثلا
2: برشا
1: توانسه ولا شرقيين؟
2: لا برشا كلموني كسوم البرك كسوم انا يا سيدي من مصر والله العظيم ومن لبنان يمكن عندي كل يوم فما اولاد دي جون اللي يعرفوا انا خدمت مع عمرو ذهب ويعرفوا انا المسيره نتاعي في مصر يبعثوا لي الحقيقه حلوين فما برشا غنيات يسبون من بعد نجم نستعمل من نوافق نسمع وانا بيدي نقول لهم ابعثوا لي ومن تونس زاد كيف فما وليدات محلاهم قاعدين يبعثوا لي في برشا غنيات وليمات جايين
1: انت تحكي على الملحنين اللي يبعثوا لك ولكن نحكي على المطربين اللي يحبوا ياخذوا الحانك شكون
2: عندي برشا انا
1: توانسه من الشرق
2: شوف التوانسه اصحابي الكل ديما يكلموني اللي كيف ما حاجه جديده يقولوا لي غازي راه نستناو فيك اما في الشرق مثلا راغب انا اول ما قابلته عنده فتره توا يقول لي غازي وينك يا حبيبي ايش اختفيت مش اختفيت. قلت له لا، قال لي ما خليك موجود، فهمت؟
1: تنجم تعمل الزوز،
2: تنجم نعمل الأربعة والخمسة حاجات مع بعضهم في الموسيقى.
3: شد روحك.
2: الحمد لله يا رب.
1: ولكن
2: معناها شوف، نجم نوزع ونجم نلحن ونجم نكتب ونجم نعملهم الكل.
1: تكتب يا أخي؟
2: أي فما حاجات نكتب مثلاً، بالخبرة بالخبرة مثلاً بالخبرة. مثلا شو قال لك أنت غنية كي نسمعها أنا ومعنيها لا، أذية ربح المجبري كان محلاه حلو ياسر. مي فما برشا غنيات انا نكتب. انا حبيت زماني مثلا اشتري الغنيه كتبها انا. هذه اغزر عام 97. توا فما برشا حاجات نبدا فيهم انا، وبعد انا ما نحبش نقول انا كاتب وانا ملحن، نشوف لافي نتاع واحد
1: من تجارب يعني بالنسبه ليك.
2: شوف الشاعر مهما كان
1: يقيم مني. يقيم
2: وقت اللي نعطيه الغنيه هو يهزها يرفعها. فانا نعطيه بوتيتر
1: اقلام
2: فكره. نحب مثلا اول كلمه تبدا في الغنيه ماذا بيا هكا، يقول لي اوكي تو دو سويت.
1: الموسيقى جات تبدلت في فترات كبيره في العالم، مش كان في تونس العالم العربي، ولكن اليوم كانه في العالم العربي فما رجوع لنوعيه معينه لا منهم الرومانسي وغيره.
2: هو العولمه ذي مع تحب تضحي بينا في كل شيء. والحقيقة في الموسيقى حرام أنه نطمسوا معناها كل البشارقة والمشرق والعالم العربي ذي عنده كاليتي متاع موسيقى. احنا حتى في اللي نوت منيش كيفهم.
1: أي.
2: احنا عنا دي نوت أخرين سبيسيال، معناها دي نوت سبيسيو، معناها منجموش يعصفوه موما. علاش نوليه كلنا كيفهم ونوليه نفس الارانجمون؟ والارانجمون حاضر ناخذ ونحط عليه انا كلام بركة، وهو جايني من عرش من بلاد وكذا. هذه العولمة وسهلوا لهم ان موسيقتهم تولي اسهل واقرب.
1: يعني مع انك انت تقعد تغني في الطابع التونسي ولا تنوع فيه.
2: لا الطابع نتاعنا انا تو احنا انا مثلا مدرسة شرقية نقعد نغني في خدمتي وموسيقتي اللي انا تربيت عليها ونعرفها وكذا، وفيها جيل كبير تربيت عليها. تونسي نتاعنا كيف كيف، عنده زاد قواعد وعنده امور الكلها. كي نجيو نحبوا العالم الكل يولي يغني كي بعضه، هنا مش باهي. ما كل بلاد وعندها ارطال، احنا نقولوا كل بلاد عندها
1: خصوصيات
2: وخصوصياتها. ما هذا هو الرا انه نوعيه الموسيقى اللي تحكي على البلاد.
1: تحب تتعاود ترجع؟ ممكن شفت برشا انا حاجات اللي نستعملهم على في الريلز وكل شيء، انك تغني يعني وتكون الفيزوال نتاعك هي التصوير، تكون تغني تو. تحب ترجع اغاني قديمه زاده ناجحه نتاعك؟
2: برشا عملت
1: شرقيه مزيانين يعني، حتى في الحاجات الهادئه
2: انا عندي برشا حاجات، لكن توها وكل مرة نرمي حاجة ولا اثنين. توا مثلا عندي ثلاثة أغاني جاي اللي هما من ألحاني، مثلا أغنية دينا حايك هذيك اللي تخيل هكا بنتي واحد
1: اللي انت غنيتها زي.
2: غنيتها أنا قبلها وبعد عجبتها أخذتها من عندي.
1: تكنو شوي
2: احنا عملناها تكنو. هاي. وعندك أغنية زدة هاني شاكر الله يرحمه،
1: أحلى الليالي
2: نترحموا عليه وان شاء الله في الجنه يا رب، لانه راجل فاضل برشا. وهكا بين قوسين التعامل معه كان شيخ وكان
1: فنان
2: برشا. لا فنان ابهرني. انا نهار دخلت الاستوديو باش نغني خاطر انا في بالي لاني شاكر كبر، لكن قد ما يكبر الفنان قد ما فما حاجه في صوته سبحان الله. هي الفنان حاجه اخرى، معناها قد ما يكسب خبره وقد ما يحافظ على صوته، خاطر زاد الفنان لازم يحافظ على صوته. خاطر كان انت تعديها عمر كامل وانت دخان وما تابع التدخين ذاك سير باش ياثر لك على كورد فوكال. يعني شاكر اللي تخلي غني حطينا الجايت وكذا وتخل، قسما بالله الصوت اللي تقول عليه بالصفاوه كي باللرا. قلت انا شوف عمره في 70 وقت او 60 يا اخي، كي جيت نحكي انا وياه قال لي راهو الصوت ديما يتطور، معناها الصوت والغناء والموسيقى. الانسان معبد الوهاب غنى من غير لي في
1: طبعا برسك 90 سنة
2: وليت كيفاش غنى ام كلثوم كي كانت واقفه وراو فيها كبيره بالكدا، لكن شفتوا كل الزعزيعه نتاع الصوت. معناها اللي حافظ على صوته راهو يلقى روح.
1: حبيت زماني واحده من اهم معمل طبعا، معناها يقعد هذوكم ديزيكون كمان منهم. حبيت زماني تخاف من الاغاني ذي كي تعمل حاجه جديده؟
2: تعرف انا في
1: تقول انا هي وحبيت زماني الثانيه.
2: شوف هي حبيت زماني هي اغنيه كبيره بارشة. شوف مره قال لي كلمه سي خالد الزديري الله يرحمه وينام سي عبد الحليم بالعجيه واقف زاد كيف نترحم عليه، هذوما زوز من العباقره نتاع الموسيقى في تونس تاريخ الله يرحمهم. انا غني في حبيت زماني، هو وقف اول ما كملت قال لي شكون لحن لك الاغنيه ذي يا اخي؟ انا حشمت قلت باش نقول له انا توي تغشش توي يقول درك كيف قلت جوري ما عجبتوش قلت له راهو سي خالد كان يا اخي سعد الحميد قال له هو عمل هذا قال لي انت عملتها قلت له تاش قال لي وقتها وانا صغير راه قال لي انت باش تكون ملحن كبير كبير كبير برشا وانا وقتها لا عندي في مخي لا التلحين ولا في مخي الحياة.
1: شنو شايف فيها
2: ما نعرفش بخبرته قوته هو في الموسيقى كيفاش قال لي منع بالحق معناها كلمه قعدت لي في ذهني كبيره برشا هي الغنيه ذيك لانه نجحت ياسر راه فتره من فترات كي نقول لك الغنيه ذيك شركه الانتاج نحب نحييهم قدر عمري ما تعاملت مع شركه في تونس كيما الشركه نتاع افريكا كاسيت تعرف هبطنا الالبوم الشهر الاولاني في صعب ان الواحد
3: يحب وانت بتحب غيره
2: هي اللي مفرفشه وعامله كليب
3: اي وقتها سكسي
2: سكسي على الموتور وتربوشه مقلوبه وصغير وعمري في العشرينات هذا خذت سكسي هبطنا هي نتاع الالبوم الاولى هد الالبوم كيما يقولوا مصاروا جينا الحبيب زماني قلنا له حط هي نمره 12
1: وهذا ما كنت زيدها بهذا واحد
2: بيه بالله قلنا غنيه
3: طالع كما تحكي على مايكل جاكسون حط بيت تلخرة
2: طالع خير ربي يعطينا الخير
1: طالع خير
2: هذا كما شاب خالد في دي الديوان
1: في زيادة زيادة
2: إن شاء الله ربي معنا يا رب
1: أنت كمل
2: حطيتها الأخرانية بعد شهر نلقاه يكلم فيا قال لي شوف خويا رب شنعاود نطبع على البوم نولوجي مش ولي هو الأولى قلت عليه قال لي الناس تدخل تسأل كان عليه
1: على غنية
2: قال لي خويا باش تعدي لي تور اني باش نزيدك شويه فلوس والله
3: محليك واحد
2: لا والله العظيم محليه وش قال لي وقتها تعرف انا عام ذي عام 97 قال لي ويجيني باش نعطيك العربون نتاع الالبوم الجاي قلت بجدك تيو الالبومات اللي قبل كل ما خلصتش فيهم الناس كل تبلفتنا وكلمتينا باش نهبطوا لك الالبوم باش نعملوا لك تسويق او باش نريقلوا لك امورك باش شيخوك ما تاخذ حتى فرانك والبومك يهبط ودن تقول تمشي سبحان الله الشركه ذيك نحب ديما الحياه ان شاء الله ربي معاهم
1: انت لحنت البرشا ناس شكون كان الاصدق انه وصل الحانك كيما انت حسيتهم
2: لا هما الكل الحقيقه شوف
1: شوف هذه إجابة دبلوماسية
2: والله شوف يا سامي شوف هما تجارب محلاهم توا تخيل أنت مع عمرو ذياب وداخل مع عمرو ذياب تسجل شنو عندك إحساس؟ راهو شوف
1: طبعا
2: عمرو ذياب
1: مؤسسة كاملة مؤسسة
2: راهو شخصية ريت مؤسسة راهو وقت اللي دخلت أول مرة لعمرو ذياب حسيت روحي اللي أنا في مؤسسة كبيرة المحامين ثلاثة ولا أربعة مستشارين محامين خلاف الموسيقية المستشارية
1: طبعا
2: خلاف اللي درا شنو وخلاف جماعة استوديو وخلاف قائد الفرقة وخلاف قلت شنو هي ستاف هذايا ستاف يخوف وبعد تلقى روحك عنده استوديو سبيسيال عنده هو متاعه وشوف الموزعين كل مرة نحاولوا موزع باش نشوفوا شنية الطريقة معناته ساعات تعمل مع موزع وتبدأ حاير باش تغلصه
1: هو يجرب يجرب
2: والشعراء عندي ثلاثة ولا أربعة كتبوا الأغنية الأولى ذيك كتبوها ثلاثة باش خذينا الأخرانية معناه وهو تبارك الله عليه معناه عنده برشا كاريزما زاد ما تنجمش تقول عليه حد شيء تقول فنان معناه ملوا هدومه كما يقولوا عندك ناسي عجرم زاد محلاها عندها حاجة سبيسيال في صوتها أنا في بالي باش نقعدوا ياسر نغني نانسي قلت نقعدوا ساعة ولا ساعة ونص في الاستوديو والله دخلت قالت لي اسمع أستاذ أنا مذكرة كويس الأغنية ودرا شنو قالت لي اسمع هاي برا قلت لها خلينا انا والاستاذ بس ما حدنا خلينا والملحن هكا وخرجوا كل من الاستوديو خذيت انا تك صوت والله الا قعدت فيها الغناء يمكن نص ساعه وغناية فيها برشا غناية راهو
1: اي
2: الاولى والثانيه بقى كل دو مش ناسي يسمعها غنية تعمل 66 كيف راهو حلوة ياسر الغنية وكيفاش غنيتها هي زادة كيف كيف شيرين
1: شيرين
2: محلاها الغنية خلنا تك تك هبطت نجحت من غير لا تصوير لا حتى شيء راغب زادة مو شوية فهمت معناها التجارب نتاعي يا ذوما راهو بالنسبه لي انا يقعدوا معناها في الذاكره
1: والتوانسه
2: الكل التوانسه صابر اخي شويه صابر صابر زاد كيف تدخل معاه الاستوديو راه تتصدم بالقوه نتاع الاداء نتاع صابر
3: اقل واحد يعني نعرف المعلومه اقل واحد ينجز في مغنيين توانسه
2: لا ما ينجز صابر اكيد لا ينجز جمله
1: اكيد
2: لا اكيد لا صابر تبارك الله وعيني ما تضر ان شاء الله ربي يخلي له صوته زاد صابر
3: انا عندي خاطر شكون بالعائله يسجل
2: يعرفوا خويا ناصر الدين
3: يقول لي اقل واحد وصابر
2: لا صابر تبارك الله عليه زاد حاجه من وراء الخيال
1: عملوا في حمامات الدوره 59 السهريه ذيك كانت اشبه بسهريه خاصه لان كانت فيها امبيونس ياسر انتيم المسرح واغانيك والجمهور
2: تفاعلوا انا مظلوم في بلدي انا ما انا مانيش ضحيه الحمد لله لاباس عليا يا ربي نحمدك ونشكرك في حياتي كل شيء عندي فيه الحظ والحمد لله
1: الحمد لله
2: ما فما حاجات ساعات تقول شنو يا اخي هذوما ما يراوش ما خاطر المسؤول هو اللي قرر لك ماهوش البيبليك.
1: ترى انه تاخرت الحفله دي برشا
2: لا ما نقولش تاخرت محلو الحفله في وقتها مي احنا اونوري دي معناها طلع برشا مرات نطلع على المسارح لانه عندنا بزاد وزود كبير نتاع موسيقى وعندنا قاعده جماهيريه اللي نقول لك يعني فما ناس يا اخي هو احنا في كنا في اول الالفينات ولا في اول حتى اللي جات الثوره مش عنا ناس يحبونا برشا وبالالاف وكنا وين نمشي وتبدا مليانه الدنيا الكل يا اخي شبيهم هذوك انقرضوا مازالوا موجودين ويحلموا انهم مش يعلموا ماذا بهم يحبونا يحبوا يراونا معناها الله غالب القرار نتاع بتيتر المدير نتاع المهرجان ولا المندوب اللي انا من يقول لك بو انا توا لقيت عندي هذايا وليد توا ما عنده الحق هو لانه يرى في الهلومة والشباب بتيتر لكن في الاخر بكل
1: نوع في الاختيارات نتاعك
2: تعرف اول حفله كنار في قلت لك النار عندها عامين في القروان قيروان زاد عندي برشا ما غنيتش فيها اول ما جاني مدير المهرجان اللي نحييه محلاه راجل فاضل قال لي والله يا غازي اليوم اللي تمتعنا به انه الحفله مليانه بنساء ولادهم عائلات برشا جات قال لي راه هذا المده اللي فاتت كنا ما نجموش يحضرونا عائلات علاش لانه احنا الموسيقى نتاعنا نتاع الناس هذيك
1: يعني ثم انت بالنسبه ليك موسيقى ما يحضرولهاش عائلات
2: هو مش انا
1: اي يعني
2: هو قال قال لي وقت اللي نبداو فما نوعيه نتاع موسيقى ما يجيوش عائلات لانه يعني. انا ما نحبش نقول لا راحت فما موسيقات يشبوا لبعض هما الموسيقى الالتيرناتيف هذه كلها متداخله في بعضها يقول لي راهو الناس ما تجيش اكثر ما يجيو ياسر لي جون
1: انت تامن انه الفنان عنده
2: ولي جون يعبيو راهو اتونسيون راهو صعيب ما يعبيوش يعبيو الحفله خاطر هما دي جون الكل
1: بكل فنان عنده ممكن جمهور معين يحب ويستسيغ ويتذكر
2: هاو انا في الحمامات ولا في الباريسيان اللي عملتها في كارتاج وتعمناهم شوف الناس شنو اللي قالوا راهو عندنا برشا ناس الحمد لله يحبوا يتابعونا وهذا اللي قاعد يصير وان شاء الله بقدره ربي سنا
1: عندك ملف في الكارتاج مثلا
2: دقيقة كارتاج انا شنو نقول إدارة كارتاج كان شفت انه انا غازي باين ومتشاف والحمد لله
1: تستحق
2: الرك هذا ما موجود خاطر انا غنيت في كارتاج برشا مرات نقول انه كان شافوا هما انه غازي ينجم يكون موجود تو يكلموني وهذا بالنسبه لي
1: قدمش ملف انت
2: هذا بالنسبه لي انا احسن انا هذه تولي تقول عليها عطوني جائزه لانه هما راوني فاش قاعد نخدم وقاعدين يشوفوا وهما جابوا كلموني باش نمشي كارتاج انا ما عملتش ملف في الحقيقه كارتاج انا ماذا بيا نغني في الولايات داخل الولايات الكل شوف
1: إيه انا راني عندي كل غازي شوف. حاجه يعني بالنسبه
2: لا والله بالنسبه لي
1: كيف قلت حاجه معناها اقل راه حاجه مختلفه لانه الولايات طبعا والناس في المناطق الداخليه عندها الحق باش انه تشوف الفنانين المفضلين نتاعها وغيره
2: لا وهذا عندي 20 سنه ما غنيتش فيهم راهو رتاش معناها
1: يعني الاولويه بالنسبه ليك
2: اولويه عندي انا القاعده الجماهيريه نتاعي اللي في وسط الناس كل وينك سي غازي نحبوا بحذانا تجينا القابس الاخر يحبنا في درشنا والاخر في بنزرت الاخرين في المهدي خويا نحب نحضر نغني في السباقس كل يوم المستير كل يوم
1: شو لازم تعمل شو لازم تعمل
2: لا انا هذوكم نقدم دوسيات وان شاء الله
1: قدمت
2: اي عندنا مهله حتى جوسكا تقريبا ما نعرفش وقتاش اخر الملف اما يلزمنا نكونوا موجودين فيهم باذن الله
1: اي وعلاش تقدم ملف الغادي والكارتاج ليه
2: كارتاج انا تو قلت ما كان جا مرحبا بك ما جاش مش مشكله مانيش متقلق
1: ما تحبش معناها ممكن تقسم الركح مع حد اخر مع فنان اخر
2: انا راني نخدم في خدمه كبيره
1: هذا لا يقلل من
2: الخدمة انه نعمل ساعتين كاملين
3: ريبرتوار كامل
2: عندي ريبرتوار مش في الحمامات راني ساعتين غنيت كان غنية واحدة متاع ذكرى الله يرحمها انا زي زمان الوحيدة وراونا والله قادر كل يوم نعمل حفلة وكل يوم نعمل 20 و25 غنية جدد
1: يعني ما تحبش تقسم الركح مع حد آخر
2: لا انا نحب اصحابي وزملائي ماذا بيا نتقاسموا كل شيء مع بعضنا خاطر راهو الميدان اللي كان ما فيش حب وناس مع بعضنا وكذا راهو ما ينجمش يكون ميدان
1: مش ديما في حب
2: الله غالب هذا اللي ناقصنا في الميدان بتاعنا لكن انا لهنا نقول بعد الكاريير هذيا وبعد معناها تبارك الله معناها عندي
1: حتى فنان شاب يعمل البريمير
2: لا فنان شاب على عيني وراسي
1: يعني نعمل نص ساعه ساعه غربوع قبلك و...
2: بالضبط ما هيش مشكله هذوكم بالعكس هذوكم الناس كان نحفز انا هذايا باش اللي بعدي شاب هذاك يقعد يقول غازي غازي كان معايا باي باش طلعني قدامه شويه.
3: سامي سامحني قداش عنا من فنان وتري نحكي تونسي وتري غنيه في 10 ايام تعمل بالعكس هذه بابا كارتاج يزمو يشوف اللي مهرجان كارتاج اللي عنا فنان وتري بعد قداش من عام الرجوع الى الوتري اللي هو الموديل اللي قام عليه.
2: انا جو سي فيديل للموزيكا نتاعي والله معني راهو الحمد لله انه هذا راهو مش توا بديت الخدمه باش توا الدنيا زعما ياسر بانت لا لا عندي سيكل كامل راهو سيكل فيه 7 سنوات وانا شوف سامي عملت الايام عملت عزيز وغالي عملت عايش سوفري عملت يا بنت الناس عملت زمن المصالح عملت عملت عملت براس امك وامي عملت محتاجك يا بابا عملت الدرج فماش حاجه ما عملتهاش معناها بام بام بام بام ورا بعض وقاعد نخدم هذاك علاش خدمتي
1: ولكن اخذت هذا زاد القديم راهو
2: فما فيكو ما اغزر ما فما مشكله ديجيتال فسخ ما سبق
1: وعلى ذاك نقول لك عاود مثلا انا بالنسبه لي واحده من احلى اللي انت لحنته هي كان تعرفني مليح انا هي
2: مش طبعنا
1: مش طبع
2: عاودت هيك موجوده
1: عاودتها
2: عملت قداش من مليون في الديجيتال
1: خاطر هذيك الغنيه
2: شوف سامي كل من اغزر مش طبعنا هبطها في البلاتفورم الكل لازمك تشوفها دايره درك قداش من مليون
1: محدش بياخذ زيد
2: هذيك وي باش نعاودها وما يصعبش عليك غالي تو نعاودها
1: ما يصعبش عليك غالي
2: وحبايب تو نعاودها واسلم عليك تو نعاودها
1: واو واو علاش ليه
2: تعرف
3: باغنيتي المفضله انا شو
2: اغنيتك المفضله شنو
3: كانت عرفني مليح
2: سلطانه
3: لا تسميت انت تو
2: زمن المصالح حاضر فيها زمن المصالح
3: انا وابراهيم وقت
2: حاضر في التصوير معايا
3: تلموس
2: ما عملش فيجوراسيون جاي حاضر معايا في التصوير حفظها الاغنيه في التصوير اي صحيح صحيح
1: احلى العجيبه ديما زمن المصالح
2: اسمع اغنيه حلوه برشا
1: مزيانه برشا
2: مزيانه برشا الحمد لله
1: غازي شنو هو ناقص الفنان التونسي باش انه ينتشر عربيا لانه
2: صراحه فيت في نعطيها لك
1: بعد لطيفه وذكرى وصابر ولطفي بوشناق انا ما شفتش ناس اخرين انتشروا عربيا
2: اي صحيح هو انا راني انتشرت عربيا لكن أي. اقل منهم شوي هو انا كنت حتى في مصر كي نبدا نحوس الناس تعرفني وتجيني وتصور معايا
1: اي حتى صوفيا ونوال انتشروا شوي
2: انا يمكن اكثر لان أي. انا عشت غادي انا قعدت ضربت 10 سنين او اكثر
1: يا حسن
2: خليجيين يتابعوا في قلت هو داير عندي راب اما موش هذاك باش نقول لك شنو اللي ناقص انا يلزم حد التوانسه يلزم يفيقوا اللي راهو وقت اللي نحطوا نعملوا معناها شريكه مع فنان راهو النجم وزاده فيها تجاره كبيره راهو إذا كان فنان ينجح راهو اعمل حسابك انه 10 سنين باش تعديهم في التوب
1: اي ما موش متاح لاي حد باش يكون مع شريكه
2: لحظه بركه مش شريكه انا نحكي في الناس العاديه اللي هما الناس اللي عندها الفلوس
1: مثلا
2: واحد يجي انا نقول لك حاجه انا يحكيوا لي على فما شكون من اللي رابور وقت اللي تهبط الاغنيه نار لولي تحط عليها 20000 دولار بيبليسيتي شكون يحط فيها مش الرابور ولا مش المغني يحط فيها اللي هو مدير اعماله اللي هو شريكه
1: المنتج
2: انا يلزم يفهموا الناس في الموسيقى انه راهو شريك في الموسيقى ينجم زاده يخدم والساعة اول حاجه يخدم براحه ماهيش هيك الخدمه نتاع التعب وشانتي ودرا شنو
1: ينجم
2: يخدم فيها بالقديه خاطر اذا كان وليت عربي انت نجم عربي
1: اي اكيد اما منين نجيب المنتج اللي باش يساند غنيتي ب 20000 دولار منين نجيب
2: مش 20000 دولار وهي 20000 دولار
1: كي من الاول نحكي اي
2: لا لا
1: ولا 30 ولا 50000
2: برشا برشا خدمه خاطر لازم تحط تعمل انفستيسمون شوف في لبنان فما ديزانفستيسمون يصيروا وفي مصر كيف يا اخي صويرس مش حاطط على قداش اندستري خاطر هما فاهموا اللي زام دافير انه كي تحط 3-4 فنانين وتخدم معاهم غدوه باش يجيبوا لك كيما كلي توا عامل اكاديمي ويطلع في اللي جور الصغار غدوه باش يبيعهم في السينيور يا اخي هذه مازالت في تونس توا بدات اما البرا عندها برشا احنا زدة في الفن يلزم واحد يجي يقول انا توا في عوض نحط مثلا باش نعمل ما خاطر الناس
1: يامنوا الناس بالثقافه رجال
2: انا في تونس ماهيش موجوده هنا لانه ما عندهمش انا كي نشوف فنانين في لبنان راهو انهم دافير يجي
1: يميزي على ناس معينه
2: انت في الخليج
1: انت غازي عيادي شركه انتاج كبيره بمليارات نفترضوا ذا شكون من 5 اصوات ميزي عليهم توانسه اليوم
2: غازي العيادي ثم غازي العيادي ثم غازي العيادي ثم غازي العيادي ثم غازي العيادي خمسة ذوما أنا نعرفه بالقدا اللي هو المدة جاية باش يكون لك نجم عربي كبير أو أنا نقول لك الغناية ذي باش تتعدى الحدود الكل خديجا توا من اللي راديو نتاع العالم اللي كلموني بالحق نحس فما حاجه اخرى.
1: اي ما توا الناس اللي يسمعوك مثلا الفنانين يقولك علاش اختار غازي بركه مثلا ايا دغنوج اصوات عديده.
2: نقولك حاجه
1: انت في شركه انتاج باش تختار خمسه.
2: انا ما نصلحش نكون في شركه انتاج خاطر انا مغني.
1: اي نعرف بقى عندك كوتي بروديكتور.
2: شوف كوتي بروديكتور ما عنديش اما اي سي سور انه في تونس ثم اصوات حلوه
1: مثلا
2: واكيد فما برشا اصوات
1: مثلا
2: انت سميت ايا دغنو صوت حلو ومحلاه شنو اللي يمنع انه تكون نجمه كبيره؟ شكون لا فما برشا اصوات ايمن لسيق شنو ما ينجم يكون نجم كبير عربي؟
1: اسماء بن احمد
2: اسماء كيف معناها فما برشا نجوم حلوين ويغنيوا بالقدا وعندهم ما يقولوا. شوف راه تونس
1: لا برودكسيون هي الناقصه
2: والله العظيم ناقصه كان الايمان نتاع الناس التوانسه بوليداتهم خاطر احنا ديما يجيك نقول لك يسبق لك اللي الاجنبي ما نعرفش علاش اسكو هو ذاك هو اللي تربينا عليه او ذاك قله ثقه في ولد البلاد.
0: انا باش نرجع على حكايه الديجيتال
1: سؤال هو
0: سؤال اي لا مش سؤال مي هو اللي قالوا غازي فيما يخص يلزمك ماكينه وراك على الديجيتال دز معك معناتها ناخذوا ليكزامبل في تونس شكون اللي معناتها فرض روحه بالنمبر معناتها دو فيو والنمبر دو معناتها بريزونس في لي بلاتفورم بلتي معناتها كي تشوف كيفاش تمشي اللي عملوا معناتها فما ماكينه في لبنان قويه اللي دزت معاه باش بعد خذا ايلون كبير باش نجم بعدها يظهر خدمه نتاعو دونك معناتها تبدل البروسيس معاش كي قبل لازمك تسافر ولازمك معناتها تنجم تكون من هوني كان عندك شكون يدز معاك تنجم
1: شكون هو اللي يدز معاك ربي يقولوه لي هذاك وينو هذاك
2: اما لا شوف تو انا
1: يدز معاك وكان يدزك كما قال غازي
0: لا وفما زاده بخلاف زاده
2: لا شوف فكلامه صحيح من تونس تنجم تنقز وتنجم تطلع وتنجم
1: غازي مرة قال كلمة لعش مين هذي والله نسيت قالوا لازم واحد يقف معاه قالوا ليه انا وانا في تونس ما يقفش معاك يقف وراك يعطيك بس
2: لا لا الحقيقه هذا الكل وانا ما عادش نقوله بالكل عندي سنين ربي ما عادش نحب ندخل في اللي بوليميك الحقيقه
1: لا مش بوليميك
2: اما شوف والله شوف هو كيما قال لك تو من تونس نجمو نطلع ونجمو الناس كلها تنجح اي سوفي باش نمنوا بولادنا راهو انا نمن اللي ما فماش صدفه راهو فضل شاكر باش رجع رمي الصدفة
1: اي مي هو فضل شاكر
2: فضل شاكر وغايب كان 15 سنة
1: غايب يغيب حتى 30
2: لا لا لا والله لا يا سامي شوف
1: فما جاي تقول لي انت ورد الجزائرية غابت ولا عبد الحليم غاب ما ذكر في نفس عند الناس في الناس ما استوعبوش انه هو دخل في قضية ومحاكمه
2: اما الرجوع راهو مخطط له بالقدا
1: اي مخطط
2: له ومعمول له حساب وكل حاجة
1: والغنية صحيحة على الاخر
2: كل شيء شوف كل شيء محسوب والدولارات تحطت باش الاتجاه يمشي مريقل احنا مالوريزمون احنا ما نلقاوش بعد ما نحبش نشكي ونبكي راهو الحمد لله ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله نخدموا بالقوة نتاعنا اللي نخدموا فيها
1: ولكن هو طبعا الفنان من غير
2: طبعا ما ناش نحكيو على واحد فنان كبير طبعا
1: باهي الاغنية الجاية ان شاء الله
2: توا الحقيقة أنا عندي برشا أغنية تراو أنا الأغنية الجاية توا كنا نحط لك شوية منها توا تقعد تقول لي ياو كذا هاو موجودة عندي لهنا ومسجلة ومريقلة
1: ستيل شنو؟
2: ستيلي
1: دندن شوية يعني
2: لا مانيش ندندن
3: ما خرجت سيما
2: لا مانيش ندندن أما موجودة عندي طبعا سامح حالك
1: ما تحبش تخرج بحاجة مفاجأة معناها يعني غازي كي تسمع تشوف انت الرومانسيه الترابي الحاجات الشرقيه
2: اي في الرومانسيه انا
1: اما ما تخرجش بحاجه هكا تفاجئ الجمهور
2: كيما
1: الشعب التونسي مثلا
2: لا ولا الشعب يعني عملت ليله الزين عملت سلطانه وربعاضهم هاكم عملت عندي غنايه هذه تونسيه نبني لك على القمر الدار ونحطك في قفص بالنار وما يشوفك جار ولا جار ولا يشوفوك ولاد الحي نبني

0: لبناني شغني.
1: هذه جديدة،
0: هذه تونسية اللي يمكن تعبت المدى الجاية نتاع الأفراح ونتاع الجو.
1: غازي عيادي الوقت معاك في ساعة يتعدى، شكرا لك على قبول دعوتنا، وطبعا ترجع في أي وقت هوني في أنتيبيوتيك.
0: أنا ديما ليكيب هذيا معاه في كل الوقت ونسمع فيها ديما، وديما عندها البريوريتي عندي.
1: مرحبا بك غازي عيادي، شكرا لكم مشاهدينا مستمعينا. هذه شفت الأمر غازي عيادي، تلقوا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: تسمو نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس يطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين. ومصلحة السجون الإسرائيلية تحتجز أكثر من 4000 طفل فلسطيني تحت بند العزل العقبي. تفاصيل أخبارنا، أكد وزير البيئة لحبيب عبيد بأنه تم اقتراح 46 مشروعا بيئيا لفائدة ولاية القيروان ضمن المخطط التنموي للفترة 2026-2030، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تصنيفها حسب جاهزية الدراسات الفنية. وأشار وزير البيئة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية القيروان، أشار إلى أنه من المقرر منح الأولوية للمشاريع ذات الدراسات الجاهزة ليتم البدء في إنجازها خلال عامي 2027 و2028 فور المصادقة النهائية على المخطط التنموي. عبيد أضاف أن إنجاز محطة التطهير بمعتمدية منزل مهيري تقدم بنحو 80%، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تنطلق الأشغال الفعلية في هذه المحطة وتدخل حيز الاستغلال خلال شهر جوان المقبل. الوزير أضاف أن المحطة التي تناهز كلفتها الجملية 27 مليون دينار تعتمد تقنية المعالجة الثلاثية لإنتاج مياه ذات جودة عالية، مما يمثل حلا استراتيجيا لمواجهة الشح المائي بالمنطقة، مؤكدا في هذا الإطار وجود تنسيق مع وزارة الفلاحة لتثمين المياه المعالجة في المحطة واستعمالها في ري أشجار الزيتون وإنتاج الأعلاف بالجهة. استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ غرة مايو الجاري، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 من جوان القادم بالمحكمة، وفق ما أفاد به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويستند الطعن وفق نفس المصدر شكلا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011، والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي ينص على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من المرسوم. أيضا أكد المصدر القضائي أنه في إطار الحق المخول له طبق أحكام الفصل 74 من مرسوم المحاماة، فقد تولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالاستئناف في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين من حيث شروط انعقادها وعدم التنصيص في الإعلام بلائحة الجلسة المذكورة المبلغة للوكيل العام على توفر النصاب القانوني المستوجب بالنص، وهو ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طالبا على ذلك الأساس إبطالها. في شأن آخر، أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة لدى إشرافه اليوم بقصر باردو على جلسة عمل بين أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان القارة الأمريكية ورئيس مجلس العموم الكندي والوفد البرلماني المرافق له. أكد أن هذه الزيارة تندرج في إطار مزيد توطيد العلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون البرلمانية. أحال مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي تقرير اللجنة بخصوص 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء مواقع لعدد من المحطات الفوتوضوئية على مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليحيله بدوره على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه. يشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيعقد جلسة عامة يوم الأربعاء 13 من مايو الحالي بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي للمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتضوئية بكل من الخبنة والمزونة من ولاية سيدي بوزيد، لقصر وسجدود من ولاية قفصة، والمحطة الفولتضوئية بمنزل الحبيب من ولاية جابس. دوليا، نقل موقع اكسيوس الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي ترامب يجتمع اليوم بفريقه للأمن القومي لمناقشة حرب إيران، بما في ذلك احتمال عودة العمل العسكري ضد طهران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن برنامجها النووي. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه سيناقش قضايا الطاقة وإيران مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما المزمع تنظيمه في بكين، حيث من المنتظر أن تستقبل بكين هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي في أول زيارة له إلى الصين منذ عودته إلى البيت الأبيض، وسط سياق دولي مشحون بالخلافات التجارية والتكنولوجية والجيوسياسية بين القوتين العظميين. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعلن توسيع العقوبات الأوروبية ضد إيران لتشمل المسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز. في الشأن الفلسطيني، كشفت معطيات حقوقية حديثة عن تصاعد غير مسبوق في استخدام سلطات الاحتلال الصهيوني للعزل الانفرادي بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023. وأكدت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أن مصلحة السجون الصهيونية احتجزت 4717 فلسطينيا تحت بند العزل العقابي خلال عام 2024 وحده، من بينهم 199 طفلا و25 امرأة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: يشكر ولا تنقد. عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: نرجع معكم في خواطر. عاودوا نترحموا على كافون الله يرحمه العام في السعدار كيما البارح توفى كافون عام ناول العام يجي معناتها بالحق ان شاء الله ربي يرحمه. ضيف الليله كيما قلت مش فقط ابن اسم كبير بل فنان مش نقول مخضرم ولكن سالش تسمح لي فيها مقربة بين ذفرين يحاول كل يوم يخرج من ظل الأسطورة بين الموسيقى والتمثيل بين النجاح والضغط بين حمزة وبوشناق. ضيف الليلة حمزة بوشناق أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا زهير فرحان برشا لنا محذيك في الراديو في جورة اللي عندي مدة متعديتش فيها دونك ديما تكون فرحان كي تجي للراديو هذي وتلقى الاستقبال هذاك الكل والمحبة متاع الناس من الباب دونك سان في بليزير. برشا كلام قلتوا به برشا كلام كبير يحملني مسؤولية الحقيقة فما حاجات نصلحوه ميساش من تاو من لون نبدأ طول في صلب الموضوع أنا مش قاعد نحاول باش نخرج من جلباب حتى حد أولا وفرحان برشا لأن من العائلة هذيك وابن الفنان لطفي
0: بوشناق حلو الدوسي
1: لك خاطر أنت دخلت لي طول متاع أنا نحب مخضرة أنا شرف كبير ليا الوالد نتاعي وذاك كان عندي حاجتين غاليين في حياتي أغلى حاجة هم أمي وبابا على ديما على راسي وديما
0: أكيد
1: ديما هما المثال وديما هما اللي نحاولوا باش نرضيهم كيف ما أي واحد وربي يفضلكم والديكم وربي يرحم اللي توفوا
0: أكيد. هاي بالتو باش تبدا المسؤولية كبيرة على خاطر اسمع الترانزيسيون اللي باش نبدا بها
1: يا ستار.
2: في حضرة الصراحة في حضرة الصراحة
0: تقول لك في حضرة الصراحة معناتها من اللحظة هذه كرسيك اسمه في حضرة الصراحة
1: والله ملي يجيك صريح
0: ونتمنى برشا صراحة
1: وين أنا حاضر في صراحتي.
0: هل اسم بوشناق فتح لك الأبواب ولا عطلك أحيانا؟
1: فتح لي الأبواب مش بدنا نقول لك ليه عطلني وكل نوع أنا اسم معناها ولد فنان اللي العبيد تحبه الحمد لله يا رب دونك الحقيقة محبة الناس اللي والقدر اللي هو عنده العبيد تحبنا بنفس المحبة ونحن إن شاء الله زيدا نكونوا قدها أختيستيكمان في الكاريير زيدا قاعدين نحاول
0: جستمو قدها ولا مش قدها دي باش نكتشفوا بعض لحظات مع عمرك حسيت أنه الناس تسمعك فقط وركز تسمعك فقط لأنك ولد لطفي بوشناق؟
1: لا جملة عمري ما حسيت الأحساس هذا خاطرنا منيش نعمله في فرد معناش نفس الجمهور يعني هو يغني في ستيل يغني في الطرب وفي الكلاسيك وفي العربي مالغري اللي عنده ديز اكسبيريونس في الجيل اللي نعم فيه انا روك والبلوز ولا الميوزيك دو فيلم لكن هو عنده ريجيستر وعنده جمهوره عنده جمهور هذاك انا الجمهور اللي تبع فيا اليوم واللي تبع في الموسيقى نتاعي واللي يحب خدمتي نجم يكون تعجبه موسيقتي وما تعجبوش موسيقى لطفي بوشناق باغ اكزومبل نعطيك مثال يعني فهمت يعني با فورسيمون مانيش نفس السيبل مانيش نفس الجمهور مانيش نحكيو مع نفس الناس في الموسيقى
0: باه. شو أصعب حاجة في أنك ولد فنان كبير عظيم قدير كيما لطفي بوشناق؟ أصعب حاجة
1: قلت الكلام هذا اللي هو مسؤولية اللي هو هو عنده كارير خدم عليها وعنده اسم ويخدم حياته كامل على الاسم على هذا والمحبة الناس اللي ما يجيش بسهلة يجي برشا خدمة دونك هذا هو الصعيب سي ما نطيحوش على ذلك نحاولوا يا نقعدوا كيكا يا نعملوا ما خير نتمنى ونطمحوا يعني.
0: بكري صدمتني شوية خطر من المفروض انك في صراع متاع يلزم نثبت اللي انا حمزة مش على خطرني ولد لطفي بوشناق انا حمزة بوشناق باللي نعمل فيه
1: هي نعمل فيه وقاعد نثبت فيه نتصور معناها نتصورك
0: قلت لي لا احاول ان اخرج من ذل الاسطورة لطفي بوشناق
1: ما نحاولش على خاطر بطبيعتها كان ربي بشي سهل لي وبشي يكتب لي كارير اكبر وبش نعمل اسم اكبر علاش ليه ان شاء الله نطمح ما منيش في منافسة باش نخرج باش نوري روحي انا زعما مانيش كيف وبا دو تو بالعكس مدرستي الاولى الوالد نتاعي في الموسيقى وفي القيام نتاع الفن يعني هو المدرسه الاولى انا كيفاش نتعلم عليه ومن بعد نجي نولي نحب نخرج من جلباب

0: هذاك بقطع النظر اللي هو الولد متاعي ولا لا. بالعكس يعني انا
1: بصراحه لو ما كنتش ولد لطفي بوشنير كنت تنجح بنفس السرعه
0: ما نعرفش اكثر ولا اقل. عشت عيشه واحده فيها ولد لطفي بوشنير كان ربي نهار اخر عاود بعثنا للحياه مره اخرى تو كيفاش نجي ولد عبد اخر تو نقول لك بوغ لو مومون نعرف كان فيرسيون واحده نتاع حياتي معناها
1: لي انا ولد لطفي بوشنير
0: ولا مانيش كارت نستعمل فيها ماهيش يعني بالعكس قاعد نحاول باش نخرج من اوكي في السونس هذاك اللي قلت وانت نتاع نخرج من ليماج هذيك ولا من جلباب ما مش بنخرج منها وانا فادد ولا معينيش ولا خاطر تغطي عليا. بالعكس نخرج منها في تشالنج مع نتاع راني حتى انا هاني نوصل ونعمل وعندي جمهور وعندي بوبليك هذا هو مانيش في ماهيش عداوه ولا كونكورونس ماهيش كونكورونس.
1: خلينا نرجعوا للدنيا بكري كيفاش بدات القصه مع الموسيقى الغرام كيفاش بديت تفهم اللي هذيك ثنيتك اللي انت ماشي في ثنيه الموسيقى والالحان
0: يا مش كون قالك انا فاهم اللي انا ماشي غادي تو ديجا تسبق في الحديث انا نعيش في نهار ونهار تو فما برشا زهر في اللي نعيش فيه هنا الحقيقه وي بيان سور
1: دونك أنا صدفه وليس اختيار
0: لا لا صدفه عمري ما خططت انا باش نعمل الموسيقى ولا باش نعمل الثنيه هذه انا عامل
1: اكبر دليل قرايتك
0: قريت حاجه اخرى وكاريري في الاكاديمي كان سون جوريديك انا جوريست دو فورماسيون يعني عامل دروا قاري قانون ومغروم بهذاك اليوم وبالبوليتيك ولكن الموسيقى جات الحقيقة اللي هي خلتني اليوم نوصل للبوبليك التونسي هي عبد الحميد أكثر منه لطفي بوشنيق اللي هو أعطاني لوكازيون في مسلسل نوبة أعطاني بعد في كان يا ما كانش وجاو لي بروجي الكبار راجوج وكل اللي هو هذيك اللي
1: هي كيفاش بديت القصة
0: كيفاش بديت
1: قلت لي صدفة
0: لا مش صدفة معناه كبرت في الانفيرونمون تاع الموسيقى يعني ملي صغير عندنا البيانو في الدار عندنا العود اصحاب بابا كلهم تاع الموسيقى
1: بوكي دندن عبد الحميد مغروم دونك
0: هذا كليشي تاع بوكي دندن في الصالة وكنت مغروم وكنا عايشين في الفن وشعوراتنا مسيبة وريح يضرب فينا غلط الحكي نهبطوا القباضة نمشوا البلدية وناخذ يوم المارشي معناه مش هذيك العيشة اما يعني كانت الأرضية إذا تبلو مهيئة معناها باش نمشي في ثنية الموسيقى مالغري سا أنا يعني عائلتي أمي ربي فضلها وبابا وكل اللي هما يزون أسيستي باش يكون عندي قراية يعني عندي ديبلوم مانيش كنت ياسر نابغة أنا في القراية ما كنتش مغروم بالقراية معناها ما كنت ننجح ننجح وكها
1: ودونك 11 12 10
0: لا لا 12 ساعات لا 12 اللي بعثوني فواياج كي نجيب 12 10 كانت 10 وفرحان بها 10
1: الحاكم متوسط معناتها المهم نجحت
0: لا نجحت في الباك جبت مونسيون من غير 25% هذيك
1: المعجزه انا وياك فرد باركور انا وياك نفس اللي كي نجيب 10 سي بون معناتها
0: فماش علاش ما 10 ننجح هكا ونجحت صحيح الاوبجيكتيف ننجح ومن بعد نجي الاول اون بلوس نعطيك انكدوت ديما تتذكر الاخرين نتاع تاع القسم لليوم نذكرهم الاخرين الاولين ما نذكرهمش برشا دونك انا من الجماعه اللي يقعدوا من تيلي كنا وتوا وقع هذيك اللي قعدت الهبله في مخي الخضره اللي تحكي عليه سي من غادي دونك وبدا الباركور من الليسي كيف ما اي وقت اللي كانت فما نوسيون نتاع نتاع مش نقول حاجه اخرى كنت باش نغلط وقت اللي كانت فما نوسيون نتاع مؤسسه الليسي وليزيفينمون نتاع الليسي وقت اللي كانت فما حركه وكانوا فما دي كونسير وقتها بدا الغرام بالروك انا بديت جيتاريست ولليوم انا جيتاريست ونلعب جيتار وبلوز وروك وبسيكيديليك عمري ما بديت في الستيل نتاع الميوزيك دو فيلم هذيك الصدفه اللي هزتني الميوزيك دو فيلم سيتي عبد الحميد انا مغروم بالروك بالبلوز ولليوم عندي ان جروب ونلعب هكاك فهمت بعد بشويه بشويه بديت فما تتخلق لي قصه حب انا مع الانسترومون مع العالم هذاك مع الموند ومع اليونيفير نتاع الفن نتاع الموسيقى نتاع الحريه نتاع ليكسبريسيون نتاع ليبرتي خاطر سي حاجه كيف ما الثيرابي راهو بالنسبه للعبد اللي عنده طبيعتي اللي هو باي تريز اكسبريسيف ما نتكلمش يعني ياسر وما
1: نعرفش راحه علاج
0: فوالا علاج علاج دونك
1: سي تصعيد نفسي خلينا نقول واي
0: ريكونفور سيتي لو مومون دو ريكونفور سيتي مع الموسيقى والعالم هذاك اللي كبر لي الحب نتاعو لليوم وقاعد يحبك كل يوم حبك يزيد للموسيقى
1: وبدا الغرام العائله عاونت والا سيب عليك
0: وي امي عاونتني أمي عاونتني برشا أمي اللي شريت لي الجيتارات ووقتها دون لو طون وكل نحب حاجة تاخذها لي الوالد كيف كيف ماك أصعب معناها الوالد بارابور الثنية هذيك فيكو هو عايش فيها كيف ما أنا اليوم كان يجيني ولدي ولا بنتي نهار آخر يقولوا لي نعم موسيقى باش نعطيهم حاجات باش نخليهم يعملوا يحبوا عليه في الأخر مي فما حاجات انا شفت
1: ما تنسيش انهم يعملوا مستقبلهم في حاجه اخرى
0: لازم في تونس اي خاطر لي دووا دوتور الكارير نتاع ارتست في تونس مش ايفيدونت باش تعيش مكان من الفن راهي صعيبه على الاخر يعني مش نقطع في امال حتى انا يعني نخدم في المزيكا مي عندي ديما دي بروجي ابار باش نجم تكون ارتست ليبر سينو باش تلقى روحك اوبليجي تخدم في حاجات حتى كان ما عينكش باش تعيش اخكو مش هذه فلسفتي انا مع مش علاقتي بالمزيكا مش هك
1: طيب.
0: مش خدمه يعني
1: حمزه بوشناق اليوم فيش يعمل موزيكا تونسية موزيكا بوشناقية معناتها فاش يعمل بالضبط
0: والله موزيكا تونسية
1: شنو تعرف الخدمة اللي تعمل فيها الالحان النغمة
0: هي موزيك دو فيلم
1: الكومبوزيسيون اللي تخدمها شنية
0: سي دي موزيك دو فيلم سي دي سبيسياليتي راه تتقرى لبرا وكل معناها ماهيش راني حاجة هكا باغاشوت
1: ماكش انت مطلعها
0: نو نو با دو تو بعد كل
1: اختي صعب انت ماكش قاريها
0: لا مش قاري موزيك انا لتو ما نعرفش نقرا سولفيج وكل ما قريتوش وي ريت
1: وتنتج
0: وي الحمد لله ربي باقي السطر
1: بالوذن
0: بالوذن
1: بالعزف
0: كل شيء بالوذن وبالقلب الحقيقه
1: بالاحساس
0: والقلب خاصه القلب يعني انا كي نعزف موزيكا تريس ساعات نبكي عادي معناها فهمت ولكن معناها كل ايموسيون نعيشها بالحق ماهيش سي با تكنيك يعني بالنسبه لي انا مانيش ماخذ الموزيكا كورقه وستيل ونظام ولازمها تكون
1: بالنوتة
0: نو با دي تو اللي نحس ونخرج
1: وراس دو درشنو
0: لا لا هذاك موجود هذاك العربي
1: هذاك بعد يتقرا انت تحسو تخدمو
0: جيسي باش نقول لك نحس ونخدمو ياسر هكا نولي بريتونسيو مي جيسي نعطي من روحي في كل بروجي نخدم في كل موزيكا تجيني في دي سيكونس اللي هما يقلقوا نحاول باش نحط من الفيكو نحاول نحط من اللي عشته اكثر من اللي قريته واللي انا ما قريتوش زاد
1: فهمت انا كي نسمع هكا نزيد نتاكد لي انت بالحق معناتها حققت نجاح
0: الحمد لله
1: غير الحمد متوقع لله. على خطر هكا فهمت اش معناها الصدفه اللي تحكي عليها
0: فوالا
1: وفهمت معناتها
0: وعندي باش ازهر
1: الفرق بين لطفي بوشناق وحمزه بوشناق
0: حتى سي لطفي مش قاري موزيكا يعني مش قارين موزيكا يعني
1: متفاهمين ولكن لطفي مشى يعمل في حاجه اخرى لطفي يغني لطفي صوت
0: هذاك هو الستيل هو إلي سنسيبل هذاك نجم نقول ولده ما عنديش نفس السنسيبيليتي يعني جو سوي بلو سنسيبل لموزيكا اخرى ميم سي نحب العربي ونسمع العربي ومغروم بالعربي القديم وكل لكن انا نلقى راحتي غادي بعد كما قلت لك
1: طموحك بهذاك بغادي شو تعمل بانك تنقذ الاغنيه ولا لا الموسيقى لا التونسيه لا في عربيا
0: ماشي في حاجه الموسيقى دوليا العربيه ولا العربيه
1: الاغنيه التونسيه مظلومه اليوم ولا عربيه نحكي
0: عربيا يمكن احنا ظالمين
1: ما يفهموناش وما يسمعوناش
0: يفهموناش هذيك الفكره الراسخه عنا في مسلسلاتنا ما يفهموهمش علاش احنا كنا نفهموا مصري
1: صاروا فرضوا رواحهم بالسينما بصناعه السينما
0: دونك احنا اللي
1: نوليو عايشين معنا في ديارنا دونك
0: احنا, احنا اللي ما فرضناش رواحنا احنا كتوانسه وكاندستري خاطر
1: كلهجه كصناعه
0: ما فرضناش رواحنا دونك ان شاء الله ان شاء الله قاعده تتحرك الامور وان شاء الله يا ربي وعنا دي بروجي توانسه اليشيل انترناسيونال وقاعده بشويه بشويه وكهو
1: البروجي نتاعك وين ناوي تمشي به مشروعك وين ماشي في الموسيقى خطر اليوم تفرغت للموسيقى
0: لا نخدم عندي بروجي
1: اي خلينا من البروجي هذاك اللي بشتكل منه الخبز يعني نحكي معناتها ما مشيتش عملت قضاء ما مشيتش عملت محاماه ما كملتش في الدومين اللي قريته
0: هذوكم كان باش كنت نجم نعمل محاماه ولا كنت حاب نمشي اكثر دبلوماسي ولا
1: باه
0: ما كنتش نحب نعمل ادفوكاسي مي الحقيقه من بعد سي ان شوا ما تنجمش بو با افوار لو بور اي لارجون دو بور في الحياه يعني فما اختيار باش تعملوا في الاخر سواء تشد الموزيكا وتمشي خاطر الموزيكا زاد يلزمها وقت ولازمها انرجي ولازمها تفرغ
1: تفكير
0: ووقت سورتو الوقت اللي هو اغلى حاجه كيف المحاميه وكل وهذاك
1: يلزمك تختار
0: اكزاكتومون سيتي دو فير ان شوا بعد شوا ما خذيتوش انا شوا جاني من بوبليك نتاع نوبه المسلسل كي شفت خاطر انا وقتها نوبه نقرا مازلت نكمل في الدبلوم تاعي اخر عام كي شفت السكسي الحقيقه طمعت كيف ما يعبد يحلم باش يعيش بالموسيقى وباش يعيش بالفن وباش يعيش في العالم هذاك تاع لي كونسير والبوبليك والكومبوزيسيون والعالم تاع الموسيقى اللي انا نلقى راحتي فيه اكثر من اللي كان جيت قدام ببنات مثلا نعمل قهوتي الصباح
1: كيفاش جات فكره النوبه الحقيقه معناتها كيفاش تولدت
0: عبد الحميد سي لو بروجي المسلسل النوبه
1: عبد الحميد المسلسل اما
0: الموسيقى
1: انت
0: موسيقى انا اي
1: ولا عبد الحميد قال لك عمل لي موسيقى هكا تشبه كذا
0: في كل بروجي يعطيني دي ديريكسيون يعطيني شنو بلوز او نمشي من بعد التيم والكرياسيون انا عليا مي معناها الموسيقى نتاع النوبه خرجت بالحق خرجت سبونتاني على الاخر يعني ما كناش قارين حسابنا احنا اللي هو باش يعمل السكسي هذاك ولا الموسيقى.
1: ما كنتش متوقع هذا النجاح.
0: لا لا جمله كان جيت متوقع يعني نعمل كان في حاجات متوقعهم. أمانة نعم في برشا حاجات ونعم في برشا حاجات فشلت وعملت حاجات ما نجحتش ونجرب ومازلت نتعلم ومازلت نجرب اليوم وغدوة وغدوة نجم نعمل حاجة مش باية بعد غدوة نعمل مخير جي ساي مانيش عبد نقول لأني أنا خلطت الآن ستاد ولا آن نيفو باش نقعد غادي هل البيبليك نجم نعطيه للي يحبه وهو زعم البيانو والصون بتاعي أنا والصونوغيتي والحل هذيك وفي موضوعي
1: تقعد في زون كونفور بتاعك.
0: أنا كل بروجي نحاول معناه كيجيني بروجي تاو اليوم يقول لي عاود لي مثلا نعطيني مسلسل باش نخدم موزيكا ستيل نتاع النوبة ما نعملوش ولا ستيل رجوج ما نعملوش عملته وفيت أنا اللي عندي فيه هذيك قلته تو لازم نمشي ديما الحاجات الجديده الحمد لله فما خدمه قاعد نخدم الحمد لله يا ربي معناه
1: في هو اكبر دليل فرق كبير بين النوبه وراجوج وعشاق الدنيا
0: وي
1: معناتها فما برشا خدمه قاعده تصير. شكون اكثر بالنسبه ليك اقصى عليك الجمهور ولا الناقد؟
0: نعم يعني النخبه شكون قالك اقصى عليا حد؟ انت الاسئله محضرهم كيفاش؟
1: شكون
0: اقصى عليا حتى حد لا جمهور لا عائله لا شكون لا موسيقى اقصى عليا
1: مش اقصاء مش قضاء قاسي قاسي أقصى معناتها قاسي قاسي عليك معنا. أكثر نقدا الجمهور ليه علاش يقضي عليك
0: والله الحقيقة
1: ليه
0: أنا فهمت
1: شكون قاسي عليك أكثر
0: ليه الحقيقة العبيد تحبني والله مش نشوف
1: الجمهور
0: معناه أنا على شنو مش باش يحبني في الموسيقى يعني نعطي كان في موسيقى سواء تعجبك سواء كان مكش ما عجبتكش عادي مش باش يسبني أنا على شنو ولا باش ينقد الموسيقى يعني بالحق أنا نسمى مسلكها بارابور للجميع اللي هما في الصف الأول متاع النقد معناه نسمى بعيد دونك لاباس أنا العبيد يتابع فيا والكوميونيتي اللي عندي برشا حب وجو غوسوا بلان دامور ودي ميساج دامور وعبيد تحب تعمل كيف ما نعمل في هنا وجي سي باش نعاون ونجاوب الناس الكل ونعاون العبيد اللي ما نعرفهمش كيف ما اللي نعرفهم معناها جي سي باش نعاون نحل ثنيه كيف ما انا تحلت لي ثنيه انا خاطر عبد الحميد خويا حل لي ثنيه في السينما انا نكون ان شاء الله نكون سبب باش نحل ثنيه
1: اي عبد انه يلزم شكون يحل ثنيه باش معناتها انت تدين
0: بتبيعه
1: يوم تدين بالفضل عبد الحميد بوشناق
0: لاخر لحظه في حياتي لعبد الحميد بتبيعه
1: معناتها عبد الحميد اعطاك الفرصه اللي اثبتت بها
0: هو اللي خلاني انا نعمل ميوزيك دو فيلم بوانت لاليني العبيد تعرفني عليه سي غاس لعبد الحميد اللي هو امن بيا وقتها هو ما كانش مطالب يعطيني نعمل ميوزيك المسلسل ابخي تو خاطرني خوه ما انا عملت لي سي وبعد دخلت معاه في تشالنج خاطر في النوبه عبد الحميد حاب نعمل موسيقى واحده عملنا فوق 400 موسيقى في المسلسل بينيت الجزء الاول والثاني فوق 400 والله عندي لي تراك وموجودين وباللي بروف الدنيا الكل دونك سيتي هو اللي امن بيا باش عطاني هو كي عطاني هذيك الثقه نتاعي وحاولت نعطي انا الماكسيموم اللي هو ما كانش يستناه مني دونك خدمت زاده راه مش كان حلوا لي ثنيه وزهر يعني بالحق صبحت ونصبح لليوم كي نخدم
1: هو ان سالتم الله فسالوا البخت ولكن البخت وحده ما يكفيش
0: اي انا عندي البخت وعندي محبه الناس ومحبه ربي الحمد لله يا رب باش
1: نحبك وقتاش اكتشفت موهبتك بالحق
0: والله ما
1: اكتشفت روحك انك قادر مش تحاول مش ترمي روحك
0: مازال عندي شك في روحي مازلت ما اكتشفتش مازلت نشك لليوم نشك معناها اسكو انا عندي تالون ولا اسكو انا ذوك مجاوب بالزهر
1: بعد هذا النجاح
0: وي بيان سور نجاح شنو
1: انت خايف من النجاح السريع ولا خايف خاطر ما عندكش تجربه كبيره ولكن نجاح
0: عندي خادم برشا افلام انا زهير في تونس وفي العالم خارج تونس
1: متفاهمين ولكن ما يعرفوهمش الناس
0: خدمت اي ما خدمت ما شنو نعمل نجمش انا نجي نقول لهم
1: ما يعرفوهمش نتاع حمزه بوشناق
0: ان شاء الله
1: انت تعرف انه عاده الفيلم كي يطلع الجينيريك العباد ما تركزش مع الجينيريك اسمك نجم يكون مكتوب
0: موجود ديما
1: ما العباد ما تركزش تستنى وقتاش الفيلم يبدا بار كونتر ركزوا وقت اللي عملت النوبه
0: خاطر مسلسل نوبه نتعادلوا 30 حلقه في النهار في
1: اول المسلسل حضورك الاعلامي ولا موجود
0: فوالا
1: واللي تظهر وتتكلم كنت ما تظهرش
0: نجح ميزابار الموسيقى
1: يعني بروجي نجح مليح
0: يعني كان ما جيت
1: بروجي الكل نجح
0: فوالا كان جيت الموسيقى وحدها من غير البروجي ما تنجحش راني مانيش نحكي اليوم عليها وراني ما عملتش رجوج من بعدها ورانا ما عملناش انسي دو سويت يعني هي سيتون بوكل وسيتون سيتون ايكيب اللي طلعت الكل النوبه طلعت برشا ممثلين زاد اللي العباد اليوم ولاو دي فيديت ويستحقوا اكثر من هكا خاطر بالحق عباد تالونشو عباد خدمت انا كنت واحد من ليكيب هذيك الكل كبيره اللي عملت السكسي نتاعنا ما عملتش سكسي وحدي موزيكتي نجحت على خاطر معايا زاد عبد الحميد ومعايا عزيز جبالي ومعايا هيلا ومعايا بحري رحالي
1: كافون الله يرحمه
0: كافون عشيري هذاك الله كافون مساهمته في حياتي اكثر من المسلسلات بمعنى اكثر بيسر علاقتي بيه خويا وعشيري كافون الله يرحمه وينعمه
1: الله يرحمه،
0: وكنا قراب ياسر انا وياه، ولليوم عندي نقبه في في
1: وجيعه كبيره
0: اللي هي ماهيش باش تبرى. كافون ديما نتفكروا معناها كافون عايش عايش بحذي في في بلاصه في تركينا من من حمزه فما كافون موجود بالكدي بالكدي. دونك غراس توت سيت انرجي نتاع ليكيب هذه الكل اللي خدمت والجروب واللي امنوا هما زاد كيف كيف بالبروجي خليني اليوم انا ننجح اونتر غيومي. ما نحبش نقول على روحي ناجح وكل حكيت هذوكم الكل، مي الحمد لله بارابور اللي انا عملته في شويه وقت الحمد لله فرحان بي.
1: طيب قبيله قلت لي انا ما عنديش مساله الصراع نتاع نخرج من جلباب ابي، اما ما
0: تعرفش بدل ترايت
1: فما جلباب اخي زاد اليوم.
0: ليه ما حسيتني جايب ليش حوايج ولا نحب نخرج من جلباب حد راني جوي به
1: جلابيب الكل عاجبينك.
0: انا جلبابي ليه
1: انا محظوظ بجلابيبي سايبوني
0: معناها هذه خارج من جلباب وهذه
1: لا معناتها ما تخممش ان تقول غدوه كان نعمل حاجه مش مع عبد الحميد
0: عملت معاش معايا كيف اللي عملتها مع
1: عطيني حاجة نجحت بعيدة على
0: ما نعرفش نجحوا واللي بعد ما نجمش. خدمت صفيح نابل خدمت خاتم عليسة معز
1: اللي تخدم عليسة مثلا انا ما نعرفش اللي هي متاع حمزة بوشنيك
0: خاطرك انت من العبيد اللي يخرجوا قبل ما يطلع الجينيريك
1: صحيح
0: اللي هي غلطة فهمت هكا ولا ليه؟
1: خدش باش تقرا من الاسم هذا سكريبت ودرا شنو حتى الشوفور يقول لك
0: وكذا نهار راح نخرجوا ناكلوا حاجه خير.
1: ما قداش تقعد تقرا تقرا ساعات يبدا طالع في ساعه.
0: توا توا الحمد لله ربي ولا اسمي يتحط مع الشيف دو ديبارتمون سافو با دير لازم تخرج راه في الجينيريك خاطر هذيك العباد اللي خدمت الفيلم كان عجبك وقعد تفرج.
1: لا اعطيني اعمالك خلي برشا ناس يعرفوا اللي هذيك مثلا خدمت الجينيريكات.
0: جينيريكات خدمت برشا في ليبيا انا عامل توا سبع مسلسلات في ليبيا
1: في ليبيا
0: في ليبيا بنات العم سيرة العاميرية
1: مسلسلات ضربوا في ليبيا
0: مسلسلات اللي هما الأولانيين في ليبيا زوز مسلسلات أنا خدمهم عاملين الكيف كيف وتعاملين الكيف كيف في تونس كما قلت لك أفلام خدمت مع هيف البن يوسف مع دالين نهدي
1: هيف شو خدمت معاه
0: ستارت اب
1: ستارت اب اوكي
0: دونك بوكو دو فيلم خدمت أفلام في تونس بعد زاد السكسي نتاعي أنا مربوط بالسكسي نتاع الفيلم ما نجمش ننجح أنا اسمي وحدي في وسط فيلم كان الفيلم ما نجحش أنا وموزيكتي وكل شيء
1: معليش ربطت نجاحك بنجاح ديما المشروع كامل
0: على خاطر أنا موزيكت فيلم مانيش موزيكت وحدي وقت اللي نعمل بروجي وحدي وتجي تفرج فيا انت
1: خمم في البروجي وحدك
0: بيان سور
1: بيان سور بروجي وحدك بمنطق انه
0: بروجي وحدي
1: باش تعمل بعد شويه كنت حاب تكشف لنا على البروجي ما
0: موجود ولعبنا ديجا معناها
1: اللي هو
0: رجوج اوركسترا معناها جوست موزيك رجوج افيك اون فورماسيون دو دي بيرسون اللي هما من احسن العازفين اللي فما في تونس كان مش احسن اللي احنا نعملوا موزيك سبيكتاكل كبير مي جوست موزيكا مع محمود سعيد وعصام عبسي سي جوست ان فورما صغير اللي هو فيه كان موزيكا فيهوش تمثيل فيهوش دونس ما فيهوش البهرج نتاع العرض الكبير نتاع رجوش اللي قاعد شنو باش يخدم ان شاء الله وعندنا ديدات ديجا عندنا دات في سوسه ان شاء الله في تونس دونك سافا فما خدمه
1: ان شاء الله. ما تخممش انك تعمل الحان واغاني وتتعامل مع فنانين بخلاف عملت مع كافون
0: عملت زهير حقني عطيت كبريف انا قبل خدمت مع هشام سلام غنيه
1: ايه
0: مازالو ما هو ما هبطش مازال دونك خلي
1: يا عدم ليه هو ما هبطش عبدين انا عرفها يا
0: اخويا شدتني في هيدا
1: ايه تعطيني اللي هبطو
0: يا بيت انا غلطت ان شاء الله ربي سامحني شدتني غادي معناها مازلت ما هبطش
1: عسلت والله
0: توا عندي تيتر جديد مع هارون انا اختيست جون نحبه على الاخر ويعمل في برودوي مزيان برشا دونك جو لونكوراج نخدم اكثر مع الاندر جراوند راني مانيش ياسر معناها نتمنى راني نخدم مع اسامي كبيره لكن معناها ما نحسش روحي انا نجم نزيدهم حاجه في ستيل هذاك جيسي باش نخدم مع دي زاخت اليوم عندهم الكاربيع نتاعي يقبل
1: بالعكس الكاربيع نتاعك مع الفن الكبير ينجم يخلق برشا حاجات والبروف عشاق الدنيا معناتها
0: اي عشاق
1: خلقت به برشا
0: عشاق الدنيا راهو سي ان ارانجمون ما عملتش ما خلقتش
1: اي ما محلاه
0: الحمد لله
1: معناتها هو الارانجمون عنده دور كبير جدا
0: معناها انا جي سي في عشاق الدنيا كوني الموسيقى المزو تقعد اوثنتيك ما نعقدهاش سي ديزاكور سامبل دي ان اكومبانيمون وكاو باش منع خاطر هو البنه نتاعو في السامبليسيتي نتاع اي اوفر كانت تعقدها ياسر وتولي حاجه ما تتعديش دونك جيسي حتى جي اون ايسي و سي سكون افي في عشاق الدنيا سيتي كو باش تكون الموسيقى سام معناها نكون انا نحاذي فيه مش نعزف معاهم وما يغنيو يعني جيسي دا كومباني باش يقعد ديما الروح نتاع المزود موجوده ميمسي كنت نجم نحط انا جيتار من غادي ودرشا ما زايد هو البنه نتاعو فكل نعرفش فما روح فما تخميره كي تدخل عليها برشا انسترومونات واكورديون وسانتي وناب ودرشا
1: اي معناتها كي تحطها حاجه سامبل ما تنجم تعطي فيح
0: وكهو تفوح. انا جيسيد باش نكون سامبل نخلي كل فن عنده لوثنتيسيتي.
1: هذاك علاش انا نرى حمزه بوشنيق ذكي معناتها
0: قاري قاري على روحي الحمد لله.
1: مش حكيت قرايه خاطر نجم تكون قاري وماكش ذكي
0: خاصة
1: انت ذكي انت ديجا قلت لي في القرايه قد قدم
0: ليه جات هذيك قلتها على العين راني قرايه قد قدم كنت جاوي بيه متخرجني
2: بدلت رايك تو
0: معناها جبت عوام ندمت لي
2: قلت باش ياخذوك على العين
0: يا خويا كنت عشرة الحاكم والحمد لله ونجحت وما دوبلتش الحمد لله.
1: شنو مشاريعك الجايه اللي قاعد تحضر فيها بخلاف المشروع اللي كنا نحكيو فيه؟
0: والله المشاريع جاية تو عنا فيلم بيانتو ان شاء الله مع عبد الحميد خاطر دخلت في الانتاج هذا جو برودوي معناها انتجت ابره
1: ايه؟
0: والفيلم جديد نتاع عبد الحميد اللي مازال ما
1: ايه؟
0: ما قلناش على الاسم نتاعو ان شاء الله بيانتو فيلم رعب وكاو برشا رعب شبه اللي نعيشوا فيه برا شويه دونك مش باش يكونوا دي بيزي العباد كو سوا يدخل السينما
1: والخدمه كل عندك انت موزيكا
0: اي بيان سور
1: موزيكا وبرو
0: في الفيلم راه ما فماش موزيك جينيريك في الفيلم جينيريك كان في المسلسلات راه في الفيلم جي توا
1: توا ما كي يبدا يدخل
0: هذيك موزيكا تتلحم مع السين الاولى معناها مش فما جينيريك جينيريك راهي غنيه جينيريك تاع
1: الموسيقى الكل تاع الفيلم باش تكون عندك
0: اي بيان سور والبرود
1: كي تخدم بعد ما تقرا السيناريو ولا جوست يعطيوك فكره
0: والله فما اللي
1: تقرا ديسين باش تخدم لهم ولا كيفاش؟
0: نقرا ليه السيناريو ليه الحقيقه باش نكذبش عليك
1: يعني جوست الفكره
0: يحكي لي نقعد مع المخرج جو بريفير نقعد مع المخرج نعمل معاه قهوه ساعتين ثلاثه سوايع باش يحكي لي هو شنو لي انسبيراسيون نسال اسئله انا نقول له انت كي تكتب في السيناريو شي سمعت موزيك شكون باش نعرف هو مخه وين كان وقت اللي يكتب وما نقرب للعالم هذاك هكا اسئله اللي هما بالكش ما يتقراوش هذوما راه ما انا تعلمتهم بحكم لي زيكسبيريونس اللي عندي مع المخرجين دونك جيسي باش نقرب منه بيرسونيلمون هو نعرف شنو ذوقه قبل ما نساله الموزيك الفيلم شنو فهمت خدمت مع جميل نجار زيد فيلم جاد سني كيف كيف يعني ما نقرا السيناريو فما مخرج يجي يحكي لك الحكايه نتاع الفيلم سي اون شانس لي انا باش يكون عندي مخرج يحكي لي الفيلم قبل ما يكتب ولا بعد ما يصور دونك عندي من سورس طول ناخذ وجيساي دو ترادوير لي ايموسيون نتاع المخرج مانيش نعبر على احاسيسي انا في الفيلم مش فيلم واحد
1: صريح
0: حسيتك رخيت عليه السؤال
1: لا لا لا مش رخيت عليه السؤال فما سؤال ديجا باش نتجاوزه على خطر جاوبت عليه في تسلسل الأحداث أما المستقبل
0: إن شاء الله زاهر
1: اللي قاعد تخدم عليه معت الهدف كان مبني عند حمزة بوشنيق الصغير
0: أولا ما زلت صغير متكبرني شي ياسر ساعة يرحم بوك
1: حمزي بوشنيق اللي عمره خمسة سنين وست سنين
0: مازال هذاك هو اللي عمره الموزيكا وهذاك هو ليه البراءة الحمد لله لحد الآن مازالت البراءة موجودة ونتعامل بها مع الناس الكل وذاك علاش
1: أنت قداش عمرك اليوم؟
0: 35
1: 35
0: ما ندخلوش في قداش تعطيني ودرا شنو
1: لا مش قداش تعطيك 35 ومازلت بريء
0: بيان سور ان شاء الله نقعد البراءه هذه لين اخر لحظه في حياتي فماش علاش ما نكونش بريء مع النساء
1: 35 سنه تعلمت فيهم برشا حاجات
0: وي تعلمت نكون لازم نكون بريء اكثر من قبل
1: حمزه بوشنيخ نتاع 5 سنين 6 سنين اللي ما يخممش اللي ما يفكرش اللي ما
0: كنشوف قداش عندي
1: ما كل شيء بالنيه
0: كنشوف قداش عايش بيه اللي ما يخممش وما ياخذ كل شيء بالنيه مي نيه في عندها حدود نيه مش معناتها تبهليل راه فرق
1: نيه ما هو النيه تاع الصغير تبهليل
0: النيه الطيبه مش النيه
1: فرق بين التجارب اللي تعلمك وبين العصا اللي تاكلها في الثنية وبين الغصرات وبين حمزة اللي كان مازال ما يعرف شيء معناتها
0: يا مشنية الدنيا من غير عصا تصور كل يوم
1: حبيت نحطك فاسة فاسة مع حمزة الصغيرون هذيك
0: والله
1: باش تحكي معاه شنو تنجم تقول له اليوم ماذا حققت له من أحلام وفاش أخذلته كان أخذلته في أحلام خذ لك حمزه الصغير
0: هكا دخلت
1: نعرف انت اليوم مازال صغير ما راهو نحكوا عليك الصغيرون
0: والله ما اخذلتوش سي سور كو جو لي ديسو في حاجات كيف ما يا عبد نعيش في عيشتي نورمال راني ما نخبيش جي بوكو دي شيك جي دي زيشيك في حياتي جي دي سوكسي زاد كيف ما على قد ما نجحت زاد عندي مشاكلي في الحياه كيف ما اي عبد يعيش بعد طفل صغير هذاك اللي قاعد نستحفظ عليه اللي ما خلي حتى حد يقرب له حمزه اللي تحكي عليه انت هذاك انا اللي قاعد نحمي فيه اليوم باش هو يحقق لي احلامي مش انا نحقق له في احلامه خاطر هو اللي يحلم اما تعمل 35 بوتيت تنقص شويه الاحلام على خاطر تصطدم بالواقع نتاع نتاع الحياة ونتاع التجربة ونتاع الناس اللي تقابلهم وش عرفت عبيد وش سلمت وش حكيت وش تعاركت وش حبيت وش ذلك الحكيت الكل عشتهم دونك فما حمزة صغيرة هذيك اللي هو قاعد يهز فيا اللي هو يخليني نحب نعمل كونسير في ستاد ونحب نعمل فيلم في هوليوود ونحب ميم سي تو هوليوود ما عادش ياسر من طموحاتي بعد الحرب نتاع غزة وبعد اللي قاعد صاير في العالم الكل ما عادش نحلم بهوليوود ما عادش تعني لي حتى شيء الحقيقة معناها
1: جو
0: السينما نو كنت نحلم كنت نتمنى هكا
1: كنت نشوف في عالم آخر
0: أي
1: يوم اكتشفت عالم حقيقي مختلف
0: حقيقة مش هذيك حقيقة ما كان البلاد اللي هي تعمل أوليود هي بدها تعمل حرب على فلسطين وتقتل ذو كل سمح هاني لهنا فرحان على الأخر بجوايزي في تونس طن الأوسكار
1: معناها معناها كان جيك انفيتاسيون ما تمشيش
0: نعم باش نمشي اما نمشي على انا اساس باش نمشي على فيلم خادمه باش نمشي على حاجه ما عادش من طموحاتي باش نوصل غادي كان جيت بالطبيعه خاطر باش نشرف بلادي وباش نضربوا بلادي كيف ما كوثر بن هنايا كل عام نوجه لها تحيه اللي هي بالحق
1: يعني اكزامبل
0: ليه مش في الاوسكار اما مشيت ومثلت تونس يعني زيد انت كي يبعثوا لك انفيتاسيون فيستيفال هكا انت عندك مسؤوليه بلاد ماكش وحدك مش بعثوها لك على شخصك انت تو ريبريزونت toute une nation tout un pays اللي لازمك تشرفوا بعد ما نرفضهاش باش نكذب عليك اما ماهيش من طموحاتي ماهيش حتى اوبجيكتيف
1: حمزه يعني. كي تبدا تخدم تخمم في السوق ولا تخمم في انت ايش تحسك هاو
0: ولا نتخمم في مارشي اخر تو اللي فيك عندي خدمه الاخرى نتاع ريستوران وليت نخمم في السوق في فلفل وطماط ما عادش يصير سوق صحيت ولا تو وليت الثوم وفلفل وطماطم هذاك السوق
1: لا مش انا نحكي على السوق هيك
0: نخمم فيه انت متلفه الحكي اما راني نخمم فيه اكثر من السوق نتاع الموزيك
1: دونك تخمم في النجاح
0: بالطبيعه ما علاش نخدم شنو هذا تسردني ولي في الاخر نخدم هكاك ونخدم باش ننجح زاد ونخدم باش ننجح وباش نربح فلوس وباش نكون وباش نعمل
1: رغم انه السوق احيانا يطلب التفاهه بين ضفرين
0: هذاك علاش مانيش موجود ياسر في السوق
1: سهله
0: وما احلاها الغير
1: معناتها انت كان يخيروك بين نجاح كبير بتفاهه وبين
0: تصورها انا نقول لك نجاح كبير بتفاهه بربي الشهيه تو
1: والله فما شكون يختار
0: يا ربي معاهم
1: فما فنانين كبار يختاروا التفاهه المهم يضرب فما فنانين كبار انا نعرفهم يقول لك خلي يسبوني من الصباح لليل المهم اسمي موجود وانت تعرفهم وانا نعرفهم
0: نسي ورجال نحترمهم نحترم رايهم ما انا ليه انا حبش لي يسبوني لنسبهم حبوا بعضنا انا في موسيقى جو بروباج دو لامو قاعد نعطي في حب انا في الموسيقى نتاعي فقط مانيش نعطي في حتى شيء مانيش نعطي في اراء مانيش نعطي في فكر مانيش قاعد داعية متاع حتى شيء انا قاعد نعطي في موسيقى كان تفردك وتعمل بها كيف اسمعها ومش لازم تقول لي حتى عايش كما عجبتكش مش لازم سبين يعني فهمت
1: اما هي مش قضية تعجبني وما تعجبنيش زادة قضية تنجم تدغدغ فيها برشا حاجات انت تمس في مراهقين وفي شباب
0: وي.
1: واكبر دليل النوبة مرة اخرى
0: وي وي.
1: اللي مست برشا الشباب ودغدغت مراهقين بشكل رهيب معناتها
0: خاطر يلقاو غي كونفو خاطر فما لحن فما موزيكا فما سنسيبيليتي اللي يقول هذا العبد قاعد يعبر علي قاعد يحس في اللي نحس فيه وكهو سي سا البارتاج معاك انا كانت عبد ما تعرفنيش وانيش قاعدين باش نحكيو حلو ديبا باش اسمع موزيكتي سوا نبربشك سوا نمسك سوا ما نمسكش توفى غادي الحكايه علاقتي بيك كمستمع وبيان سور هذيك المحبه حاجه اخرى
1: كان نسالك اسئله سريعه وتختار النجاح ولا ريحه البال
0: ريحه البال
1: الشهره ولا الحب الحقيقي
0: حب حقيقي حتى مش الحقيقة ما مش الشهرة ما نفركش عليها وعمري ما حبيتها وجيسي دي ما مش نكون في الصفوف
1: على الأخيرة على ذكر معنا. الشهرة علاش ما تلوش عليها نحسها وكأنها نتيجة موش هدف
0: ليه خاطر ما نفركش عليها خاطر نعرف شو ما لي كونسيكونس تاع الشهرة
1: خاطر عشتها
0: ليه مش انا عشتها ما انا
1: عشتها كمان عشتها سي لطفي دونك عشتها معاه
0: دونك اي جو بريفير نكون مانيش معروف معناها برشا وياسر معروف باش نجم نكون انا حر في حياتي العادية متاع كل يوم مش يكون عندي ما في بريفي نمن بيها أنا
1: أما أنك تدخل لهذا المجال يعني دقيت باب الشهرة سينو تعتبر فاشل
0: أما نتصور أنت في 8 سنين اللي عملت فيهم كارير ما سمعتنيش عملت زلة ولا عملت بوز بوليميك وعملت
1: لا لا لا مش بالبوز أنا نحكي على خدمتك
0: خدمتي الحمد لله لازم هدي تكون هدي معروفة
1: هذا يبين ظهورك إعلامي ناقص أنا نحس ظهورك الإعلامي ناقص أنت ما تحبش وإلا مظلوم إعلامي ما عيطولكش
0: مش مظلوم أنا ما نحبش نمشي ما نمشيش مع أي عبد زيد الحقيقة ما نكذبش عليك أنا نتبع على الميديا ونتفرج في الزيميسيون مش كل الميسيون نجم نحضر فيها كي تكلمني انت نجيك خاطر نعرف باركورك، مش جيت خاطر انت كلمتني في التليفون، خاطر تفرج في ميسيونات كنت تابع فيك من قبل ملي كان معك صابر ومن البوليتيكا وكل نعرفك من غادي. دونك اوترومون ما كنتش نجي، معناها نمشي العبيد اللي عندي ثقه فيه اللي هو كي باش يحكي معايا، مش باش يحطني في محط خايب ولا باش يبدا نحكيو في بو كيفاش يلحن في الدار وخو كيفاش يكتب في الافلام، مانيش غادي انا. سواء نمشي لديزيميسيون اللي هما باش يزيدوني، اما جوست باش نمشي باش نظهر منه الحقيقه، مش في فلسفتي ومش في استراتيجي نتاعي ومش تفكيري
1: حتى في السوشيال ميديا مش موجود برشا.
0: اي
1: معناتها مش بالحق، معناتها اكدت لي اللي انت متلوش على الشهره، معناتها ما تظهرش، ما فماش حمزه في ستوريات وحمزه في اللايف وحمزه في
0: حمزه يعمل مزيكا تشوفيه في ستوريات وتشوفيه انا شفترت وش تعشيت وين ماشي نصر لويه.
1: حتى وانت تعمل مزيكا،
0: حتى لنا موسيقى نهبط ساعات
1: تكيك انا يعجبني تعطينا تفويحه صغيره
0: نتاع مره في الفيل، باش ما تقوليش اللي نتولي قلق مني، معناها كنت توحشني خير.
1: الجمهور ولا حمزه بوشناق؟ يعني الجمهور ولا نفسك؟
0: الجمهور، اي عبد من الجمهور، مش حتى الجمهور، اي عبد انا نعطي روحي على خاطر اي عبد به في الدنيا هذه واي عبد يحبني.
1: يعني كي تبدا تخدم تخمم في الجمهور اكثر من اللي يحبه حمزة.
0: لكن نبدا نخدم في الموسيقى نوع نخمم كان حمزه مخمم الجمهور فرق
1: تخيل على الدنيا. انا نحكي على الخدمه، لا
0: في الخدمه ما نخممش في الجمهور، نخمم في روحي انا شنو باش نعطي للجمهور هذاك في الكاليبر اللي هو حطني فيه، خاطر انا كان نعطيه حاجه اشتر البيس ما عادش باش يتلفت لي.
1: جرأه ولا الامان؟
0: الجرأه، حبش ياسر الامان
1: جوز، معناتها تعمل حاجات نتاع تقربيع.
0: وي الجرأه اكثر من الامان.
1: قلقتك الجرأه في حياتك؟
0: ليه لحد الان ربي مبقي ستر، ما دام ما توقفتش لاباس.
1: ليه خلينا من التوقيف احنا نحكيو حتى شكون
0: لحد الان
1: نجم من باب الحسد من باب الغيره،
0: لأ نجم ربي ان شاء الله
1: فاشل برا عمل حاجه اخرى، نجم يسمعك كلام اللي يوجعك.
0: كان نشوف الكلام اللي انا نجم نسمعه ويوجع زاد مخك يقفر ونجم نوجع انا زاد بالكلام، يعني مش
1: دونك ما تسكتش معناتها
0: ما تسكتش، اما في نطاق المعقول مش في الفيسبوك.
1: اذا كان نقد ما يقلقش،
0: نو نقد انقد للصباح حقك، باش تنقد الموسيقى ولا حتى باش تمنيك ولا باش تسب وكل دو مومون اللي ما تمثليش عائلتي وما تمثليش امي وبابا وعائلتي اكها وباقي كل انقد انا معناها في بالي بروحي عندي دي ديفو كسو سوا في الموسيقى كسو سوا حتى في لبستي، ما نعرفش نجم يقول يحب علي اي عبد بعد راهو فيسبوك ونقد زهير اي عبد راهو بدينار ينجم يسب لك العرق الاول نتاعك معناها كونيكسيون
1: فهمت فما فرق كبير.
0: دونك انا باش نجمش نركز معهم الحقيقه ما عندي السب انا
1: على ذكر العائله وما تمثليش العائله مؤخرا سي لطفي بوشناقي تعرض الى موجه رهيبة غريبة بشعة من أوصاف وكلام وتركيب واحد، كيفاش عشتها وشنو ردك على الناس اللي قالت الكلام هذا؟
0: ساعة أولا فما حاجة مهمة بابا اللي هي الموجة هذيك جابت موجة أكبر منها بيس، جابت تسونامي متاع محبة متاع ناس اللي هو ولي ميساج ولي كومنتير ولي ستاتيو. مانيش كي نحكي هكا مانيش نحكي على اي عبد، نحكي على شخصيات كبيره في البلاد، كتبت فنانين الكل معناها اليونانيميتي، يعني احنا قعدنا نحكي وكان على الموجه نتاع العبيد اللي ثبت ما شفناش من بعد الامباكت اللي دوله كامله تحركت وراها وزاد، يعني هذاك كل انا يفرحني ما ننساه الكلام الكلام اللي يصير والحكايات هذوما كل عام يصير فاز هكا علينا جزء سوا على عبد الحميد ولا على بابا، انا مازلت ما خلطليش الطش على خاطرني بعيد فهمت، هذا مستنسين بيه. يعني انا اليوم شكون باش نعيش، انا تقلقت عليه هو مش تقلقت انا كولده، خاطر هو تحب ولا تكره يعني يتحس
1: حساس
0: يتحس بيأسير. اي عبد ما يقول لك انا اللي عملت
1: هذا الساقي هذا الكل في الاخر يرجعوا
0: لا هو كيقول اللي عملت ما يقولوش اللي عملت هذا كل، خاطر هو ديما كيفاش نقولوها قد ما يعطي البلاد وشويه عمره ما يقول قد ما عطيت وكيفاش نو عمره ما قال، خاطر العبيد يتكلمت يغوبريزونت با التوانسه وما يمثلوش تونس
1: وي
0: دونك ينجموا يكونوا ألف ولا حتى مليون راهو تكلموا اللي هو ما خلطش راهو الشيفر هذا خلط يمكن فما 2000 واحد كتاب اقوى ستاتيو في 2000
1: ما نصورهاش سبونتاني خرجت
0: ما نصور
1: مخدومه خدمه كامله
0: وما هيش كان على لطفي بوشناق على وضع كامل
1: على وضع كامل
0: على وضع كامل كان هو
1: علاش لطفي بالذات
0: نجمش
1: كل كمست فنان اخر يمكن ما كانش تعمل زاد ردود فعل
0: ما يسميش تمس حتى فنان انا ما نرضاهيش حتى فنان كسو سوا الوالد نتاعي ولا اي فنان اخر اللي عم تليد ولا سيق وانت تجي تسب ولا تشهر بيه على حاجة
1: في حكاية ما عنده لا وكلام ما انت مخطر جدا
0: اي هذيك نمي ما خاطر زاد يمكن قلقين شوية نحن يمكن فمش اكسيون ما عادش نحكيه في المواضيع الكل دونك حاشيكم البهيم القصير شكون هو الفنانين والكرة. احنا نحكيوا على الكرة ولينا اكثر من البرازيل في تونس فهمت. دونك فيكو ما عادش فما ما نحكيوا نحكيوا كان على الفنانين وعلى حكايه هذوما دونك سي نورمال باش يصير هذا الكل. ولكن نحب نشكر العبيد اللي بعث لنا دي ميساج للتو
1: لي ميساج برشا دعم
0: برشا برشا دعم برشا دعم الحمد لله يا ربي. هذيك هو في الاخر
1: هي فوالا كانت اوكازيون باش سي لطفي شاف اللي برشا دعم من
0: جميع الموجود من العالم
1: اعلاميا وفي الفيسبوك ومن العالم العربي
0: دونك الحمد لله وربي بقي ستر عليه. وانا فرحان بيه وفرحان بالكارير نتاعو وفرحان اون طونك تونسي اون طونك ولدو زاد مش الاخرى. دونك حاب نقول له لي انا بالعكس راك هذه فرصة بشورات العبيد قديش تحبك راي مش خاطروا ما حبوا يهزوها لثنية أخرى يا أخي الحمد لله ربي ديما معاه راي وسي لطفي خاطروا بالحق عبد بي وخاطروا بالحق يحب الناس وخاطر اللي عم فيه بصدق لبلاده ما عنده حتى مطموع ما عنده حتى طمع في حتى عبد اللي عم فيه بمحب
1: يتقال وردك على هذا الكلام اليوم أنه فما لوبيات تتحكم في الفن وبعد ما تقال الكلام هذا
0: فما لوبي اسمه لوبي بوشناق فما كاش ماكسيموم في الفن عنا لوبيات كعابر لوبيات ما فماش راهي حكيت لوبيات هذه
1: لوبي
0: بوشناق من عملوها ليلي
1: فمش مره حمزه وعبد الحميد ولطفي مع بعضهم يخدموا كان
0: شنية البروجي اللي خدمناه مع بعضنا ثلاثه وشنية اللي عملناها مع بعضنا عملنا حفله في
1: كذا حتى حد ما يلومكم حتى كان عملتوا
0: يا اخويا سوبوزون كلامهم صحيح شنية اللي تخافوا اللي عملناهم عملنا حفله في حياتنا مع بابا واحده بركه في كارتاج هذيك هي اللي عملنا تكريم تاع 50 سنه كارير وعملنا حفله وكومبلي وما شاء الله وتتعدى اليوم في التلفزه دونك شنو اللي يقول لك لوبيات ولوبيات فماش وقلت لك ماكسيمومنا مرقه لوبيا رانا نحن الكلنا كي تلمنا
1: وقت جري في سعبه لو كان اليوم يجيك سي عبد الحميد ولا يجيك زهير الجيس يقول لك خويا باش نعملوا فيلم ولا مسلسل لشخصيه حمزه بوشناق
0: ما نصدقوش
1: كيفاش تنجم تكون
0: نقول له ما عندك ما ضيقت عليك الدنيا نقول له شنو بتعمل مسلسل
1: عليه عمري عندي في فيلم لطفي بوشناق
0: ان شاء الله
1: الدور الرئيسي هو لطفي بوشناق وباش نعملوا حياه لطفي بوشناق في فيلم
0: ان شاء الله
1: كيفاش تكون المزيكا يعطيك المزيكا تقبلها ساعه ولا تقبل التحدي
0: ليه نقبل بالطبيعه يعني نصور
1: نصور غير امور غير مش امور كريم فيلم لطفي بوشناق
0: لازم تكون اشب مزيكا في حياتي
1: كيفاش تبدا وكيفاش توفى
0: معلش فيها برشا حب
1: قديش تاخذ منك وقت باش تحضرها
0: العمر كله بابا معلم راه باش نخدم مزيكا الباب باش نفلم عليك وقول لك ليه باش نحايل هاي نحكي معني معاكم
1: اللي تحب ولا تكره
0: بالطبيعه سي بابا معني قبل كل شيء وخويا معني نحكي على بابا وخويا مخرج في الحكايه تحبني انا نو باش نخدمها بقلب ورب ان شاء الله تجي الفرصه هذه وان شاء الله ان شاء الله مازلت الفيلم مازال ما نجموش نكتبوه تو مازلت الحياه قدام وان شاء الله
1: من عنده
0: ما يورينا
1: ان شاء الله
0: باش نكتبوا عليه ونعملوا فيلم اكبر من هذا الكل ان شاء الله.
1: ايه وهو تو في العمر هذا يستحق فيلم الحقيقه معناتها فمش علاش معناتها لطفي بوشناق بالحق من
0: هكا عامل هو مزيكة
1: النجوم العربيه اليوم
0: عامل انا اسمه سينما هو ديجا دونك يمكن هذيك نستعملوها في الفيلم
1: سينما
0: صحيحه على الاخر ورد الشفايف
1: سينما والله قديش معبره الاغنيه هذيك عنده صندوق عجب زاد خاطر لطفي صندوق عجب بالحق برشا اغنيات يعبروا على لطفي في حد ذاته
0: والله بعث لي اغنيه جديده جاز ودخل معناها عامل شيخ على روحه فرحان له فرحان اللي هو اللي برودكتيف اللي هو يغني اللي هو اللي بصحته اللي هو واقف الحمد لله ربي باقي ستر عليه وعلى لي بارون الكل وعلى الناس اللي تسمع فينا الكل
1: ونتمنى لهم كلمتك باش تجي للبرنامج شنو هي الخاطره اللي ظهرت في بالك
0: حبيت نعرف باش دخلني في البوليتيك ولا لا هاو من الاخر وسالت
1: طلقتها انا البوليتيك
0: تعرف ان شاء الله ترجعوا طلقتها للضرر
1: طلقتها
0: مش بالتراضي
1: طلقتها للضرر وبالثلاثه
0: نعرف ما عادش شعفة وتوبة دونك هذيك سالت انا قبل ما نجي
1: قلت يا ربي ان شاء الله ما
0: لا لا بالعكس قلت يا ربي ان شاء الله اذا خاني اخي طلع
1: لا لا,
0: لا. فهمتك
1: فما سؤال حبيته يتطرح قلت انا ماشي هذا اللي ان شاء الله الجيس يسالني هذا السؤال نحب نحكي فيه فما سؤال حتى لتو ما تطرحش كنت تحب تطرحه
0: انت اسال السؤال عمرك ما سالته فيسع فيسع اسال انت اللي جاي على بالك فيسع فيسع
1: لا وفالي الوقت انا ما كان فما سؤال انت حاب عليه ماذا بيا تساله قبل ما توفى الحلقه ما سالتوش انا
0: لا لا لا وحالي هذا هو انا تو تخسرني سؤال فيس على نجم نتوقفوا تو دونك لا دونك خلينا نسلم على الجمهور
1: نسكر عليك اش بك راك تخمم لي فيت نوقفوا ما نتفطنوش
0: نعرف روحي تو انت تو خلينا
1: باهي قبل ما نعطيك كلمه الختام اش تحب تقول للناس اللي يسمعوا فيك
0: ان شاء الله اول حاجه نتمنى لهم الصحه اهم حاجه للناس الكل ورانا راني بالحق انا نعمل فيه برشا محبه مانيش طالب حتى شيء ابار اللي محبتي توصل لكم من القلب للقلب با بلوس مانيش طالب حتى شيء هذه خدمتي هذه عيشتي هذه موهبتي اللي ربي عطاها لي باش نعبر بها على احاسيس نتاعي ولا نتاع ناس ان شاء الله موزيكتي تمس الناس ان شاء الله موزيكتي توصل
1: وباش تتجاوز الوطن
0: شكون ترى
1: لا باش تتجاوز الوطن معناتها حدود تونس معناتها قلت لي اليوم اتجاه تخدم في ليبيا متفاهمين
0: اي نخدم خدمت في سوريا في فرنسا في السعوديه راه ما خليتنيش نحكي انت ما خدمت فيهم البلدان هذو اما انا حتى وكان نقعد نجاحي حد وحد تونس يكون فرحان ياسر فرحان برشا برشا حتى بتريف سوكسي اللي عندي في تونس انا فرحان ياسر يعني البرة اوكي
1: خسارة الوقت وفيه فما اجابة قلتها ماذا بيك ما قلتهاش ما هكا توكي خممت هو راه ديريكت كل شيء تعدى
0: ما فهمتش توا زايد اما ليه ما قلتش
1: تسحبها يعني لا بعد ما خممت
0: شي
1: فيها
0: نسحب شيء بالعكس كلامي كله سبونتاني ومن القلب ظاهر داير فما برشا
1: انا المتاكد منه انك كنت صريح صحيح. وصريح صحيح. حتى فوق اللزوم
0: صحيح نمشي معاك
1: نحييك خويا ومحليك ان شاء الله ما قلقتكش
0: بالعكس بالعكس كيف ما كنت نستنى فيه الانترفيو هكا جيتي سور اللي انت باش تكون معايا في النيفو هذا وفرحان برشا وان شاء الله ديما انت زاد ناجح وانا فرحان يكون في هنا في سوسه في جوهره افام بحذاكم
1: خويا في كل وقت كل ما عندك جديد كل ما تجيب حذاري ما زلت برشا اسئله وان شاء الله بقدره ربي تكون ضيفي في اكثر من مناسبه فرحان برشا اللي جيت بحذاري
0: عايشك
1: بالحق انسان من الناحيه الانسانيه تربيه واخلاق وانا حمزه راهو نعرفه من قبل بالتليفون اما اول مره نتقابلوا فاس فاس شخص بالحق تحترم كما يحترم لطفي وعندك نفس المستقبل وان شاء الله خير
0: ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير,
1: يعني بالحق ماشي في ثنيه زينه شكرا ليك تحياتنا وصلنا تحيات للسيد الوالد اللي نعزوه برشا سي لطفي
0: يسمع
1: وعبد الحميد زاد اللي على قريب ان شاء الله نجيبه لهنا
0: ان شاء الله يا رب
1: شكرا ليك حمزه عايشك خويا ميرسي مولاي اسماعيل في الاخراج شكرا ليك هجر النوالي تسويت اخبار العاشره وانا نقول لكم نتقابلوا غدوه في خاطره جديده وغدوه ضيفنا كتحبوا تعرفوه تابعوني غدوه الى اللقاء.

0: من 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي ضد 3 أشخاص وهم زوجان وابنتهما من أجل شبهة القتل العمد مع سابقية القصد، إلى جانب تكوين وفاق للتنقيب عن الأثار. وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية أن الأبحاث قد انطلقت إثر إشعار انطلقته الوحدة الأمنية من أهالي إحدى مناطق الولاية يفيد بوجود جثة داخل حفرة، ليتبين أن الحادثة جدت بحظيرة بناء. وأضاف أنه تم العثور على بقايا جرة وقطعة نقدية داخل مستودع على ملك صاحب الأرض وهو الزوج، لافتا إلى أنه تقرر الاحتفاظ بالأطراف الثلاثة مع إدراج شخص رابع بالتفتيش. تنتظم بداية من اليوم ولأول مرة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية فعاليات الملتقى الدولي الثامن للفرنكفونية للنقل والتنقل 26 و2000 بمدينة الحمامات، بمشاركة أكثر من 250 مشاركا يمثلون جامعات ومراكز بحث ومؤسسات مهنية وطنية ودولية من تونس وفرنسا وبلجيكا والمغرب والجزائر وعدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أكد أن استضافة تونس للملتقى الدولي للنقل والتنقل في سابقة هي الأولى عربيا وإفريقيا، تكرس مكانتها كمركز امتياز ومنصة محورية للتبادل العلمي ضمن الفضاء الفرنكفوني العالمي. وأضاف الوزير أن قطاعي النقل والخدمات اللوجستية يمثلان وفق الرؤية الاقتصادية الوطنية ركيزة استراتيجية للنمو، أن التحولات الطاقية والتكنولوجية الراهنة تضاعف من أهمية الخبرات الأكاديمية في إثراء السياسات العامة وتطوير الاستراتيجية الوطنية. التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد بن عياد اليوم بمقر الوزارة سفير جمهورية مصر العربية بتونس. وذكرت الوزارة في بلاغها أن المحادثة تناولت سير علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية الثقافية والقنصلية أيضا، وشملت المحادثة كذلك التنسيق الدبلوماسي حول شتى القضايا العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية ذات الاهتمام المشترك. القضاء الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب يعلن اليوم عن اعتقال شاب تونسي في 27 من عمره يقيم بصورة غير نظامية على الأراضي الفرنسية. وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية فقد تم إيقافه على خلفية اشتباه السلطات في تخطيطه لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف متحف اللوفر الباريسي وأفرادا من الجالية اليهودية. ووزارة الصحة الإسبانية تقول أن أحد المواطنين الخاضعين لحجر صحي في مدريد بعد إجلائه من السفينة السياحية ثبتت إصابته بفيروس هانتا، مضيفة أن نتيجة الفحوصات التي أجريت لبقية المواطنين وعددهم 13 الذين يخضعون بدورهم للحجر الصحي في المستشفى العسكري نفسه جاءت سلبية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك فار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعاب الكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. ألف مبروك للأمل الرياضي بحمام سوسة رسميا في الناسيونال بعد تعادله اليوم مع مضيفه نادي حمام لمف في استاد حمام لمف هدف مقابل هدف. نورماني كان سجل الأمل الرياضي بحمام سوسة، ويوسف المصراتي عدل من ضربة جزاء لنادي حمام لمف، لكن التعادل حسب الفصل 22 والتساوي في النقاط في الصدارة بين الأمل الرياضي بحمام سوسة، نادي حمام لمف واتحاد تطاوين ب 51 نقطة حسب الفصل 22، يخلي رسميا الأمل الرياضي بحمام سوسة في الناسيونال. فمبروك لحمام سوسة ولكل جماهيرها. نعطيكم النتائج الكاملة بالنسبة لمقابلات المجموعة الأولى الجولة الأخيرة، الماتشوات اللي تلعبوا اليوم. سبورتينغ بنعروس ربح ملعب فريق منزل بورقيبة 6-0. اتحاد بوسالم تعادل مع ميجرين 2-2. هلال مساكن خسر قدام هلال الشابة 4-2. مكارم المهدية خسر قدام محيط قرقنة 3-0. بعث بوحجلة خسر قدام اتحاد تطاوين 1-0. وسكك الحديد الصفاقسي فاز على كوكب عقارب 2-1. كما قلت رسميا أمل حمام سوسة باش تكون في الناسيونال، بينما الزوز فرق اللي غادروا هما اتحاد بوسالم والملعب فريق منزل بورقيبة، هذا عن المجموعة الأولى. غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية يتلعبوا مقابلات المجموعة الثانية، صراع بين تقدم سقيت الدائر صاحبة المركز الأول ب 53 نقطة، الملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة. سقيت الدائر باش تلعب ضد هلال رديف مقابلة زفرة حسني النيلي، نسر جلمة يستقبل الملعب الجيبسي مقابلة زفرة حمزة جعيد، القلعة الرياضية جندوبة تلعب ضد القلعة في القلعة مقابلة زفرة مالك ماشا، سبورتينغ المكنين جمعية أريانا محمد علي الإمام، مستقبل القاسرين قصور السيف سمير العنلي، أمل شما النادي القربي أمير الحرشاني، وقوف القفصة أولمبيك سيدي بوزيد مقابل زفرة معتز الخليفي. على الرابطة الأولى بعد تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة المرة 14 في تاريخه إثر فوزه في الدربي على الترجي الرياضي التونسي البارح 1-0. رسمي النادي الإفريقي باش يتسلم رمز البطولة خلال مقابلة الجولة الأخيرة نهار الخميس 14 مايو في استاد حمادي العقربي برادس إثر لقاء الأولمبي البيجي. برنامج الجولة 30 والأخيرة في البطولة اللي باش تلعب على 3 دفعات، غدوة بعد غدوة ونهار الخميس. الماتشات الكل انطلاقا من الأربعة متاع العشية، غدوة شبيبة العمران تلعب ضد مستقبل مرسى مقابلة زفرة بديز بن صالح في الفار باش تكون دور صف الجنواتي. بعد غدوة 3 مقابلات، كلاسيكو في ملعب الطيب لميري بصفاقس سي اس اس ليتوال، سي بي تستقبل ترجي جرجيس أول مقابلة لسفيان الحيدوسي اللي باش يكون على رأس الإطار الفني للسي بي، مستقبل جابس تلعب ضد الملعب التونسي. ونهار الخميس 14 مايو النادي الإفريقي صاحب لقب البطولة يلعب ضد الأولمبي البيجي، الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان، نجم المتلوي الشبيبة القيرواني، اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي. جولة أخيرة باش تعرفوا من خلالها على صاحب المركز الثاني، الترجي اللي هو الثاني ب60 نقطة، سي اس اس الثالث اللي عنده 59 نقطة في انتظار الجولة الأخيرة، الاسبيرانس اللي تحول لبن قردان لمواجهة اتحاد بن قردان، السي اس اس اللي يستقبل النجم الرياضي الساحلي، والسي اس اس يطالب بتوحيد التوقيت متاع زوز مقابلات ويقول انه المقابلة متاع الكلاسيكو باش تكون بعد غدوة، بينما لقاء الترجي بن قردان باش يكون نهار الخميس. ايضا الجوله هذه باش نعرفوا شكون باش يرافق مستقبل جابس ومستقبل سليمان للرابطه الثانيه، اما الاولمبي البيجي صاحب المركز 13 اللي عنده 31 نقطه، او الشبيبه القيروانيه صاحب المركز 14 اللي عنده 30 نقطه. بالنسبه للاولمبي البيجي باش يلعب ضد النادي الافريقي صاحب لقب البطوله، الشبيبه القيروانيه باش تعمل ديبلاسمون لنجم المتلوي، دونك في انتظار الصراع عن بعد بين الزوز فرق من اجل ضمان البقاء، وزوز فرق كانوا هناو النادي الافريقي على تتويجه بلقب البطوله. نحكي وغوند لعب الليتوال أسامة غشام أعلم على الفيسبوك متاعه عن نهاية تجربته مع النجم الرياضي الساحلي، وتوجه بالشكر للهيئة والإطار الفني ولكل الملعبية وأيضا جمهور النجم الساحلي. هذا بحكينا على الليتوال، اليوم الفريق يحتفل بمرور 101 سنة على تأسيسه، 11 مايو 1925، 11 مايو 2026، 101 سنة كانت مليئة بالنجاحات والتتويجات المحلية والقارية، عديد الألقاب منها 11 بطولة، 10 كؤوس تشامبيونز ليج 2007، المركز الرابع في مونديال اليابان 2007، 4 مرات كاس الكاف، مرتين السوبر الافريقي، اكثر فريق تونسي متوج قاريا، كاس العرب ايضا 2019. فكل عام وليتوال وجمهورها حيا بألف خير. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت او على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. لكم زين الناس الكل في لامين.
0: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور avec l'équipe sport.

بلو نوي 10 15 دقيقة مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في بلو نوي، سهرة جديدة ترافقكم حتى النص الليل مع بداية الأسبوع. سهريتنا سهرية الاثنين 11 مايو. مرحبا بكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها. مرحبا منير اسماعيل في الإخراج، أمين الميلاتي مقدم الميكرو كالعادة بالموزيكا الانطلاقة متاعنا وين تكون حاضرة بين الشرقي الغربي حتى التونسي. جديد الموزيكا أخبارها تسلطين في بنت الموزيكا في ساعتنا الثانية هذه بلونوي.

نرجع معكم من جديد في بلو نوي مع ستار نيوز. نبدأها بالأرقام القياسية، وثاني لقب ليه بعد عام 2025. نحكيه على موسوعة جينيس للأرقام القياسية وإنجاز جديد للنجم السوري شاب الشامي للمرة الثانية على التوالي يتوج برقم قياسي، وهذا في إطار شراكة خاصة تجمع بين بيلبورد عربية وموسوعة جينيس باش يضيف إنجاز جديد لمسيرته اللي ما زال طبعا متواصلة. والتتويج الجديد هذا جاء بعد ما أصبح شامي أصغر فنان يوصل إلى صدارة قائمة بيلبورد عربية هوت 100، وذا بفضل ثلاثة أغنيات مختلفة نجحت في الوصول إلى المركز الأول. هي وين لصدرة القائمة في جويلية 2024، دوالي لصدرة القوائم في سبتمبر 2024، والدكتور لصدرة القوائم في جان في 2025. أرقام قياسية وصدارة في عمر 22 سنة 55 يوم فقط، وهكا يصبح أول موسيقي من الجينيراسيون زاد اللي حقق الإنجاز هذا. نعم شامي 22 سنة والنجاح عربي، نجاح كبير بطبيعة الحال. ذكروا أنه دخل ديجا الموسوعة ذيك أصغر فنان يتصدر قائمة بالبورد عربية 100 فنان، وهكا يواصل الأعمال بتاعه. وكنا حكينا على الألبوم الجديد اللي قاعد يحضر فيه، اللي يميزه أنه مش بش يكون شامي فيه الكاتب والمؤلف والملحن والمغني، لا اختار المرة هذه أنه يكونوا حاضرين معاه فنانين أخرين في الكتابة أو في اللحن أو في التوزيع. نواصلوا مع نصيب زيتون اللي سمعنا له كاسدورة بكري شوية. طبعا الفترة هذه فترة مهمة، خاصة أنه قاعد يحضر في أعمال جديدة، وقاعد يحضر في دفعة جديدة من الأعمال، خاصة كيف تكون أعمال جي بعد نجاحات دور للمسؤولية كبيرة. كاسدورة اللي فاتت 134 مليون مشاهد على يوتيوب في ظرف 4 أشهر أكاهو، بالرغم من انتقادات الغنية هذه، ولكن كانت مغامرة والنجاح كان حليفة. في تصريح سابق ليه لإيتي بالعربي قال أنه نرفض البقاء في منطقة الراحة الكومفورت زون، ونحب ديما نعيش تجارب جديدة، تجارب بتتر الجمهور ما يتوقعهاش. وبدون شك في المرات اللي جرب فيهم يظلي لليوم نصيب زيتون يواصل النجاحات متاعه. الأعمال القادمة باش تكون فيها برشة تعاملات مع أصوات أخرى، مع ملحنين وشعراء أخرين. تعاون جديد يكون مع نبيل خوري في بيروح بالأحلام، ذي تعتبر من مفاجأة الألبوم الجاي اللي باش يتعامل فيه كما قلنا مع الملحن والشاعر نبيل خوري. أغنية هدية لبرشة قاعدين يتسألوا زعما تكون الابن، هذيتون إن شاء الله نكتشفه مع بعضنا. ومشروع آخر مع الفنانة رحمة رياض اللي كانت شركته بتبيع لجنة التحكيم في برنامج The Voice في انتظارها الديو جديد نتاعهم، وبتبيع إن شاء الله تكتشفه معنا على الدنيا وما فيها. سمعنا نصيب زيتون بكري شوية، ما تنسويت خليكم مع رحمة رياض.

هذا شابوزي في أنابيل على جوهر اف ام. مرحبا من جديد. 10:50 دقيقة بعد شوية الأخبار مع جوهر النوالي في موجز الحداش، وإحنا مواصلين معكم إن شاء الله. ساعتنا الجاية تكون ترابية إن شاء الله، تنال أعجابكم اقتراحاتنا والأصوات اللي باش نودوكم بها في سهرة ليلة. يلا إحنا مواصلين مع الموسيقى اللي تجينا تو سويت مع نسرين أيمن.

0: آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. طالب وزارة التربية كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000، تعلمهم أنه بإمكانهم الولوج إلى الشبكة التربوية على العنوان التالي www.udenet.tn وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 من مايو 26 و2000. التقى وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي اليوم في مقر الوزارة وفدا عن جمهورية مالي يتكون من مجموعة من الأئمة والأطباء والأساتذة والإداريين المشاركين في دورة تكوينية موضوعها الإسلام والصحة الإنجابية، نظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحت إشراف وزارة الصحة. ووفقا ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، فقد استعرض الوزير بالمناسبة مهام الوزارة وكيفية إدارة للشأن الديني وطريقة عملها في نشر التوعية بأهمية المحافظة على الصحة، والتي تشمل عدة محاور فرعية من أهمها حفظ النفس وتوعية الشباب بالابتعاد عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ونبذ العنف وحسن معاملة المرأة وتربية الأطفال. خصصت جلسة عمل عقدها مؤخرا القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بإيطاليا محمد الهادي الشحاوي مع المدير العام للجمعية الوطنية لقطاع السيارات بإيطاليا، خصصت للترويج لكل من منتدى الأعمال التونسية الإيطالي ومنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمهما بتونس على التوالي أيام 24 و25 و26 من جوان 26 و2000. ووفق ما ورد على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، فقد تم الاتفاق خلال اللقاء على مشاركة هذه الجمعية التي تعد من أبرز الهياكل المهنية في قطاع صناعة السيارات بإيطاليا، إذ تضم أكثر من 550 شركة عضو من بينها كبرى الشركات الإيطالية والأجنبية الناشطة في إيطاليا، كما تم دعوة أعضاء الجمعية وتشجيعهم على حضور الموعدين الاقتصادي البارزين باعتبارهما فضاء متميز للتواصل المباشر مع نظرائهم التونسيين وبحث سبل إرساء شراكات جديدة. أخبر العالم، ارتفاع أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية اليوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، مما يعني استمرار القيود على مضيق هرمز وعدم وجود نهاية واضحة في الأفق للحرب في المنطقة. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد التجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

بعد الهضبة عمر دياب نرجع معكم من جديد في بلونوي وبتبيع مع اقتراحاتنا الطربية ومع ليروبريز في بنت الموسيقى اللي تكون بعد شوية مع ديو جميل جدا وناجح بدون شك باش يكون بأصوات وائل كفوري ومحمد عبدو اللي باش غنيونا بعد كنتوا ولا قريبين إن شاء الله. أما قبلها باش خليكم مع العندليب عبد الحليم حافظ في أي دمات حزن له.

لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

أنا مصطفى عمر على جوهر اف ام مع نصول آخر معادنا لسهرية الليلة في بلنوي. بعد شوية الأخبار من جديد في نشرة نص الليل وآخر نشرتنا الإخبارية لليوم وبداية نهار جديد مع هجر النوالي. شكرا منير إسماعيل في الإخراج، تحياتي لكم أمين الميلادي، مقدم الميكرو ليتكم زينة نس. كل تشاو تشاو، باي باي.

0: antenne. رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لإهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. أما قبليكم الموعد كالعادة مع فقرة حكاية غناية واللي لابش نتعرفوا على قصة غناية أي ظن للمطربة الكبيرة ناجتها الصغيرة. غناية خرجت عام 1960 وهي من كلمات نزار قباني وألحان محمد عبد الوهاب. كواليس الغناية يرويها نزار قباني.
1: أي ظن طلبت السيد نجات من أحد الأصدقاء قصيدة اللي لم تكن تعرفني فأرسلتها، كنت بالصين الشعبية فأرسلت لها، كانت قصيدة كانت جاهزة بالنسبة لي، يعني لم أكتبها خصيصا لتغنيها السيد نجات، وإنما أرسلتها من مجموعات الشعري ورفضت من قبل جميع الملحنين، يعني كل من عطتهم نجاة القصيدة قالوا لها هذه ما تمشيش، إلا أن حتى بعثت هذه القصيدة إلى إحدى الصحف، نشرتها في مجلة كمان غير معروفة، وإذا بها تقع بين يدي محمد عبد الوهاب، بياخذ التليفون وبيضرب لنجاة الصغيرة نجاة وبيقولها يا نجاة أنا عثرت على قصيدة جميلة جدا وأنا بدأت بتلحينها. قالت له أي مجلة؟ قالت له هي أنا جايبت القصيدة ولم يرضى أحد بأن يلحنها. فتصور عبد الوهاب بحساسيته الشعرية الرائدة استطاع أن يلتقط مواضع الجمال في أظنه ويلحنها وتنجح ذلك النجاح الساحر. يعني نجات وأتغنت أظنه، يعني كانت تمثل تماما بطلتي، البطلة التي تغفر وتسامح وتعود إلى صدر حبيبها وكأن شيئا لم يكن.
0: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها ونرجو نواصل معكم سهريتنا في ليبرونتين.

التجأت أنا إلى زندان.

0: Santé.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على زياد ومحمد علي وكريم اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. ثريا تهدي غنية الليلة العلاء وتقولوا ربي يخليك ليا. آدم يسلم على الغالية زينب ويهدي لها غنية الليلة. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الاس ام اس على 85 990.